مجهول بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

0: هلا صار لي زميلي
1: وراح وبيت جسم بلا روح.

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في صبيحة هذا اليوم الأربعاء 19 من آب أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 6 ربيع الأول لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، وواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فارس عباد.

استمعنا سيداتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة المائدة، تلا على ما سمعنا القارئ الشيخ فارس عباد. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار. نمضي إياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: أبرز عناوين الساعة: مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي في جريمة إطلاق نار في كفر مندا، إسرائيل تؤكد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا بسبب نية تركيا الانتشار فيه، نفي سوري وتركي للاتهامات الإسرائيلية، الإمارات تعلن وقف جميع المعاملات التجارية مع إيران، والحرارة نحو الارتفاع.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. قتل في كفر مندا ليلة الماضية الشاب إبراهيم أحمد مندلاوي البالغ من العمر 30 عاما، وأصيب آخر يبلغ من العمر 37 عاما بجروح متوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق النار، وباشرت الشرطة تحقيقاتها. وبعد الإعلان عن مقتل هذا الشاب، ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي إلى 162 قتيلا، أورد هذا النبأ مراسلنا نجيب قزل وسالم أبو جامع. أكدت إسرائيل ليلة الماضية أنها استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا الذي يقع على بعد حوالي 70 كيلومترا عن الحدود مع تركيا. وجاء في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على الإبقاء على الوضع الراهن في المسائل الأمنية، وهو الاتفاق الذي كانت سوريا على وشك انتهاكه بسماح القوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وجاء في البيان أيضا أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا وتكرارا من أن مثل هذه الانتشار سيشكل تهديدا لأمنها، إلا أن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات. وأكد مكتب نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها، وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. وقال مصدر أمني لمراسل قناة كان إيتاي بلومنتال إنه قبل قصف المطار حاولت إسرائيل التوصل لتفاهمات مع النظام السوري عبر التفاوض غير المباشر، إلا أنه بعد فشل هذه المساعي أطلعت إسرائيل الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية حول المحاولات التركية للتموضع في المطار السوري. وفي دمشق قال مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية لقناة الجزيرة إن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، ونفى الإدعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. وفي أنقرة رفضت تركيا اتهامات نتنياهو بشأن استعدادها لنشر قوات في قاعدة جوية سورية، ووصفتها بأنها مزاعم باطلة وتهدف إطفاء الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. هذا وكشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا توماس براك أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وقال براك إن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وإن رصد الطائرات وهي تتجه شمالا نحو مناطق قريبة من الأراضي التركية كان يمكن أن يدفعها إلى الاستعداد لرد عسكري. تطرق رئيس الوزراء نتنياهو إلى إعادة رفات المساعد هدى كاتس من لبنان، وأكد التزام إسرائيل بإعادة كل المفقودين والمخطوفين على حد سواء، وأشار إلى أن الدوائر الأمنية نفذت على مر السنين نشاطات سرية كثيرة للعثور على محارب سلاح المدرعات كاتس وجنديين آخرين كانا معه وسقطوا خلال معركة السلطان يعقوب. أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك في ظل التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. في شقيب السلام أصيب فتى في 16 من العمر بجروح خطيرة في حادث سير أثناء ركوب سكوتر كهربائي الليلة الماضية. وفي تل أبيب جرح راكب سكوتر كهربائي بصورة خطيرة بعدما اصطدم بعمود. نلفت انتباه مستمعينا الكرام أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبدأ اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، اللقاء الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.

0: المختلف فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به الصحافة العبرية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 19 أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 6 ربيع الأول لعام 1448 هجرية. سنكون مع صحف معاريف يدعوت أحرنوتها آرتس وأبرز ما جاءت به من عناوين، كذلك نعرج على مواقع بعض الصحف العربية المحلية والعالمية، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

في الصحف العبرية الصادرة اليوم، انتخابات حزب الليكود، الموالون لنتنياهو على رأس قائمة المرشحين للكنيست، استهداف قاعدة أبو الظهور على الحدود التركية بعد 44 عاما من فقدانه في معركة السلطان يعقوب، العثور على رفات المساعد يهودا كاتس، وعملية القتل المروعة في بيت شمش. هذه أبرز العناوين في الصحف العبرية الصادرة اليوم. ونبدأ من معاريف التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: قصف جوي على الحدود التركية. مطار أبو الظهور السوري الذي يقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود التركية تعرض للقصف صباح أمس. إسرائيل التزمت الصمت، والولايات المتحدة أدانت الحادث واعتبرته تصعيد غير مبرر. وبحسب تقارير سورية، هذه الغارات تأتي في إطار محاولة إسرائيل منع تنامي الحضور العسكري التركي في سوريا ونشر منظومات رادار ودفاع جوي قد تحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية وعلى المسارات الجوية المؤدية نحو العراق وغربي إيران. بحسب مصادر إسرائيلية، تكتب معاريف، استهداف المطار قد يكون رسالة مزدوجة إلى أنقرة ودمشق، مفادها أن إسرائيل لن تقبل بتمركز تركي عسكري في مواقع تعتبرها مؤثرة على مجالها الجوي في المنطقة. واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذ 8 غارات استهدفت مدرج مطار أبو الظهور وألحقت أضرارا مادية ببنيته من دون تسجيل إصابات. وهذا الصباح إسرائيل تبنت الهجوم وأكدت أن استهداف مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا جاء بسبب قرار النظام السوري السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، منتهكة الاتفاق بين إسرائيل وسوريا الذي ينص على الإبقاء على الوضع الراهن في المسائل الأمنية. وجاء في البيان أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا وتكرارا من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمنها، إلا أن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات.

مصدر أمني أيضا قال إنه قبل قصف المطار حاولت إسرائيل التوصل إلى تفاهمات مع النظام السوري عبر التفاوض غير المباشر، إلا أنه بعد فشل هذه المساعي أطلعت إسرائيل الولايات المتحدة على معلومات استخباراتية حول المحاولات التركية للتموضع في المطار السوري. و كذلك أكد مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. إذن إسرائيل تتبنى الهجوم الذي وقع في مطار أبو الظهور العسكري شمال سوريا الذي يقع على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود التركية. نكون مع أولى أغنياتنا ثم نعود لمتابعة قراءة العناوين.

16 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من الصحف العبرية. في انتخابات الليكود الموالون لنتنياهو على رأس القائمة على رأس قائمة الكنيست، هكذا تعنون صحيفة معاريف، على رأس قائمة المرشحين للكنيست القادمة الموالون لنتنياهو. وتكتب معاريف أن نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود أظهرت أن الوزير إيلي كوهن فاز بالمكان الأول في قائمة مرشحي الحزب الكنيست، يليه كل من رئيس الكنيست أمير أوحنا ووزير القضاء يريف ليفين، وزير العدل يريف ليفين، ووزيرة المواصلات ميري ريجيف، وعضو الكنيست أوفير كاتس. نير بركات وزيف إلكن وجيلا جمليل لن يكونوا أعضاء في الكنيست بعد الانتخابات، رغم أنهم جاءوا في الأماكن العشرة الثانية، وذلك بسبب وضع 8 مرشحين عينهم نتنياهو في القائمة دون أن ينتخبوا، بينهم وزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون صار. في بيان صادر عن الليكود جاء أن رئيس الوزراء نتنياهو راضي جدا عن نتائج الانتخابات، وأن قائمة الليكود الجديدة تعكس تجددا ودمج قوى

الحصار يشكلها أيزنكوت ويائير جولان وليبرمان والأحزاب العربية. على نفس الصفحة من معاريف، في المعارضة يشنون هجوما على قائمة الليكود ووصفوها بقائمة 7 أكتوبر. وتضيف معاريف أنه في غضون ساعات تحولت نتائج الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود إلى مادة دعائية لأحزاب المعارضة. واختار قادة الأحزاب في الكتلة المعارضة لنتنياهو نقاط هجوم متعددة، منها المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر ونفوذ الحريديم وفقدان الدولة وتشكيلة القائمة، نفوذ الحريديم وفقدان الدولة وتحديد الفئات المستهدفة التي يسعون في الوقت نفسه لاستقطابها من حزب الليكود في الانتخابات. غادي أيزنكوت رئيس حزب يشار كان أشد أو أقدم على التفوه بأشد الردود قسوة، واصفا قائمة الليكود بقائمة 7 أكتوبر، وقال لن تخفي هذه القائمة أي احتفالات أو حفلات نصر، هؤلاء هم أنفسهم الذين كما يقول أيزنكوت كانوا جزءا من القيادة التي قادت إسرائيل إلى الكارثة في 7 أكتوبر. وأشار أيزنكوت إلى الأعضاء 5 في الحكومة الافتراضية الذين قال إنهم كانوا حاضرين عشيات الحرب. وخاطب أيزنكوت ناخبي الليكود قائلا إلى الليكوديين الذين سئموا من قيادة الأكاذيب والفساد، أقول لهم لكم بيت هنا أو مكان هنا. يائير لبيد رئيس المعارضة ربط القائمة قائمة الليكود بيوم 7 أكتوبر وبالفساد وبالاستسلام المخزي للحريديم وبمحاولة سحق الديمقراطية، وقال يحتاج الليكود إلى استراحة من السلطة.

على الثالثة أو الرابعة من معريف، جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم اجتماعا لقادة من قوة النخبة الحمسوية في مقهى بغزة. شن الجيش الإسرائيلي أمس هجوما على عدد من قادة حماس في منطقة الشاطئ بساحل ميناء غزة شمال قطاع غزة. وفقا لتقارير فلسطينية، أسفر الهجوم الذي وقع في مقهى محلي عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش هاجم قادة حركة النخبة أثناء اجتماعهم، كان من بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل وعدد من العناصر الذين قاموا وخططوا لهجوم 7 أكتوبر وشاركوا في هذه المجزرة. من العناوين أيضا في الصحف العبرية في معريف، الجيش الإسرائيلي يستعيد رفات آخر عناصره المفقودين في معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان. سنكون مع هذا العنوان لكن بعد أن نستمع لهذه الأغنية.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام عبر أثير راديو مكان، ونتابع قراءة العناوين من الصحف العبرية. في صفحتها السادسة تكتب وتعنون: معريف: الجيش الإسرائيلي يستعيد رفات آخر عناصره المفقودين في معركة السلطان يعقوب التي وقعت في لبنان، حيث عثر الجيش الإسرائيلي على رفات المساعد يهودا كاتس آخر المفقودين من معركة السلطان يعقوب التي وقعت عام 1982 ليغلق هذا الملف. وعثرت قوات الجيش الإسرائيلي على الرفات مؤخرا، وقام الجيش بإبلاغ أو قام ممثلو الجيش بإبلاغ عائلته بالنتائج، بحسب ما أوردته أيضا قناة أو إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع وينت. هذه الحرب التي وقعت في 11 من حزيران يونيو عام 1982، حيث ترك الجيش الإسرائيلي 6 من عناصره في ساحة المعركة، وظل 3 منهم في عداد المفقودين، وتم انتشال آخر رفات في العام الماضي لتسبي فيلدمان في عملية خاصة في سوريا، وكان الذي أعلن اليوم عن العثور على رفاته آخر المفقودين، المساعد يهودا كاتس هو آخر المفقودين في هذه المعركة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطرق إلى إعادة رفعة المساعد يهودا كاتس من لبنان، وأكد التزام إسرائيل بإعادة كل المفقودين والمخطوفين على حد سواء. وأشار نتنياهو لأن الدوائر الأمنية نفذت على مر السنين نشاطات سرية كثيرة للعثور على محارب سلاح المدرعات كاتس وجنديين آخرين كانا معه وسقطوا خلال معركة السلطان يعقوب.

في صفحتها السابعة من دروس والعبر في التي حدثت في 7 أكتوبر، جيش الدفاع الإسرائيلي يقوم بتقسيم طائرات الأباتشي. وقام الجيش الإسرائيلي بتقسيم أسراب طائرات الهليكوبتر الهجومية التابعة له الأباتشي، وتم نقل نصف الطائرات من طراز أباتشي أمس من قاعدة مسبيرامون في الجنوب إلى قاعدة رامات دافيد في الشمال. وشملت العملية تحليق 15 مروحية قتالية في تشكيل جوي شاهده الكثير من المواطنين في البلاد أمس. وقد حذر الجيش الإسرائيلي مسبقا من أن عملية النقل ستؤدي إلى حركة جوية كثيفة في سماء البلاد. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم التخطيط لهذه الرحلة مسبقا كجزء من خطط القوات الجوية لعام 2026. لا يوجد ما يدعو للقلق من وقوع أي حادث أمني. ووجدت القوات الجوية نفسها مؤخرا تمتلك عدد قليل جدا من طائرات الهليكوبتر القتالية، أقل بكثير مما تحتاجه دولة إسرائيل. السبب كما تكتب معريف هو اعتقاد سائد منذ زمن طويل بإمكانية إنشاء أسراب طائرات دون طيار بدلا من أسراب طائرات الهليكوبتر القتالية. ويكمن جوهر هذا الاعتقاد في العامل الاقتصادي، حيث أن سعر طائرة الأباتشي يقارب سعر طائرة قتالية صغيرة مثل F-16، كما أن تكلفة صيانة سرب من طائرات الهليكوبتر القتالية تقارب أيضا تكلفة صيانة سرب من طائرات الF-16.

أيضا في معريف، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف الميارة تنشر ملخصا حول إنفاذ الالتزام المقترح في السنة الماضية حتى شهر يونيو 2026 وتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا بشأن موضوع التجنيد. وبعد مناقشة أجرتها بمشاركة ممثلين عن جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة العدل والمالية والشرطة الإسرائيلية، يظهر الملخص أنه على الرغم من ازدياد أعداد المجندين بين أفراد المجتمع الحريدي، لا تزال ظاهرة التهرب من التجنيد منتشرة على نطاق واسع، حيث يمثل المتهربون من التجنيد من المجتمع الحريدي حوالي 83 من إجمالي المتهربين من التجنيد. وفقا للبيانات المقدمة بلغ عددهم 60,217 شخصا. أغنية ونعود.

37 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، تحول إلى صحيفة يدعوت أحرنوت التي تتحدث أيضا عن إعادة رفعة المساعد يهودا كاتس. يهودا كاتس آخر المفقودين في معركة السلطان يعقوب التي وقعت في لبنان. صورة كبيرة تنشرها صحيفة يدعوت أحرنوت وتكتب بأن السلطان يعقوب أصبح ملف مغلق، تم إغلاق هذا الملف بعد 44 عاما. عظام يهودا كاتس تمت إعادتها وإعادة رفاته وعظامه إلى البلاد. في صفحتها السادسة تنشر صحيفة يدعوت أحرنوت قائمة الليكود لانتخابات الكنيست القادمة، في المكان الأول طبعا نتنياهو، في المكان الثاني إيلي كوهن، وفي المكان الرابع إسرائيل كاتس، في المكان الخامس جدعون صاعر، أمير أوحنا في المكان السادس، يريف ليفين في المكان السابع، وميري ريجيف في المكان الثامن. فيما أصبح ميكي زوهر في المكان الثالث عشر، كذلك يؤف كيش في المكان الثاني عشر، وكذلك دافيد بيتان في المكان الثالث والعشرين حسب قائمة الليكود التي تتبلور والتي مرجح أن تكون هي قائمته لانتخابات الكنيست القادمة. هناك تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت مواجهات داخلية في حزب الليكود وبسبب نتائج هذه الانتخابات. الموالون لنتنياهو كانوا في المقدمة واحتلوا الأماكن الأولى في هذه القائمة كما تكتب صحيفة يدعوت أحرنوت. لكن بعد فترة مضطربة من الصراعات حول طبيعة قائمة الليكود فيما يتعلق بالمراكز الأولى أصبحت الآن الأمور واضحة. الموالون لنتنياهو هم الذين كانوا في المقدمة. المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنير يعرب عن تفاؤله بعد اجتماعه المطول مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن مستقبل قطاع غزة. الهدف من الاجتماع هو دفع خطة الإدارة الأمريكية قدما. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال كوشنير إن الأطراف تمكنت من تضييق الفجوات حول الخطة وأن الجميع متفق على أن حماس يجب أن تنزع من سلاحها. وأكد كوشنير أن الولايات المتحدة لا تنوي السماح بإعادة إعمار قطاع غزة قبل تسريح قوات حماس، ولن نسمح بإعادة بناء غزة حتى يتم تجريد حماس من سلاحها. وقال كوشنير أنه في غضون 30 يوما سنتمكن من رؤية الخطوات الأولى نحو نزع السلاح، وفي غضون 60 إلى 90 يوما سنشهد تقدما في التعامل مع الأنفاق. هذا إنجاز يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لإسرائيل. كوشنير التقى بقادة من حماس في القاهرة قبل اجتماعه مع نتنياهو، وقال إن أعضاء الحركة أكدوا التزامهم بخطة ترامب للسلام وخارطة الطريق التي تتضمن التخلي عن الأسلحة. وقال إن كل ما تم التخطيط له وفي خطة السلام في غزة يبدو أنه أو أنه يسير في الطريق الصحيح. نحن مقبلون على تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها. الأمور سوف تأخذ وقتا لكن في النهاية سوف يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه.
صحيفة هآرتس على صدر صفحتها الأولى تعنون قادة الانقلاب على رأس القائمة وحزب الليكود قلق بشأن لامبالاة المسؤولين. الوزراء جولان سلمان ودختر لمناصب غير واقعية، احتلوا مناصب غير واقعية، والمقربون من حاشية نتنياهو هم في المقدمة. الانتخابات الداخلية والتمهيدية لحزب الليكود التي جرت أمس أسفرت عن تصدر عدد من قادة الانقلاب قائمة المرشحين، بينما تراجعت مكانة العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست إلى مراكز غير واقعية. الوزير إلي كوهن في المركز الأول، يليه رئيس الكنيست أمير أحنا، تكتب صحيفة هآرتس. أيضا في صفحتها الأولى تم وضع أرقام على جباه وأجساد فلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الدفاع الإسرائيلي. هآرتس تنشر صورة لأحمد الخنتاوي أو الحنتاوي، أحمد الحنتاوي، أمس تم تنشر هذه الصورة أيضا، وتقول إنه تم رسم رقم أو وضع رقم على جبهة أحمد الحنتلاوي، وقول هذا بهدف إذلالنا كما لو كنا حيوانات ووحوش، يقول أحمد الحنتاوي أمس، يعاملوننا كأننا حيوانات أو وحوش، وضعوا أرقام على جباهنا. وتكتب هآرتس بأن قوات الجيش الإسرائيلي التي تواجدت في بلدة قباطية الممتدة من رام الله إلى جنين داهمت عشرات المنازل والمباني ونفذت عمليات تفتيش واعتقالات، وقد أطلق سراح عدد من الفلسطينيين الذين احتجزوا للاستجواب بعد أن وضعت أرقام على وجوههم أو أجسادهم. وأفاد المعتقلون بأن الجنود قاموا بكتابة الأرقام على أجسادهم بهدف تحديد من تم استجوابه ومن تم إطلاق سراحهم. شقيق أحد المعتقلين قال إن الجنود وسموا بعضهم على ما يبدو لغرض التعرف عليهم وتنظيم عملية الاستجواب، هكذا قال أحد الشقاء الذين تم اعتقالهم. تم رسم وسم عدد من المعتقلين بأرقام حتى يتم التعرف عليهم وتنظيم عملية الاستجواب. الجيش الإسرائيلي رد قائلا أن السلطات قالت أو أوضحت السلطات أن هذا الفعل لا يتم التحقيق، يتم التحقيق فيه لمعرفة أسباب وضع أرقام على جباه الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم. أيضا في صحيفة هآرتس نقرأ بأن تتحدث الصحيفة أيضا عن إعادة رفعة المساعد يهودا كاتس آخر المفقودين في معركة السلطان يعقوب. ناشط يميني يتصرف كضابط شرطة في احتجاجات مناهضة للحكومة دون تدخل الشرطة. تكتب صحيفة هآرتس بأن الشرطة على مدى عامين سمحت لناشط يميني يرتدي الزي الرسمي بتنفيذ عمليات أمنية في المظاهرات المناهضة للحكومة في تل أبيب دون اتخاذ أي إجراء ضده، وأن هذا الناشط وفقا لمقاطع فيديو وشهادات من مواقع أحداث عنف يتوثق أنه قام بأعمال عنف ضد المتظاهرين وشارك في العديد من العمليات الأمنية
خلال المواجهات مع المتظاهرين والنشطاء الذين كانوا يتظاهرون ضد الحكومة. نكون مع أغنية ثم نعود.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام، نتابع قراءة العناوين، ننتقل إلى مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة كل العرب. في موقع صحيفة كل العرب أيضا تتحدث الصحيفة عن الهجوم الذي وقع في قاعدة أبو الظهور التركي السورية على بعد 70 كيلومترا من الحدود التركية. نتنياهو يقول سوريا سمحت بانتشار جنود أتراك في قاعدة عسكرية وتجاهلت تحذيراتنا. مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي وإصابة آخر بجراحة متوسطة في جريمة إطلاق نار في كفر مندا. إصابة خطيرة لفتى يبلغ من العمر 16 عاما في حادث سكوتر كهربائي في شقيب السلام. طواقم الإطفاء كافحت أو قامت بالسيطرة على حريق كبير في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان. وأيضا من العناوين في موقع صحيفة كل العرب، إصابة شابين أحدهما بحالة حرجة في إطلاق نار في كفر مندا. البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية يدرس سحب قواته وإعادة تموضعها بعيدا عن الخليج. في موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، ترامب يطلب من مبعوثيه وقف محادثات إيران، وطهران تنفي استهداف الإمارات. الإمارات كانت قد اتهمت إيران بأنها قامت بإطلاق صاروخين باتجاه أراضيها. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك قال إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. ومقتل 6 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف قوة من النخبة الحمساوية في مقهى على منطقة الشاطئ في قطاع غزة. إعادة تموضع القوات الأمريكية في آسيا لاختبار ردعها أمام الصين. كذلك موسكو تتهم لندن بتأجيج الصراع وتهاجم سفنا محملة بالأسلحة الغربية. بهذا مستمعينا الكرام نصل لنهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. نلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
7: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: أبرز عناوين الساعة: نفي أمريكي لوجود مفاوضات مجدولة مع إيران، الولايات المتحدة تنشئ آلية لتنفيذ الصدام أو لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، إسرائيل تؤكد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا بسبب استعداد تركيا للانتشار فيه، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي في جريمة إطلاق نار في كفر مندا، والحرارة نحو الارتفاع.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. نفى الرئيس الأمريكي ترامب وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأراض أمريكية، ومؤكدا استمرار الحصار البحري. وفي طهران شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي على أن واشنطن هي من تستجدي التفاوض، مؤكدا التوصل لاتفاق ملاحي نهائي مع سلطنة عمان حول إحداثيات المرور. تعمل واشنطن على إنشاء آلية لتنفيذ الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، هذا ما كشف عنه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا توماس باراك. وقد أكدت إسرائيل الليلة الماضية أنها استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا. وجاء في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء أن الهجوم نفذ بسبب قرار النظام السوري السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، انتهاكا لاتفاق بين إسرائيل وسوريا ينص على الإبقاء على الوضع الراهن في المسائل الأمنية. وجاء في البيان أيضا أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا وتكرارا من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمنها، إلا أن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات. وفي دمشق قال مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية إن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها بأنه لا قوة أجنبية فيه، ونفى الإدعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. وفي أنقرة رفضت تركيا اتهامات نتنياهو بشأن استعدادها لنشر قوات في قاعدة جوية سورية، ووصفتها بأنها مزاعم باطلة. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بغارات جوية إسرائيلية على برعشيت والقنطرة وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان فجر اليوم. شجب السفير الأمريكي في أورشليم القدس مايك هاكبي مرة أخرى الحصار الذي فرضه مستوطنون متطرفون على قرية قصرة، وأكد أن هذا هو التعريف القاموسي للمصطلح إرهاب. ومع ذلك أوضح أن هذا يمثل قلة قليلة من الجمهور الإسرائيلي تلحق ضررا كبيرا بدولة إسرائيل والشعب اليهودي. وفي مقابلة مع قناة كان الليلة الفائتة أكد هاكبي أنه لا يلوم حكومة إسرائيل لأنها تنفذ اعتقالات وترد عندما تتوجه الولايات المتحدة إليها. علمت إذاعتنا أن رئيس الوزراء نتنياهو يدرس تخصيص مكان مضمون في قائمة الليكود للوزير أبي دختر الذي وصل إلى مكان غير واقعي في الانتخابات التمهيدية، وسيتخذ القرار النهائي قبل إغلاق القوائم في 10 من الشهر المقبل. تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت في كفر مندا الليلة الماضية، وراح ضحيتها الشاب إبراهيم أحمد مندلاوي البالغ من العمر 30 عاما، كما أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 37 عاما بجروح متوسطة من جراء تعرضهما لإطلاق النار. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبدأ اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم. في أورشليم القدس وتل أفيف وجبال الجليل 31 درجة، حيفا 30، الجولان وبئر السبع 35، الناصرة 34، وفي اللد 32 درجة مئوية. في الثامنة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد.

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى الثامنة، معكم في الإعداد والتقديم وفي التحرير محمد سلامي، من الإنتاج ناصر سعيد، من البث المرئي حين عزرة، رونينا أوري ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار في كفر مندا. إسرائيل تقر بمسؤوليتها عن قصف قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، وتتهم دمشق بخرق تفاهمات سابقة من خلال السماح لتركيا بنشر قوات في القاعدة. أنقرة تنفي اتهامات إسرائيل بسعيها لنشر قوات في أبو الظهور، وواشنطن تسعى لإنشاء آلية تمنع الصدام بين تركيا وإسرائيل وسوريا. جيش الدفاع يعلن عن تصفية عدد من القادة العسكريين لحماس في غارة غربي مدينة غزة عندما كانوا يخططون لتنفيذ هجمات. والكشف عن أن حركة حماس أبلغت كوشنر عزمها التحول لحزب سياسي اجتماعي. ترامب يطلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاته مع إيران، وطهران تنفي إطلاقها أمس صاروخين باليستيين صوب الإمارات. أنباء عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وسط تقارير تتحدث عن احتمال الإعلان عن تشكيلها حتى نهاية الأسبوع. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخباري، الدقيقة السابعة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بداية هذا المشوار مع التراجيديا التي حلت في كفر مندا، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية في كفر مندا. حيثيات هذه الجريمة ينقلها لنا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير.
1: صباح الخير محمد. للأسف مشهد جديد من سلسلة العنف المتواصل في الشارع العربي الذي يحصد أرواح أبناء هذا المجتمع في ظل تصاعد حوادث إطلاق النار والجرائم، حيث تحولت القرى والبلدات العربية إلى ساحات مفتوحة للعنف، بينما تتواصل الخسائر البشرية وتتزايد المخاوف من استمرار هذا النزيف بعيدا عن أنظار جهات تطبيق القانون. في السياق، الليلة الماضية دقائق معدودة بعد الساعة العاشرة تلقت نجمة داود الحمراء معلومات أولية حول وقوع عصابات في بلدة كفر مندا، ومع وصول الطواقم إلى مسرح الجريمة قدمت العلاج الطبي لرجل في 30 من عمره بعد أن أصيب بحالة حرجة، ولرجل يبلغ من العمر 37 عاما أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق النار، وتم نقلهما إلى مستشفى رمبم في حيفا للمعالجة. وقال المسعف علي مندية: رأينا في المكان حالة من الفوضى والازدحام، ورجلا في 30 من عمره فاقدا للوعي من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده. قدمنا له العلاج الطبي المتقدم والذي شمل عمليات إنعاش مطولة، ونقلناه إلى المشفى في سيارة العناية المكثفة التابعة لنجمة داود الحمراء وهو يعاني من حالة حرجة. ونقلنا الرجل الثاني بعد أن أصيب بجروح متوسطة، ولكن محمد أعلن في وقت لاحق عن وفاة المرحوم إبراهيم مندلاوي متأثرا بجراحه الخطيرة. وكانت قد وصلت إلى البلدة قوات كبيرة من الشرطة مباشرة التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار وجمع الأدلة والبحث عن الجناة. واستشف من التحقيق الأولية أن خلفية الحادث جنائية وأن ملابسات الحادث قيد الفحص. حتى الساعة لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه في هذه الجريمة البشعة. المرحوم إبراهيم كما يبدو تعرض لإطلاق النار داخل مركبة خصوصية عندما كان برفقة صديق له، بينما كان ابن الضحية البالغ من العمر عامين يجلس في المقعد الخلفي، وقام الجناة بقطع الطريق أمام المركبة وأطلقوا عدة رصاصات باتجاه المغدور. وجاءنا محمد قبل قليل عن إصابة شاب في 20 من عمره بجروح متوسطة في مدينة رهط إثر تعرضه كما يبدو لإطلاق النار، ونقل إلى مستشفى سروكا للمعالجة، وباشرت الشرطة التحقيق في هذا الحادث. أيضا 162 مواطنا عربيا قتلوا منذ مطلع العام الجاري في ظروف مرتبطة بالجريمة والعنف وفقا لما وردنا من جمعية مبادرات إبراهيم. إليك محمد.
0: شكرا لك إياد حرب. تعالوا بنا ننتقل إلى صفحاتنا الإخبارية السياسية. فبعد ساعات من الصمت يقر ديوان رئيس الوزراء بمسؤولية إسرائيل عن استهداف قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، يشير إلى أن الهجوم جاء لمنع انتشار قوات تركية في القاعدة. في المقابل أنقرة تنفي هذه التهمة أو تنفي متهمة إسرائيل بتبرير غاراتها وانتهاك سيادة سوريا. بموازاة ذلك واشنطن تسعى لإنشاء آلية تمنع الصدام بين تركيا وإسرائيل في سوريا. نستمع إلى التفاصيل أكثر من كنجيب قزل. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد. نعم، يعني تتواصل جميع الانتقادات والأراء حول الضربة التي وقعت فجر يوم أمس في سوريا، حيث حضر المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك من أن الضربات الإسرائيلية في سوريا قد تؤدي إلى تعزيز الوجود العسكري التركي في المنطقة خلال الفترة القريبة. وقال باراك في مقابلة مع وكالة رويترز إن تركيا لم تكن على علم مسبق بالضربة التي استهدفت ليلة أمس قاعدة أبو ظهور الجوية في شمال غرب سوريا، محذرا من أن ذلك كان من الممكن أن يؤدي إلى رد تركي ضد إسرائيل وبالتالي إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين. وأضاف باراك أن واشنطن تعمل على بلورة آلية لخفض التصعيد بين إسرائيل وسوريا وتركيا، معتبرا أن الضربة الأخيرة تؤكد الحاجة إلى إيجاد منظومة واضحة تمنع الاحتكاك بين الأطراف، ومشيرا إلى أن الاستثمار في مثل هذه الآليات أقل تكلفة من اللجوء إلى القوة العسكرية. وكان باراك قد أعرب عن قلقه الشديد من استهداف قاعدة أبو ظهور، واعتبر أن الضربة تؤدي إلى تصعيد غير ضروري. وفي أعقاب تصريحاته أقر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمليا بالمسؤولية عن الضربة، وقال إن إسرائيل وسوريا توصلتا إلى تفاهمات بشأن الوضع الأمني القائم، إلى أن دمشق كادت تخرق هذه التفاهمات بعدما سمحت لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من انتشار قوات تركية في القاعدة سيشكل تهديدا لأمنها، إلا أن دمشق تجاهلت هذه التحذيرات، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل بوجود تهديدات لأمنها وتسعى إلى الحفاظ على الوضع القائم. تركيا من جانبها رفضت الرواية الإسرائيلية، وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان إن الإدعاءات التي طرحتها إسرائيل لا أساس لها، وإنها تهدف إلى تبرير الضربات الجوية الإسرائيلية التي وصفها بأنها غير قانونية وتمس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وكانت قاعدة أبو ظهور العسكرية الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة إدلب قد تعرضت فجر يوم أمس لضربات جوية استهدفت مدارج الإقلاع ومنشآت التخزين وفق تقارير سورية. شارك في هذه الهجوم 4 طائرات في الهجوم، فيما أفاد مصدر عسكري سوري وأحد سكان المنطقة لوكالة رويترز بعدم وقوع إصابات في هذه الضربات. وتشير تقارير إلى أن الضربة جاءت بعد زيارة وفد عسكري تركي إلى القاعدة بهدف إعادة تأهيل مدرجها، وهو ما أثار مخاوف في إسرائيل من احتمال استخدام القاعدة مستقبلا من قبل القوات التركية. ويبدو أن جوهر الخلاف يتمحور حول مستقبل الوجود العسكري التركي في سوريا، ففي الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز تعاونها العسكري مع دمشق تخشى إسرائيل من أن ذلك يؤدي إلى انتشار قوات تركية في قواعد سوريا وإلى تقييد حرية عمل سلاح الجو في المنطقة. وفي إسرائيل يؤكدون عدم وجود رغبة في الدخول في مواجهة مباشرة مع تركيا أو سوريا، لكن التقدير هو أن إسرائيل لن تقبل بأي انتشار عسكري قد يمس بحرية عملها الجوية، خصوصا في ظل التوتر المستمر مع إيران. إليك محمد.
0: شكرا لك يا نجيب قزل لأن هذه الوقفة التحليلية باستضافتنا للأستاذ عصام زيتون، سياسي سوري مؤسس مبادرة السلام السورية المقيم في ألمانيا. صباح الخير أستاذ عصام.
3: صباح الخير أستاذ محمد لحضرتك ولجميع السيدات والسادة المستمعين.
0: أهلا بك. الجانب الإسرائيلي يعني يسوغ ضرباته لمنطقة أو مطار أبو الظهور بمنع أي محاولة سورية للسماح بانتشار جيش تركي هناك، لأن الجيش التركي يعيق الملاحة الجوية العسكرية الإسرائيلية التي ربما تنطلق في مسارات مثل العراق وإيران. هل هذا المسوغ مقبول باعتقادك؟
3: الحقيقة يعني الإسرائيلي من بداية يعني سقوطه نظام الـ الـ الـ الـ الـ الأسد البائد كان واضح جدا يعني بتحديد هالخطوط الحمر. للأسف شديد يعني هلا الآن نحن إذا بدنا نحل حقوق السوق المسؤولية كاملة عن هذا الموضوع، فبعتقد إنه هذا الشيء يعني خطأ يعني، لأن ليست هي المسؤولة يعني الوحيدة، تركيا هي التي تحاول إزالة الحكومة السورية. ولا ننسى يعني كمان إنه الموقف الأمريكي بالأصل يعني كان كثير مجامل لتركيا، وأعطاها يعني الرئيس ترامب أعطى الرئيس التركي أردوغان توكيل بسيناء سوريا، وخطبوا بأحد المناسبات أمام قاضي عالميين أنه لا أنتم أردتم سوريا من 2000 سنة، يعني أخطأ حتى بينه وبين الإيراني، لكنه أعطاه توكيد أنه خلص سوريا لك. هذا المفرقة
0: ولكن ولكن حتى الآن التدخل التركي في سوريا تدخل مدني مقبول ومعقول لدولة جارة، ما المشكلة بذلك؟
3: لا لا هذا الكلام صحيح للأسف شديد. تدخل يعني أنا اسمح لي أحكي أنا كمواطن سوري يعني بشكل محايد، الأتراك من يوم التحرير خلينا نقول من يوم استلام سقوط نظام اليوم، أولا أدى خطابهم العداء تجاه إسرائيل وتهديدهم إسرائيل بسوريا. ثاني شغلة يعني التركي سوريا بحاجة اليوم لكل شيء، يعني تمنينا نشوف الأتراك أعادوا تأهيل مستشفى في سوريا، أعادوا تأهيل مدرسة، أعادوا تأهيل طريق، لا كل مساعدات عسكرية، تدريبات، درونات، يعني هذا الكلام أنا بعتقد إنه لو إنه تركيا صديق حقيقي للشعب السوري كنا شفنا هالمحبة بوجوه أخرى، ليست فقط بوجوه يعني من الناحية العسكرية وتحديدا مواجهة إسرائيل. للأسف الشديد
0: عصام يعني زيتون، النظام السوري عندما سقط بشار الأسد سوريا ترهلت عسكريا أمنيا ومدنيا، ما المانع في أن تدعم دولة أخرى؟ واستراتيجيات الدول تتغير يعني حسب الظروف السياسية، حسب تغيير الأنظمة، ما المشكلة إذا كانت سوريا تدعم تركيا تدعم سوريا لإعادة بناء قوات عسكرية تحافظ على الأمن السوري؟
3: عندما يكون التدخل التركي في مصلحة سوريا والشعب السوري أنا سأكون من أول المصفقين له، لكن التدخل التركي هو عبارة عن تكبير الحكومة السورية ودفع باتجاه واحد. يعني هلأ نحن اليوم أنا بوجه يعني سؤال للقيادة التركية، بينهم وبين قطر مثلا يوجد اتفاقية مشترك لم ينفع أي شيء أمام العدوان الإيراني على قطر يعني تحديدا. بالأمس القريب تركيا يعني عملت سلام أو عفوا اتفاقية دفاع مشترك أو يعني اتفاقية عسكرية معينة مع باكستان والسعودية. يعني هل هذا يعني التركي أخي الكريم، التركي هو عنده أحلام إمبراطورية، هذا كلام معادي للأسف لكنه حقيقي. نحن
0: كان يقال عن إيران يعني، لكن هذه الأقوال أو الشائعات الإعلامية لم تكن حقيقية أو دقيقة.
3: لا غير صحيح أخي الكريم، بالنسبة لإيران كانت دقيقة 100%، وشفنا الحرب الأخيرة يعني ووضحت أن إيران اللي كان مبين للشعب السوري نفس الشيء، الإيراني مثل التركي يأتي لسوريا ليدعمها باتجاه معين.
0: يعني إيران كانت تهم انتشار شيعي وتركيا انتشار سني ودولة عثمانية جديدة. طيب كمل
3: يعني
0: تفضل.
3: الإسلام السياسي أخي الكريم هو الإسلام، المشكلة في الإسلام السياسي، يعني الإسلام السياسي الذي يتخذ من العداء لإسرائيل عنوان وجوهر ويعني هدف أساسي.

0: يستعيد الاتراك نفوذا على سوريا ويرجعوا يسدون المكان بتاع 400 سنه وتاركين البلاد العربيه كلها اللي كانت تحت امرتهم في منتهى التخلف والفقر والتفقير والسفر برلك والابتزاز. احنا عارفين يعني ما الاحتلال العثماني ما جاب اي شيء للعرب للاسف الشديد. نفس الشيء الاحتلال التركي، لذلك نفس الدرجة يعني بالنسبة للشعب العربي خليني أقول السوري بالتحديد. ولكن للأسف نحن مثل ما قلت لك نحن أنا يعني ينصب لومي على القيادة التركية، لكن لومي الأكبر على القيادة الأمريكية اللي أعطت تركيا توكيل بسلام سوريا بعد النفوذ.
1: أسلام زيتون يعطيك ألف عافية، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة، يعطيك العافية.
0: شكرا، أهلا وسهلا.
1: من سوريا إلى قطاع غزة، إعلان الجيش عن تصفية عدد من قادة الجناح العسكري لحماس في غارة استهدفتهم في غرب مدينة غزة عندما كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف قواته في القطاع كما جاء في بيان الجيش. التفاصيل معك حسن أبو زيد، تفضل ربما تسرد للمستمع الكريم ما حدث في قطاع غزة. صباح الخير.
2: نعم، صباح النور محمد. وفقا لمصادر فلسطينية، قتل الليلة الماضية 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 14 آخرون إثر استهداف في مقهى في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بحسب مصادر محلية التي أشارت إلى نقل المصابين بعضهم في حالة حرجة إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما تم انتشال ضحايا آخرين من حوض الميناء. جيش الدفاع أعلن أنه نفذ غارة جوية استهدفت مجموعة من قادة الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة، وقال إن المستهدفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قوات جيش الدفاع المنتشرة داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن العملية جاءت بهدف إزالة التهديد المباشر، مؤكدا الجيش أن قوات القيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في مناطق داخل قطاع غزة وفقا للاتفاق المعمول به، وأنها ستواصل التعامل مع أي تهديدات مباشرة لقواتها حسب بيان الناطق العسكري. حركة حماس اعتبرت هذا الحادث بمثابة مجزرة داعية الولايات المتحدة والوسطاء إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل من أجل وقف الاستهدافات والغارات الجوية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وفق بيان أصدرته حركة حماس الليلة الماضية. محمد،
1: طيب هذا فيما يتعلق بالأحداث الميدانية الحاصلة في قطاع غزة. تعال بنا ننتقل إلى الشق الثاني، والذي يعني يدأب الكثيرون معرفة تفاصيله، الكشف عن أن حماس أبلغت كوشنر عزمها التحول لحزب سياسي اجتماعي. يمكن أن نستخلص من هذا التوجه الحمساوي على أنها سوف تتخلى عن سلاحها
2: في محاولة ربما لبقاء حركة حماس في المشهد السياسي الفلسطيني. هي تحاول محمد الآن، وطلبت من الولايات المتحدة فحص آليات لبقاء حركة حماس كحزب سياسي لكي تحظى بالشرعية الدولية، في محاولة منها للتمسك بما تبقى لها من خيوط في منطقة قطاع غزة. وفقا لخطة كوشنير التي كشف النقاب عنها، خطة نزع سلاح حماس ستكون على ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى بتسليم الأسلحة من حماس والفصائل الأخرى إلى حكومة التكنوقراط الفلسطينية التي تتولى إدارة قطاع غزة، على أن تتولى هذه الحكومة لاحقا نقل الأسلحة إلى قوة دولية مخصصة لتحقيق الاستقرار في القطاع. في المرحلة الثانية تتولى القوة الدولية التعامل مع الأسلحة وتسليمها إلى جهة مختصة بهدف تدميرها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري لحماس والفصائل المسلحة في غزة. المقترح الأمريكي محمد لا يقتصر على مسألة السلاح، بل يربط أو يرتبط بمنظومة أوسع تشمل ترتيبات أمنية إدارية في قطاع غزة، وتشمل أيضا انسحابا إسرائيليا تدريجيا وإدخال قوة دولية

0: للمساعدة في حفظ الأمن ومراقبة تنفيذ الاتفاق. كل هذه الخطوات محمد تأتي في وقت تتواصل فيه الاتصالات بين واشنطن والوسطاء خصوصا مصر وقطر بهدف تجاوز الخلافات المتعلقة بالمرحلة التالية وفي مقدمتها السلاح، نزع السلاح. الكشف عن تفاصيل الخطة محمد يأتي من خلال تحركات أمريكية للضغط على إسرائيل، وهذا ما حدث خلال الزيارة الأخيرة للتنفيذ المرحلة من خطة ترامب، حتى ولو بدأت حماس بصورة رمزية بنزع أسلحتها وتسليمها إلى لجنة التكنوقراط، ولكن محمد هذا الأمر لن يحدث غدا أو بعد غد بطبيعة الحال. قوات الاستقرار الدولية ستصل في غضون أسابيع وهنالك تأخير. لجنة التكنوقراط التي من المقرر أن تستلم الأسلحة هي الأخرى أيضا لم تدخل إلى قطاع غزة، ولذلك أعتقد أن كل هذه العملية ستبدأ بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة أو بالتزامن معها. محمد،
1: شكرا لك. حسن أبو زيد من سوريا وقطاع غزة. إلى جديد، التصريحات المتعلقة بواشنطن وطهران والتي لا تخلو أبدا من مناكفات وسجالات. الرئيس ترامب يطلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران، فيما تعلن الإمارات رصد صاروخين باليستيين أطلقا من إيران سقطا في البحر، لكن طهران تنفي أن تكون هي التي أطلقت الصاروخين. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
2: صباح النور محمد.
1: الواضح أن إيران تؤكد أنها تسعى لإنهاء الحرب نهائيا، لكنها لن تتراجع أمام الضغوط، وهناك تقارير عن شلل يضرب الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات والحصار المفروض عليها.
2: نتحدث في الأيام الأخيرة محمد عن التوجه الجديد في واشنطن فعلا نحو شد الخناق الاقتصادي وتصليب الموقف التفاوضي تجاه الجمهوريات الإسلامية، ومن هنا النبأ في شبكة CNN حول توصية ترامب بوقف التفاوض مع إيران، إنما تأكيده على منشور الرئيس الأمريكي مساء أمس فقط أنه لا توجد مفاوضات حاليا ولا مفاوضات مقررة في الأفق القريب مع الجمهوريات الإسلامية. هدف ترامب محمد عبر هذه المقاربة الاقتصادية من ناحية تجنب حرب جديدة إزاء النفور الداخلي في الولايات المتحدة أقل من 3 أشهر قبل الانتخابات النصفية هناك، ومن ناحية أخرى طبعا إجبار الجمهوريات الإسلامية على العودة إلى التفاوض وقبول الشروط الأمريكية. أهم هذه الشروط طبعا فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة النفطية بدون أي قيود أو رسوم كما كان الوضع عليه قبل الحرب، وثانيا العزوف عن برنامجه النووي. ترامب فعلا يبرز هذا الشق النووي في تصريحات العلنية خلال الأيام الماضية. صحيح أن وزير الخارجية الإيراني محمد عباس عرقجي قال أمس إن الجمهورية الإسلامية طلبت فعلا من الوسطاء العودة إلى التفاوض بغية إنهاء الحرب تماما بدون التوصل إلى تسويات مؤقتة، ولكن الموقف الأمريكي الإيراني يحدده الحرس الثوري دائما، وفي الجوهر لا جديد في احتمال تجاوب طهران مع الشروط الأمريكية. دعنا نستمع فقط إلى تصريحات المستشار الكبير للمرشد الأعلى محمد مخبر حول مضيق هرمز، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على نشر الرئيس ترامب صورة للمضيق أنه أرضا أمريكية. دعنا نستمع.
3: قطعا دشمن نمیتونه مدافع ایران رو از ما بگیره.
2: بالتأكيد لا يستطيع العدو انتزاع حقوق ومصالح إيران في مضيق هرمز الذي كان وسيبقى جزءا من الجمهورية الإسلامية ولن يخرج عن مشاريعها، هكذا مخبر المستشار الكبير للمرشد الأعلى. طهران محمد والاستناد إلى مصادر متداخلة أمريكية وإقليمية تستعد عمليا لاستئناف معركة شاملة مع الولايات المتحدة، وتعود في هكذا سيناريو إلى استخدام وكلائها في اليمن والعراق وحتى حزب الله اللبناني. التهديدات اللبنانية تبقى موجهة إلى دول الجوار الخليجية. والوزير العراقجي يؤكد في كلمة ألقاها أمس أن الحرب الأخيرة أظهرت أن وجود القواعد الأمريكية على أراضي هذه الدول عاد عليها بالضرر الواضح. دعنا نستمع إلى جانب من كلمته.
4: و بعد که جنگ به منطقه گسترش پیدا کرد، خب طبیعتاً اصلا از اساس رابطه ما با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس.
2: وفي هذه الأثناء تحديدا محمد، إيران تنفي كما ذكرت إطلاق صاروخين باليستيين صوب دولة الإمارات. حسب آخر الأنباء يبدو أن الصاروخين قد أطلقا باتجاه سفينتين تجاريتين تبعتين للإمارات، ما أشغل صفيرات الإنذار على أراضيها. الواضح محمد وهذه الخاتمة أن الاعتداءات الإيرانية على ناقلات نفطية في مضيق هرمز، هذه الاعتداءات مستمرة في الأيام الأخيرة. علينا أعتقد الانتظار لرؤية من سيتراجع أولا إزاء هذه الضغوط الميدانية والاقتصادية، إما واشنطن أو طهران. محمد،
1: شكرا لك يا شمعون.
5: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد

0: 32 دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بعد أن أقفلنا الملفات الاستراتيجية الإقليمية، تعالوا بنا إلى ما هو حاصل عندنا سياسيا داخليا. أنباء عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وسط تقارير تتحدث عن احتمال الإعلان عن تشكيلها حتى نهاية الأسبوع. وعلى الصعيد السياسي الداخلي، أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود هيمنة تامة للتيار الموالي لرئيس الوزراء نتنياهو في الانتخابات. وديع أبو نصار، المحلل الحزبي والسياسي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أنا أريد أن أبدأ من الانتخابات الداخلية للليكود التي جرت يوم الاثنين. المنتخبون في البرايمرز يعتبرون حسب رأيك وجوها من شأن هذه الوجوه أن تجمل حزب الليكود كما يريد نتنياهو، وإلى أي مدى؟
1: سؤال مهم. يعني أعتقد أنه لا أعتقد بأنها ستجمل كثيرا، لأنه نحن نتحدث عن انزياح في الوجوه نحو اليمين المتشدد، ولكن أيضا هنالك انزياح آخر، غياب الوجوه التي كانت تعد وجوه نوعا ما محترمة في الشارع الإسرائيلي. فهنالك فجوة متزايدة بين ناخبي الليكود وبين أعضاء الليكود. حسب ما إذا ما حللنا لائحة المرشحين الذين فازوا، فهنالك نوعا ما انزياح واضح نحو اليمين المتشدد، ناهيك عن غياب وجوه رسمية مثل أفي ديختر، مثل نير بركات، وحتى تراجع لوجوه أخرى. يعني انظر مثلا حتى إسرائيل كاتس الذي تم الحفاظ عليه من خلال تسوية الوضع بالتدخل نتنياهو. نستطيع أن نقول بالمحصل أخي الكريم بأن هنالك فجوة متزايدة بين أنصار الليكود في الشارع، خاصة أولئك الذين كانوا ينظروا لهذا الحزب كحزب يمين وسط. نعم. وأصبح الليكود اليوم حزب يمين متطرف.
0: وعلى ذكر الفجوة بين أنصار الليكود في الشارع والسياسيين في البرلمان، هناك ربما يكون انشقاق أو شبه انشقاق، كما صرح أحد أعضاء مركز حزب الليكود في برنامجنا أمس. ربما يكون هناك شبه انشقاق لأنه الكثيرين من الذين خرجوا من قائمة البرايمرز غير راضين عن الوضع. ما خذ على سبيل المثال أيضا هناك انسلاخات مثل جلعاد أردان وزميله، ما رأيك؟
1: يعني أعتقد أنه في هذه المرحلة لن يكون انشقاق بالمفهوم الانشقاق، ولكن جزء من الخاسرين. يعني ليس سرا هنالك مفاوضات حسب الكثير من المعلومات بين بعض الخاسرين وبين جلعاد أردان ويولي إدلشتاين. وفهمت أنه جلعاد أردان وضع بعض الشروط على انضمام بعض هؤلاء الحزبي. أعتقد أن السكاكين ستظهر بشكل جلي في حال خسر نتنياهو الانتخابات. في هذه المرحلة يعني لا أرى انشقاقا. المشكلة أو التحدي الكبير سيكون بعد الانتخابات، بالذات إذا ما استطاع أحد آخر غير نتنياهو تشكيل حكومة.
0: طيب وديع أبو نصار، ننتقل إلى أحزابنا. يعني مفاوضات متواصلة بين الجبهة والتجمع من جانب، والعربية للتغيير من جانب آخر. هناك من صرح على اللسان أيضا سامي أبو شحادي بأنه يعني الأجواء إيجابية، ربما يعلن عن تشكيل الثلاثية في غضون يومين أو ثلاثة أيام. على أي أساس سوف يعلن عن الثلاثية طالما نفس العرض للعربية للتغيير المقعد الثاني والتاسع؟ يعني شوف، الجبهة تحصل على 4 مقاعد من أول 7، التجمع على 3 مقاعد من أول 8، الحركة العربية للتغيير على 2 مقعدين من أول 9. ما الذي ستقدمه الجبهة والتجمع للعربية للتغيير باعتقادك من أجل حصول تسوية؟
1: يعني هنالك أخي الكريم مشكلتين في هذا المجال. التحدي الأول هو قرار لجنة الوفاق، لأنه ما قبل هذا القرار كان في نوع من التفويض. صحيح. من الأحزاب الثلاث للجنة الوفاق. الآن يعني يوجد تحدي، لأنه إذا ما تم اتفاق على أمر مغاير لما قال صرحت به أو أعلنته لجنة الوفاق، سيكون محرج للجميع. سيبدو. فالمشكلة الثانية هي ليس فقط ترتيب المقاعد، هي ترتيب المهام. أنا أعتقد أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على ما يسمى ترتيب المهام والمسؤوليات،
0: رئاسة المشتركة مثلا،
1: يعني مثلا
0: ممكن أن تمنح للدكتور أحمد الطيبي رئاسة يعني المشتركة على طول الفترة.
1: صحيح، هذا الجانب. جانب آخر ممكن كل ما يتعلق بتوزيع العضوية في اللجان في المستقبل في الكنيسة. يعني أعتقد أنه يعني كما يقال، يعني إذا كانت هنالك رغبة وإرادة من الممكن التوصل إلى صياغة، وهنالك يعني فهمت من العديد من المصادر بأن الطريق باتت شبه مفتوحة للتوصل إلى صيغة التي تنزل جميعا الشجرة.
0: يعني قاب قوسين أو أدنى من إقامة المشتركة الثلاثية كما صرحت كافة الجهات الضالعة ولا. طيب وديع أبو نصار، هل هذه الخلافات التي برزت مؤخرا يعني أثرت على الناخب العربي باعتقادك؟
1: يعني أنت تضع الأصبع على الجرح أخي الكريم. أعتقد أن كل خلاف الآن، يعني التحدي الأكبر يجب أن يكون رفع نسبة التصويت عند المواطنين العرب. كل خلاف يؤثر سلبا على بعض المترددين. يعني أنا كنت قبل يومين بحديث مع مجموعة من الشبان الذين سيصوتون للمرة الأولى، وهذه الخلافات وغيرها لا بل يعني البعض كان عنده امتعاض أنه لم يعني الأربعة مش مع بعض، أنه كان في رغبة أنه يكون في الرباعية. ولكن حتى لو أخذنا موضوع القائمة العربية الموحدة على جانب، يعني مجرد الحديث أو سماع الشباب والناخبين عن خلافنا وخلاف هناك، هذا يحبط بعض الشيء ويجعل يدفع البعض للتردد إنما سيصوتوا أم لا. أعتقد أنه في هذه المرحلة مهم جدا العمل على رفع نسبة التصويت وبث صورة على الأقل حد أدنى من التنسيق إن لم يكن حل كامل لكل الخلافات.
0: شكرا لك وديع أبو نصار، يعطيك العافية.
1: نهاركم سعيد.
0: وإلى قضية أخرى، المستشارة القضائية للحكومة تبلغ محكمة العدل العليا بارتفاع أعداد المجندين الحاردين في الجيش نتيجة العقوبات المفروضة عليهم والمسارات العسكرية المخصصة لهم، لكنها أكدت أن ظاهرة التهرب والتنصل لا تزال واسعة، مشيرة إلى أن نحو 80% من المتهربين من الخدمة العسكرية هم من الحاردين. وليد يوسف.
2: المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا قدمت أمس تحديثا إلى المحكمة العليا بشأن تجنيد الحريديم، يتضح منه أنه رغم حدوث ارتفاع في أعداد المجندين منهم نتيجة العقوبات المفروضة عليهم والمسارات الملائمة لهم في الجيش، فإن نطاق ظاهرة التهرب من الخدمة لا يزال واسعا. وحسب المعطيات فأن حوالي 80% من مجمل المتهربين من الخدمة هم من الحريديم. وتظهر المعطيات أنه في عام 2025 تجند نحو 4300 من الحريديم مقارنة بنحو 2800 في العام الذي سبقه، وهي زيادة تعزوها المستشارة إلى العقوبات الاقتصادية والاعتقالات إلى جانب إنشاء مسارات ملائمة للحريديم تشجع على التجنيد سواء في الوحدات القتالية أو في الوظائف غير القتالية. وفي النقاش الذي عقدته المستشارة مؤخرا بمشاركة ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارات الدفاع والمالية والعدل، دعا المشاركون إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات الاقتصادية إلى جانب عمليات الاعتقال التي ينفذها الجيش والشرطة ضد المتهربين من الخدمة، وذلك بهدف مواصلة الحد من هذه الظاهرة. وأشارت المستشارة إلى أن هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ عمليات استباقية واعتقال المتهربين من أبناء المجتمع الحريدي بسبب الاحتجاجات وأعمال الإخلال بالنظام واسعة النطاق التي ترافق عمليات الاعتقال. وأضافت أنه منذ بداية عام 2026 قدمت 348 لائحة اتهام ضد متهربين من الخدمة من فئات المجتمع المختلفة، بينها 34 لائحة اتهام ضد أشخاص من المجتمع الحريدي. وأشارت المستشارة أيضا إلى أنه من أجل مواصلة الحد من ظاهرة التهرب من الخدمة والاستجابة للحاجة الأمنية الملحة إلى زيادة الجنود، يتعين توسيع إجراءات تطبيق العقوبات الاقتصادية الشخصية في أقرب وقت ممكن، كما يتعين على الجيش والشرطة استئناف تنفيذ الحملات الاستباقية وعمليات الاعتقال ضد المتهربين من الخدمة من جميع فئات السكان وفقا لمبدأ المساواة لأهميتها في ردع التهرب من الخدمة.
0: إلى هذا الشأن، الاجتماع الاقتصادي ارتفاع نسبة البطالة في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 3.3% وزيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 20,000 خلال شهر واحد. المعطيات تشير أيضا إلى أن جزءا من الارتفاع يرتبط بعوامل موسمية، أبرزها انتهاء تشغيل آلاف العاملين في جهاز التعليم خلال العطلة الصيفية. خالد دروشي.
3: لم يكن شهر تموز شهرا عاديا في سوق العمل الإسرائيلي، فبينما يرتفع عدد العاطلين عن العمل، تكشف البيانات أن جزءا مهما من هذا الارتفاع قد يكون مرتبطا بعوامل موسمية وفي مقدمتها انتهاء العام الدراسي. فوفق البيانات الأصلية لمسح القوى العاملة الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية، ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل خلال تموز إلى 33% مقابل 82% في حزيران، وهذا الارتفاع يعني زيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 20,200 شخص خلال شهر واحد، ليرتفع العدد من 128,000 إلى 148,200 شخص. لكن عند النظر إلى البيانات بعد تعديلها موسميا، تبدو الصورة أقل حدة، إذا ارتفعت البطالة من 2.9% في حزيران إلى 3.1% في تموز، في وقت ارتفعت فيه نسبة التشغيل بشكل طفيف من 60.2% إلى 60.3%. وهنا يظهر عامل آخر لا يمكن تجاهله، الموسمية. فمع بداية العطلة الصيفية يخرج آلاف العاملين في جهاز التعليم من سوق العمل مؤقتا، وبحسب معطيات مصلحة التشغيل ارتفع عدد المسجلين كباحثين عن العمل من نحو 169,000 في حزيران إلى 173,500 في تموز، ومن بين نحو 40,000 باحث جديد عن العمل خلال شهر، كان نحو 8,100 من مفصولي الصيف، وهم في غالبيتهم من العاملين في مجال التعليم، وتؤكد الأرقام هذا الارتباط. فمع ارتفاع عدد معلمي المدارس فوق الابتدائية الباحثين عن عمل بنسبة 43.7% بين أيار وتموز، ومع ذلك تظهر البيانات اتساع دائرة من هم خارج سوق العمل، إذا ارتفع عدد الأشخاص في دائرة البطالة الأوسع التي تشمل العاطلين ومن توقفوا عن المشاركة في سوق العمل بعد فقدان وظائفهم من 169,600 إلى 184,500. وبينما تعكس هذه الأرقام ضغطا متزايدا على سوق العمل، تشير المعطيات في المقابل إلى أن مستويات التشغيل لا تزال مرتفعة نسبيا، وأن جزءا من قفزة البطالة في تموز قد يكون مؤقتا ومربوطا بإيقاع العطلة الصيفية.
0: بعيدا عن البطالة، الإعلان عن إصلاح شامل يهدف لإعادة فحص مئات آلاف من شارات وقوف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة تجنخي وتغيير معايير منحها، وذلك بعد أن أظهرت التقارير الحكومية أن نحو ثلث البطاقات القائمة منحت بناء على أوراق طبية دون فحص جسدي حقيقي. سامح قادري.
4: تستعد السلطات في البلاد لإجراء تغييرات واسعة في منظومة بطاقات مواقف السيارات لذوي الإعاقة في خطوة قد تخضع مئات الآلاف من حاملي هذه البطاقات لإعادة فحص استحقاقهم خلال السنوات المقبلة. وبحسب المخطط الذي تدفع به وزارات المالية والمواصلات والتأمين الوطني، لن يعتمد الاستحقاق مستقبلا على الاعتراف الطبي بالإعاقة فقط، بل سيؤخذ بالأساس في الاعتبار الوضع الوظيفي والاستحقاقات التي يحصل عليها الشخص من التأمين الوطني ووزارتي الأمن والرفاه. ويشمل المخطط من بين الفئات المستحقة متلقي مخصصات التنقل وفق معايير طبية ووظيفية، ومتلقي الخدمات الخاصة، ومرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والمكفوفين وفئات أخرى. وتطال التغييرات أيضا البطاقات القائمة، فمن المتوقع أن تنتهي صلاحية نحو 133 ألف بطاقة مؤقتة خلال عامي 2006 و2007 ولن تتجدد تلقائيا. واعتبارا من عام 2007 ستفحص أيضا أهلية حاملي البطاقات الدائمة وطويلة الأمد، وقد يصل عدد البطاقات التي تفحص أو تلغى إلى 75 ألف بطاقة سنويا. وتكشف المعطيات حجم الظاهرة، في نهاية عام 2005 كان نحو 446 ألف شخص في إسرائيل مستحقين لهذه البطاقات، وكانت مرتبطة بنحو 655 ألف مركبة، أي حوالي 17% من المركبات الخاصة في البلاد. كما تبين أن نحو 128 ألف حامل بطاقة غير مسجلين أصلا في منظومة التأمين الوطني، مع التأكيد أن ذلك لا يعني بالضرورة حصولهم على البطاقة بصورة غير قانونية. وتهدف الإصلاحات إلى الحد من الاحتيال والاستخدام غير القانوني للبطاقات، وتوفير مزيد من الأماكن للوقوف لمن يحتاجون إليها فعلا، مع الحفاظ على البطاقة الدائمة لمن تجاوزوا 80 عاما.
0: إلى هذه الصفحة المتعلقة بجهاز التعليم، أكثر من 2000 مدير مدرسة يقاطعون مؤتمرات افتتاح العام الدراسي الجديد احتجاجا على تفاقم الأزمة في الجهاز التعليمي. وسام جبر.
5: عشية افتتاح العام الدراسي الجديد أعلن مديرو ومديرات المدارس من مختلف القطاعات التعليمية تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة التعليم عبر مقاطعة مؤتمرات افتتاح العام الدراسي ووقف نقل التقارير والبيانات الرقمية إلى الوزارة، وذلك في خطوة تهدف إلى الضغط على قيادة الوزارة لمعالجة ما يصفونه بأزمة متفاقمة في جهاز التعليم. وقد أكدت منظمة منهجيم التي تمثل أكثر من 2000 مدير ومديرة مدرسة من أصل 5500 مؤسسة تعليمية أن الاحتجاج لا يستهدف الطلاب أو الأهالي، وأن العام الدراسي سيبدأ في موعده وبصورة طبيعية بالنسبة لهم. وبحسب المنظمة فإن الاحتجاج موجه أساسا ضد البيروقراطية وقرارات الوزارة بعد أشهر من توجهات ورسائل من مديري المدارس لم تلقى وفق قولهم استجابة كافية. ويرى المديرون أن صانعي القرار في وزارة التعليم باتوا بعيدين عن الواقع الميداني ويتخذون قرارات أحادية الجانب تؤثر سلبا في العملية التعليمية. ويتصدر تناقص أعداد المعلمين في المدارس قائمة المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس، فالنقص يطال المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ويجبر المديرين على تكريس جزء كبير من وقتهم لمحاولات سد الشواغر وتأمين الطواقم التعليمية بدل التركيز على الإدارة والتطوير التربوي. ويقول المديرون إنهم يجدون أنفسهم يوميا أمام مهمة صعبة في ظل صعوبة العثور على معلمين مؤهلين، الأمر الذي يدفع بعض المدارس إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة لا تلبي دائما الاحتياجات التعليمية للطلاب. كما يحتاج المديرون على ما يصفونه بتقليصات هادئة في الصفوف الصغيرة وعلى قرارات بيروقراطية يرون أنها تضر باستمرارية العملية التدريسية وتزيد العبء الإداري على المدارس. وحذرت منظمة منهجين من أن استمرار تجاهل مطالب المديرين قد يؤدي إلى توسيع نطاق الاحتجاج، فيما يطرح بعضهم تساؤلات حول إمكانية لجوء الوزارة إلى إجراءات عقابية أو مالية ردا على وقف نقل البيانات والتقارير الرقمية.
0: وماذا حدث في مدينة الرملة قبل يومين؟ قيام السلطات المختصة أمس بهدم 10 حظائر للمواشي والخيول في حي الجواريش في الرملة لبنائها بدون ترخيص بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقوات من الشرطة. ينضم إلينا عضو المجلس البلدي في الرملة سابقا الأستاذ إبراهيم بدوية. صباح الخير.
6: صباح الخير.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم، ما الذي حدث ولماذا الآن بهذه الفترة بالذات؟ يعني
6: والله بصراحة هي زيارة عبارة عن زيارة استفزازية في وقت اللي احنا قريبين على الانتخابات. الوزير هذا بحاول تسويق نفسه في انه هنالك الحوكمة في ايده، وطبعا هي يعني بقية من مسلسل اللي عماله بيقوده، كان في الأعراس، كان في احتجاز جثث أموات، كان في أخذ عريس وعروس برضو لمحطة شرطة في يوم فرحهم، كان في تنغيص حياة المواطن العربي، وهي واحد من المسلسلات اللي عماله بيقوم فيها. حتى
0: إبراهيم هذه هذه أنت كنت يعني عضو في المجلس البلدي، هذه الحظائر، حظائر المواشي والخيول تحتاج فعلا إلى ترخيص، وهل فعلا لا يملك أصحابها تراخيص؟
6: الحي الغربي عندنا في مدينة الرملة بعد عماله في تسوية مع دائرة أراضي إسرائيل بالنسبة لملكية الأراضي غاد، والقضية لم تنتهي بعد يعني. ولكن هذه الزيارة الثانية للوزير زي ما يعني عرضت سابقا، هي عبارة بس عن استفزاز، مش أكثر من هذا. هي القضية تبعت الأراضي الموجودة في الحي الغربي، الرملة نفسها يعني كلها ما زالت الخطبة الهيكلية الشمولية تبعتها لسه مش خالصة يعني. فجزء منها اللي هي في الحي الغربي عندنا في مدينة الرملة لسه يعني ما خلصش البت فيه بالنسبة لدائرة أراضي إسرائيل وتملك الناس الأراضي اللي موجودة.
0: طيب سؤال لك، هذه الحظائر موجودة منذ فترة طويلة طبعا باعتقاد موجودة والسلطات لم تتدخل أو لم يعني تخطر أصحابها بضرورة هدمها، شو تفسيرك لهذا القرار أو هذا الإجراء التنفيذي الذي اتخذ أمس بهذا الوقت؟
6: راح أخي محمد لو بنطلع مش من ثقب القضية بل من بابها الواسع، احنا بنشوف انه هذا الوزير منذ يعني 7 أكتوبر بحاول انه يصور انه عرب الداخل وفلسطينيين الداخل هم طابور خامس في هاي الدولة، والفترة الوجيزة اللي ضايلاله في الحكم مع تأكيده والأكيد إن شاء الله إن هاي الحكومة بمن فيها من عنصريين إن شاء الله راح تزاح يعني وتزال. فهو بحاول إنه ما لم يستطع منذ 7 أكتوبر 2023 تسويقه اللي هو هبة كرامة تانية، ولكن في كل المناطق والبلدان والقرى والمدن العربية وخاصة في المدن الساحلية المختلطة في انه تكون هبة كرامة حتى يبين انه احنا طابور خامس، واحنا عبر شاشتكم منطالب قياداتنا ومنطالب كمان المشاهدين انه حذاري حذاري من انكم تناولوا هذا المراد، لانه هذا المرام تبعه في انه يكون عندنا ما يسمى هبة كرامة تانية. طبعا احنا بلغ السيد الزبا يعني.
0: طيب ابراهيم بدوي، ماذا فعل المواطنون حينما حضر بن كفير وقوات من الشرطة قاموا بهدم هذه الحظائر؟
6: الله أخي محمد، الوزير هذا أجا لابس سترة واقية يعني في وزير بيجي على أي جولة تفقدية، خليها نقول جولة تفقدية، بتحط ما يسمى شخباص اللي هي الواقية من ضد الرصاص، بتلبس البز الواقية وبتخش غادي، بتخش باستفزاز، أنا هنا أنا السلطان الأعلى، أنا السلطان الأعلى، أنا المالك، أنا المحاكمة. هذا استفزاز طبعا الناس عارفاه يعني. هي الزيارة الثانية مش الأولى له.
0: إبراهيم بدوي أشكرك على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا، صباح الخير.
6: الله يحفظك أستاذ محمد، ربنا يجيبك الخير.
0: وبهذا الحديث نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج ناصر سعيد، حين عزرة، من البث المرئي روني نور، هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري طاب. صباحكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: أبرز عناوين الساعة: تقييم أمني إسرائيلي يشير إلى أن مناطق السلطة الفلسطينية تواجه خطر التصعيد، ألمانيا تحظر أنشطة جمعية فلسطينية، حزب الله يرفض طرحا أمريكيا لتسليم موقع علي الطاهر إلى الجيش اللبناني، إيران تنفي تنفيذ هجوم صاروخي على الإمارات، والحرارة نحو الارتفاع.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار الثامنة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. يستشف من تقييم أمني إسرائيلي أن مناطق السلطة الفلسطينية تواجه خطر تصعيد يصعب التنبؤ به رغم تراجع عدد العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة. وحذر التقييم كذلك من أن أعمال عنف المستوطنين إلى جانب تراجع الثقة بالقيادة الفلسطينية قد تزيد حالة الإحباط والتوتر، خصوصا مع غياب خطوط فصل واضحة بين التجمعات السكنية الفلسطينية والإسرائيلية. وفي حديث حصري مع مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أوضح ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى أن توسيع الاستيطان وظهور أكثر من 200 نقطة استيطانية جديدة أسفر عن زيادة الاحتكاك المباشر بين الفلسطينيين وإسرائيليين في الطرقات والمناطق المفتوحة وبالقرب من التجمعات السكانية. شجب السفير الأمريكي في أورشليم القدس مايك هاكبي مرة أخرى الحصار الذي فرضه مستوطنون متطرفون على قرية قصرى، وأكد أن هذا هو التعريف القاموسي للمصطلح إرهاب. ومع ذلك أوضح أن ذلك يمثل قلة قليلة من الجمهور الإسرائيلي تلحق ضررا كبيرا بدولة إسرائيل والشعب اليهودي. وفي مقابلة مع قناة كان الليلة الفائتة، أكد هاكبي أنه لا يلوم حكومة إسرائيل لأنها تنفذ اعتقالات وترد عندما تتوجه الولايات المتحدة إليها. في ألمانيا حضرت ولاية هسن أنشطة جمعية فلسطينية أو جمعية فلسطين إي في في أعقاب ترويجها دعاية معادية للسامية. ودهمت الشرطة أمس 5 عقارات للجمعية في أنحاء الولاية. وأوضحت وزارة الداخلية المحلية أن نشاطات الجمعية تجاوزت حدود حرية التعبير السياسي المسموح، وتهدف إلى نشر صورة نمطية لا سامية وتعميق التوترات الاجتماعية. قال مصدر رسمي لصحيفة نداء الوطن اللبنانية أن حزب الله يرفض مبادرة أمريكية لتسليم موقع علي الطاهر إلى الجيش اللبناني. وأوضح هذا المصدر أن التحرك الأمريكي جاء انطلاقا من خشية واشنطن من أن يؤدي انطلاق أو إطلاق حزب الله أي صاروخ على إسرائيل إلى رد واسع ومدمر. نفت إيران إطلاق صاروخين باتجاه الإمارات أمس. وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن هذين الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية. هذا وأعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يبدأ اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. في 9 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان.

الجندي الأخير المفقود من معركة سلطان يعقوب والذي فقدت آثاره عام 1982 أعيدت رفاته إلى إسرائيل بحملة خاصة نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي والموساد. وفق ما نشر نفذت الحملة العسكرية في سوريا حيث أعيدت رفات يهودا يكوتيئيل كاتس والذي استشهد في معركة لبنان الأولى. والداه ليس على قيد الحياة بعد، وقد قضيا جميع سنوات حياتهما مطالبين بإعادة ابنهما حيا أو ميتا. للتذكير بالتفاصيل التاريخية، معركة السلطان يعقوب حدثت بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية خلال حرب لبنان الأولى التي سميت في حينه حرب سلامة الجليل، وذلك في العاشر من حزيران عام 1982. انتهت المعركة بتراجع الإسرائيليين، قتل 22 جنديا وأصيب 30، وأيضا أسر 6 من بينهم من كان على قيد الحياة، ثم تم تدمير نحو 20 دبابة. على مر السنين تمت إعادة الأسرى ورفات المقتولين زخريا باومل وتزفي فيلدمان، وبقي يهودا كاتس مجهول المصير حتى يوم أمس. إن التفكير بأن المساعي لإعادة رفات استمرت 44 عاما، والانفعال الذي عبر عنه من أجريت معهم مقابلات حول ذلك أمس من أقارب وأصدقاء وجنود شاركوا إلى جانبه في تلك المعركة، يجعلك تفكر في قيمة الإنسان، كل إنسان بالنسبة لأحبائه حيا أو ميتا، تجعلك تتأمل بقدسية الحياة وأهميتها، بالمساعي التي تبذل لإنقاذها، وفجأة تصطدم بالواقع هنا الذي نعيشه كمجتمع عربي في إسرائيل. قتيل في قرية كفر بندا بالجليل اليوم ليتجاوز عدد ضحايا الجريمة والعنف 160 قتيلا منذ بداية العام. لماذا رخصت حياتنا هكذا ونحن الأصل والحضارة والثقافة والأخلاق؟ كيف أصبح يقتل الرجل برصاصة في غضون ثوان معدودات؟ ومع كل النقد والمطالبة والضغط على المسؤولين ومتخذي القرارات، وهذا واجبهم طبعا، نتساءل لماذا في ذهن هؤلاء الذين انجروا إلى عالم الإجرام فقدت حياة الإنسان قيمتها؟ برنامج على الأجندة على مدى ساعتين، الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون وريتا تيودوري، معنا ناصر سعيد من الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: نرحب بضيفنا الأول في حلقة اليوم، الصحفي والمحلل السياسي وأيضا الاجتماعي، لأنه يتابع ما يحدث في مجتمعنا العربي من موقع وازكم، يزيد دهامشة. صباح الخير يزيد، تحياتي.
1: صباح الفل إيمان إليك ولجميع المستمعين.
0: كنت بتمنى أبدأ بدون جريمة قتل، جريمة قتل أخرى يزيد. تخطينا 160 قتيل منذ بداية هذا العام. تعرف قبل ما نحكي عن الأحزاب والانتخابات وقائمة مشتركة ومش مشتركة، إيش ضل نقول عن موضوع الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي؟
1: الحقيقة يعني هذا الموضوع يستنفذ كل لحظة في حياتنا، وأنا تقديري بأنه يعني على مؤسسات الدولة أن تأخذ أكثر حيز في هذا الموضوع. وشفنا إيمان بالشهر الأخير، مجرد أن دخل الشباك المخابرات إلى هذا الموضوع، أنه عمليات القتل قلت بشكل يعني واضح جدا، حتى إطلاق النار. وهذا يثبت أنه عندما تريد المؤسسة الحاكمة في إسرائيل أن تقتلع هذا الأمر من شروش، وتستطيع أن تقتلعه إذا أرادت. هذا لا يعفينا من مسؤوليتنا إحنا كمجتمع وكسلطات محلية وكآباء وكمربين، ولكن أيضا يعني عصابات الإجرام عندها وسائل قتالية هي تعلو على قدرتنا إحنا كحتى سلطات محلية بإن نكافحها. يعني جماعة عندهم مسيرات وعندهم غرف مراقبة وما إلى ذلك، وهذا معروف للناس، فهل يعقل إنه هذا غير معروف للشرطة؟
0: بس في نقطة مذهلة اللي ذكرتها، أنت قلت إنه دخول الشباك إلى الصورة، أصلاً هذا الموضوع كان موضع جدل في المجتمع العربي ولدى القيادات، ونرفض دخول الشباك، واللي قالوا إنه الشباك موجود أصلاً، يعني هو مش إنه لا يعمل ومش متابع ما يحدث في المجتمع العربي، وأنت تبعت هذا النقاش. هل اليوم بعد ما شفنا إنه بالفترة الأخيرة تم خفض عمليات الجرائم والعنف وحتى فك لغز عدد من الجرائم، هل بتفكير آخر كان لازم يدخل الشباك؟
1: كان لازم يدخل الشباك من 20 سنة مش من اليوم.
0: يعني أنت ضد كل اللي قالوا لا تدخلوش الشباك، تدخلوش الشباك، بفهم من كلامك يزيد.
1: أنا أستغرب بأنه هنالك مركز قانوني في إسرائيل التمس إلى المحكمة العليا باسم السلطات المحلية العربية، وأنا يعني هذا موضوع سوف أبحث به بشكل جيد، بعدم إقحام الشباك في مكافحة العنف والجريمة. وأنا متأكد إذا أجري الآن استطلاع رأي بالشارع العربي، هل أنت مع أو ضد؟ 99% مع، لأنه أصلا كما أنت ذكرت وأنا ذكرت يمكن عندكم كمان إيمان في الراديو، أنه أصلا الشباك داخل في غرف نومنا، أصلا ما بستناش منا إحنا يعني إذن عشان يدخل. وواضح بأنه الوضع تغير من النقيض إلى النقيض. الآن يبقى شو الأهداف وشو المخططات لبعدين، صحيح هذا موضوع نقاش جدي وحقيقي، ولكن إحنا لا يمكن يعني اللي كان الليل بكفر مندا شيء تقشعر له الأبدان. ولا بدي أحكي لك إيمان على شغلي، الشاب اللي قتل كان طفله، كان يحتضن طفله وحاول انه يعني يحتضنه اكثر وقتل. الان الناس بيعرفوش المستمعين انه الشاب اللي بيجي يقتل هذا ماخذ 6-7 انواع مخدرات، اللي عمليا ما بيعرف حاله لا شو بيعمل ولا شو بيساوي ولا مفرق عنده. كل ما يهمه هو ان ينفذ المهم الملقاة على عاتقه ويروح على البيت. الان انت بدك تقنعيني انه لم يتأتى حتى الان اعتقاله؟ يمكن اعتقاله، وانا متأكد انه الاذرع الامنية تعرف من قام بهذا الفعل، غير وارد بالحسبان انها لا تعرف. اذا كانت لا تعرف فهي مصيبة. الان احنا نتغاضى عن كثير من الاشياء اللي هي معروفة لنا بالمفهوم ضمنا، ولكن دائما نريد ان نركض وراء شعارات لم تعد لا تسمن ولا تغني من جوع.
0: هذا بذكرني بالحملة وقتها اللي كانت ضد إقامة مراكز شرطة في البلدات العربية،
1: واليوم احنا بنترجم الشرطة فوتوا على البلدات بدهاش تفوت.
0: اليوم ضفت اليوم صار بنترجم، تعالوا من شان الله تعالوا،
1: نقول من شان الله تعالوا بدهنش.
0: وقعنا صعب يا يزيد.
1: على فكرة إيمان، أنا هذا كتبته في مقالات مثبتة منذ، وأنا كنت من اللي عارض دخول مراكز شرطة للوسط العربي، بس وقتها أتحدث أنا عن وجوب. إذا أنت بدك الشرطة عندك في البلدات العربية وهذا جيد، أنت مفروض أن تبدأ بخطة اجتماعية اقتصادية ثقافية اللي تحمي مجتمعك.
0: هلأ هون أنت عم تلمس النقطة اللي أنا ذكرتها في افتتاحيتي يا يزيد. أنت شفت المساعي اللي بذلت 44 سنة وهم ينتظرون إعادة رفات الجندي كاتس اللي بالآخر تم جلب رفاته أمس في حملة عسكرية في سوريا. فقضية قيمة الإنسان، إيش صار عنا إحنا بحيث إنه إحنا لا ما منعمم. أنا بعرف في عنا بمجتمعنا وجوه ترفع الرأس نفتخر فيها، وجوه مشرقة، بس إيش اللي صار بحيث إنه في مجموعات كاملة اللي هي هاي العصابات رخصت حياة الإنسان بنظرهم، صار بني آدم بسواش رصاصة بخمسة شيكل.
1: جميل. نفس هاي الناس أو نفس الحكومة ونفس المخابرات ونفس الموساد اللي ذهب ليجلب رفات إنسان أو مقاتل يهودي من سوريا، هم ذاتهم من أطلقوا العنان لهاي العصابات بأن تقتل الإنسان العربي. يعني هم نفسهم اللي بقدسوا الحياة للون الأبيض ما بقدسوا الحياة عند اللون الأسود.
0: بس أنا عم بحكي عنا كمجتمع، عن تربيتنا لأبنائنا. دائما أنا بقول يزيد في نهاية الأمر كل هؤلاء اللي موجودين اليوم في عالم الإجرام بالآخر هم أبنائنا، هم إخوتنا، هم أولاد عمنا، هم جزء من لحمنا وعظمنا، جزء من مجتمعنا.
1: صحيح.
0: وين الخلل بحيث أنه الحياة رخصت بنظرهم؟
1: هذول لا يتعدوا 5% من المجتمع، باقي المجتمع هو مجتمع طبيعي جدا. ولكن أنا اليوم اللي بحكي معك وإنت وكلياتنا، أنت لا تستطيع أن تقاوم بجسد تعاري إنسان بحمل صاروخ. يعني المنظمات عندهم صواريخ، احنا بنقدر نحارب صواريخ؟ هذه وظيفة الدولة أن تحاربهم، ووظيفة الدولة أن لا تنميهم وأن لا تكبرهم وأن لا تعطيهم الإمكانيات ليفعلوا ذلك. احنا كمجتمع أنا أعتقد أخفقنا إيمان بالعشر سنوات الأخيرة تحديدا، عندما لم ننبذ هؤلاء الطخيخة بين قوسين وآبائهم وعائلاتهم من بين ظهورنا. إحنا في قسم منهم بيصلح وفي قسم منهم بقعد بالعراس وفي قسم منهم بقعد في بيوت الأجر، وإحنا نتساوق ونتعامل معاه رغم أننا نعرف حقيقته. ومن يفعل ذلك ليس فقط يعني عامة الناس، أيضا المثقفين والمتعلمين.
0: أنا عم بفكر يزيد بهذا الشاب اللي اليوم عمره 15-16 اللي مفروض إنه عيلته تربيه على إنه الإنسان، حياة الإنسان شيء مقدس، ربنا خلقنا ما أعطانا الحق إنه إحنا نقتل. فوين الدور هذا، دور الأهل اللي يبدو بالأبناء هدول حتى ما ينجروا وراء عالم الجريمة وهو لسه عمره 15 قبل ما يصير يقعد بالصلح ويقرر؟
1: للأسف إحنا منذ زمن تخلينا الآباء عن وظيفتنا كآباء والأمهات عن كوظيفتهم كأمهات. احنا وين احنا بنحط ستوري وبنحط تشيك ان باسطنبول وبالمالديف، وهون احنا مش موجودين. انا بقول لك وانت بتعرف ان فوت على المدارس بتشوف الكارثة القادمة، بتشوف الجيل القادم الى اي كارثة نحن ذاهبون. احنا مش موجودين كاباء كمربين، غير موجودين في حياة ابنائنا. انا بأكد لك 80% بعرفش ابنه وين بيكون بالليل، 80% من الاميات بتنام وابنها بريت البيت ومش عارف وين هو، والابيات ذات الشيء. نحن تخلينا عن وظيفتنا الوالدية منذ زمن، وإلا هذا المجتمع كيف طلع هيك؟ يعني مين هذول أولاد مين جبناهن من استوردناهن؟ هذول أولادنا زي ما أنت ذكرتي. إحنا تخلينا عن وظيفتنا كأباء وكأمهات وكمربين منذ زمن طويل، وعليها هي النتائج. وهذول الأولاد على فكرة الطخيخة إذا بدك هذول ضحايا، هذول عن جد ضحايا. مساكين، هذول ضحايا لأم تركت وظيفتها كأم ولأب

0: تحتاج ميزانيات، تحتاج بنية تحتية ومدارس وبنية ثقافية ومنشآت وغيره. إيش آخر أخبار المشتركة؟ فيش إشي جديد يعني ننهي المكالمة خلاص؟ فيش إشي جديد؟
1: أنا تقديري بأنه هذا الموضوع بالأكثر إلى مساء الغد سوف ينجز. المواضيع الأساسية باتت من ورائنا، هنالك شبه اتفاق كامل على معظم التفاصيل، بعد تفاصيل صغيرة اللي يمكن أيضا إنها تتفكر، ولكن هذا الموضوع من ورانا.
0: إنه مشتركة ثلاثية، أنت تقصد الجبهة العربية للتغيير والتجمع.
1: نعم، وينتظروا عمليا أيضا يعني كلمة حق. بالأمس أيضا التجمع يعني تنازل عن بعض ما كان في الاتفاق السابق من أجل العربية للتغيير، وهذا بالطبع يعني سهل في نهاية الموضوع. اليوم في هنالك اجتماع لجنة مركزية للعربية للتغيير حتى تقر عمليا الاتفاق التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتقدير إحنا يوم الخميس بالأكثر يوم الجمعة سوف يعلن عن إقامة القائمة الثلاثية المشتركين.
0: ثلاثية يعني أنت بالنسبة للموحدة انتهى الموضوع، محسوم، لن تكون حسب رأيك ضمن أي قائمة مشتركة.
1: أنا أعتقد لن تكون قائمة رباعية، وبدي أنبه لك كمان شغل إيمان إذا بتسمحي لي.
0: نعم،
1: هناك بعض السياسيين اللي امبارح وأول امبارحين أيضا تحدثوا معي وحاولوا الآن الخوض بقضية هاتوا نعمل رباعية وما إلى ذلك. أنا أعتقد أول شيء أن هذا الموضوع من ورانا. اثنين، إثارة هذا الموضوع الآن ووضع الأمل عند الناس ووضع التطلعات وسوف يؤدي بالتالي إلى إحباط الناس من جديد ولا إعادة اللهجة السيئة جدا في الشارع أنه إذا مش مشترك مش مصوتين. أنا تقديري نحن في هذه الانتخابات يجب أن نصوت بقوة، وعليه إذا كان الـ الـ الـ الأمور آلت إلى أنه مشترك ثلاثي والموحد فليكن. هذا يعني كمان مش جريمي، لأنه إحنا بالآخر مجتمع متعدد له رؤى مختلفة له تفكير مختلف، وكل شعوب العالم يعني وكل أقليات العالم بيكون عندها رؤى مختلفة في بعض المواضيع. وعليه أنا يعني عن جد أحذر حتى السياسيين والصحفيين أن لا نتناول هذا الموضوع ونحمله أكثر مما يحتمل، لأنه هذا بالتالي سيحبط الناس.
0: نعم،
1: وسنعود إلى النقاش من جديد حول التصويت أو عدم التصويت.
0: يعني على قدر الأمل ستكون خيبة الأمل حسب
1: هذا ما كان بالبداية على فكرة إيمان. هذا اللي كان وكنا نقول يا عمي هدوا اللعب، مش شرط تكون مشتركة ومش راح تكون مشتركة، ولكن يعني هذا كان. الآن الناس شوي هديت، الناس نسيت. صدقيني أنا بمشي بالشارع بس من امبارح أو أول امبارح اللي أعلن فيه بشكل نهائي إنه المشترك يعني خلص انتهى الموضوع وقامت، بتلاقي الناس بالشارع حديث اللي لك مختلف. يعني كمان شعبنا بده يرتاح، بده هدوء، ما بده كل يوم يظل على الأخبار العاجل بملف فلان بده هيك وهاب بده هيك وهاب بده الشيك.
0: نعم،
1: فأنا تقديري نعم الهدوء هو شيء جدا مهم من أجل أن نخرج بصيغة مشتركة.
0: أود أن أشكرك الصحفي والمحلل السياسي من موقع وازكم يزيد دهامشة، شكرا لك يزيد، تحياتي.
1: صباح الفل إيمان، شكرا لك.
0: هلا، صباح النور. ونبقى في الشأن السياسي والانتخابات القريبة. ينضم إلينا الآن السيد محمد أبو الهيجة، عضو الكنيسة من حزب يش عتيد. أهلا بك سيد محمد، تحياتي.
2: صباح الخير لك أخت إيمان وجميع المستمعين.
0: كيف هي صورة الوضع في الطرف الآخر من المعادلة اللي هي أحزاب المعارضة، اللي لحد هاي اللحظة شايفين إنه في منافسة فيما بينها؟ تقدر تقولنا كيف إيش صورة الوضع؟ هل في رؤية معينة عندكم بالنسبة لخوض الانتخابات القريبة القادمة اللي هي راح تكون مصرية وبطل إشي مستحيل إنه نتنياهو كمان ينجح؟ شوف كيف بالبرايمرز عنده قدر يسيطر ويجيب القائمة اللي هو بآمن فيها وهو بده إياها.
2: بالضبط، حتى بلش بالأول بالبرايمرز تبع الليكود اللي صار.
0: نعم،
2: هاي بالضبط هاي الصورة تبعت الليكود من أول 20 مقعد، في عنده بس نساء 2، من أول 20 مقعد نص متهمين بتهم فساد، فهاي هذا الحزب الكبير بيمثل هاي الحكومة اللي حكومة جدا متطرفة في أرائها. نرجع لسؤالك بخصوص أحزاب المعارضة. أولا أحزاب المعارضة اليوم هن بتعاون تام جميع أحزاب المعارضة بتعاون تام، إن كان من أمام الكواليس ومن خلال وسائل الإعلام أو حتى كمان من

0: وائل كواليس، لانه في عندنا هدف واحد. الهدف الاول والاخير هو ازاله وابعاد حكومه نتنياهو عن مقود القياده، لانه خلاص اجل وقت انه احنا يكون في عندنا حكومه اللي تخدم شعبها، حكومه اللي هي تؤمن بالديمقراطيه، حكومه اللي تؤمن بالمساواه. من هون احنا هاي الخطوه الاولى تبعتنا، انه احنا نشتغل بشراكه تامه كاحزاب معارضه مع جميع احزاب المعارضه كمان، اللي احنا كمان نحاول نغير عن جد هاي الحكومة.
1: عند الاتحاد بين يائير لابيد ونفتالي بنت، الأمل كان بالنسبة لكم إنه هذا الاتحاد والدمج راح يؤدي إلى رفع نسبة عدد المقاعد وتكونوا أنتوا الند لنتنياهو. حتى هاي اللحظة الصورة اللي بتتضح حاليا هي إنه جادي أيزنكوت هو الند لنتنياهو، هو اللي عم بنافسه على أكبر عدد من المقاعد. إيش موقفكم من هذا الموضوع محمد؟
0: بذكر قبل بيوم من ما إحنا أعلننا للإعلام كان في عندنا هيك جلسة إدارة وبلشنا نحكي، ما حكيناش ولا أي كلمة ولا أي جملة عن عدد المقاعد. إحنا حكينا عن مين الشخصية اللي بتقدر تعمل التغيير، من الشخصية اللي في عندها الكفاءات والتجربة، كوزير، كرئيس حكومي سابق، كوزير تربية وتعليم، كوزير أمن، من الشخصية اللي عنده الخبرة حتى في داخل الكنيسة إنك أنت كمان يكون في عندك رئيس حكومي اللي هو مع تجربة. لأنه اليوم أنت باللحظة اللي أنت بتغير هاي الحكومة بدك رئيس حكومي اللي يبلش مباشرة شو الخطة تبعته في الأمن الداخلي، في التربية والتعليم، في الرفاه، في العمل السياسي. كمان كان كل الحديث تبعنا يدور من هو الشخص المناسب اللي عنده الخبرة إنه يغير نتنياهو، مش كم كرسي راح نقعد. فبقولك إياها في كل وضوح.
1: وإذا ظلت الأمور كالتالي، هل منتوقع موقف إنه أحزاب المعارضة كلها، مثلا أنتو، إسرائيل بيتنا، يائير جولان، على فكرة أعضاء يائير جولان في برنامجي قالوا إحنا داعمين أيزنكوت مدام هو اللي ممكن يستبدل هاي الحكومة إحنا معه، فهل كمان أنتو مثلا أنتو ليبرمان في تنسيق بيناتكم؟
0: أكون كمان واضح بهذا الموضوع. في تنسيق جدا، أول شيء تنسيق مباشر وتنسيق جدا واضح مع جميع أحزاب المعارضة. وتنعطيك كمان مثال، بالانتخابات الأخيرة يش عتيد حصلت على 17 مقعد لما كان لابيد رئيس حكومي، المقعد الأخير، وتنازل نفتالي بنت. فأنا اليوم كل ثقة وكل ومتأكد من اللي راح يصير، يائير لابيد وبالأخص نفتالي بنت اللي هو اليوم رئيس حزب واحد راح يعملوا كل المستحيل وأكثر من المستحيل عشان يبدلوا هاي الحكومة.
1: خلينا نحكي الآن عن المجتمع العربي. عادة إحنا منقول حزب اللي ما فيش فيه مرشح عربي صعب أنت تقنع الجمهور العربي تعالوا انتخبوني. شوف إيش عمل يائير جولان بالمرشحين عنده، كان في من كل أطياف المجتمع العربي. صحيح إنه بالآخر اللي وصلت على للمرتبة العاشرة اللي هي نقدر نقول محل واقعي نوعا ما سمية بشير، ولكن بالقائمة موجود من كافة الأطياف. ماذا عنكم أنتم في يش عتيد؟ أنت دخلت كعضو كنيسة مؤخرا طبعا، يعني خسارة مش من بداية الفترة، إنه تكون فترة كفاية طويلة إنك تقدر تعبر عن تجربتك كعضو كنيسة، ولكن مع ذلك كيف شايف أنت كعربي والمجتمع العربي في إطار حزب يش عتيد أو حسب ما أنتم حاليا بالدمج مع نفتالي بنت؟
0: منتخب يش عتيد هو منتخب اللي مبني على كفاءات. أنا اليوم بطلع على أعضاء الكنيسة بحزب يش عتيد من أكثر أعضاء الكنيسة اللي عن جد اشتغلوا حتى في الموارضة باللجان المختلفة وحتى بمتابعتهم لقضايا المجتمع العربي. بخصوص إذا في مقعد أو ما في مقعد، برضو هذا الموضوع أنا شخصيا مش عم بفكر فيه. أنا شخصيا اليوم أنا عضو الكنيسة، أول امبارح كان عندي جلسة مع بنت، الأبرة كان عندي جلسة مع لبيد. كل جلساتنا إحنا عم نحكي كيف إحنا بنقدر نغير الحكومة. وأنا على صعيد شخصي يعني كل شغل إسا بهاي الفترة من إسا الانتخابات كيف بقدر أجند قديش أكثر تحس الناس انها تطلع تصوت قديش يعني. حاول اقنع الناس تصوت لا طبعا لرئيس الحزب اللي هو نفتالي بنت، الشخص اللي اجى مع تجربه، الشخص اللي عن جد يعني يعمل خطه خماسيه اللي حاول يدمج المجتمع العربي. ما ما ما بحثت موضوع اي مقعد ومش اي مقعد، اللي بهمني انا اليوم على صعيد شخصي كيف بقدر اغير الحكومه.
1: بس في عندكم هون خساره اذا بالفعل بالاخر تمت يوآف سيغالوفيتش اللي بالنسبه للمجتمع العربي هو اللي كان مسؤول عن ملف مكافحه الجريمه والعنف في فتره حكومه التغيير، على ما يبدو راح يكون مرشح ضمن القائمه الموحده. كيف بتشوف هاي الخساره بالنسبه لكم امام المجتمع العربي؟
0: انا هذا الموضوع بالذات ما بطلع عليه ك ك كخساره او كربح، انا بطلع عليه انه يوآف سيغالوفيتش هو من احسن وافضل الشخصيات اللي اشتغلت وخدمت المجتمع العربي. يوآف سيغالوفيتش من الاشخاص اللي حتى كنائب وزير امن داخلي حاول يغير ويأثر.
1: ما هو يمكن عشان هيك كنت بتفضل انه يكون مرشح معاكم مش مع حزب اخر.
0: والاهم بالنسبه لي انا كل ثقه وعلى يقين المحل اللي بيكون فيه يوآف سيغالوفيتش هو راح يكون المحل جدا ناجح وجدا راح يخدم بالذات المجتمع العربي ويكون جسر ما بين المجتمع العربي الإسرائيلي. كل ثقة بيوآف سيغالوفيتش، يوآف سيغالوفيتش صديق، يوآف سيغالوفيتش كمان رفيق درب. أنا على صعيد شخصي كمان خسرت رفيق درب داخل الحزب، ولكن أنا كل ثقة إنه المحل اللي راح يكون فيه سيغالوفيتش إن كان بالعمل السياسي في الكنيسة القريبة أو ما بعد الكنيسة، كل ثقة إنه راح يعمل تغيير نوعي بكل ما يتعلق في العلاقات العربية والدينية.
1: محمد أبو الهيجة، أنت دخلت كعضو كنيسة مؤخراً، وهي فترة هي فترة للانتخابات يعني عمليا ما فيش مداولات، فقط عدد معين من اللجان بضل يشتغل خلال هاي الفترة. الانتخابات ب 27/10 لعند ما بتعرف يتشكل تأليف ائتلاف حكومي وتكون حكومة في هون عنا يعني كم شهر حسب وضع مجتمعنا العربي. بقولها بأسف وألم، خلال هاي الأشهر متوقع يكون كمان عدد من القتلى. بس مش بس هيك، في لسه قضايا عالقة، قضايا ميزانيات، قضايا كتيرة اللي هي بالنسبة للمواطن العربي. خلال هاي الفترة أنت كعضو كنيسة قادر تعمل إشي محمد؟ بتعرف الإمكانيات مش كتير سهلة، لأنه فيش استجوابات، فيش كتير آليات لا تعمل، لأنه إحنا مش بفترة عمل الكنيسة
0: 100%. وهذا كمان أكون معك واقع، حتى كمان ما بنفع أنا أسن قوانين معينة فترة الانتخابات، ولكن جهة ثانية في شيء اسمه منصب عضو الكنيسة. المنصب بحد ذاته يلزم الجهات الأخرى إنه يسمعوا ويستشيروا ويحاولوا يشتغلوا أو يعملوا على إنه يغيروا موضوع معين. يعني في أنا صار لي يعني تقريبا فترة صغيرة، ولكن هاي الفترة كمان إنه كمان اشتغلت في الكنيسة، مش كعضو الكنيسة، اشتغلت في الكنيسة عن طريق حزب يش عطيد وموجود. أنا غالب أعرف كيف الكنيسة عم تشتغل، ولكن أول شيء في عنا لجان زي لجان المالية الأخيرة اللي كمان قدرنا على مدار 3 جلسات نحاول نمنع اي تقليص، يعني اي تقليص اللي هو كان للمجتمع العربي. حتى كان في كمان كان تم المصادقه على ما يقارب 20 مليون شيكل لمشروع تشكيل للسلطات المحليه العربيه ومدراء التربيه والتعليم. يعني بقلب اللجان انت بتقدر اليوم تعمل اي تشكيل. من جهه ثانيه كمنصب عضو الكنيست انت في عندك تواصل مباشر مع الوزراء، عندك تواصل مباشر مع حتى مع رئيس الدولة وحتى مع رئيس الحكومة وحتى مع مدراء عام الوزارة. يعني تقريبا بكل يوم بكل فرصة أنا عم بستغلها إنه عن جد أحاول أخدم وأحاول أعطي وأحاول أمثل بالشكل اللائق للمجتمع العربي. ولكن الأهم من ذلك هو بالنسبة لي الفترة هاي هي فترة جدا مصرية إنه أنا أقدر أغير هاي الحكومة في كل لقاء وفي كل ندوة لي، بحيث الناس أول شيء يطلعوا صوتوا، لأنه في للأسف في أصوات من المجتمع العربي اللي بترد على القيادات بتقول لك ممنوع تصوتوا، ممنوع تصوتوا، وأنتم ممنوع يكون في الكدور، وإذا ما كانش فيه هيك إحنا لازم نقاطع. هاي الأصوات كلياتها ممولة خارجيا، لازم نحذر منها، ولا بأي شكل من الأشكال نسمح لنفسنا نقعد في البيت ب27/10.
1: محمد أبو الهيجة عضو كنيسة من يش عتيد، شكرا لك سيد محمد، بتمنى لك يوم حلو. شكرا محمد، تحياتي.
2: غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
1: برنامج على الأجندة، مستمرون نحن معكم مختلف الموضوعات المتعلقة بأحداث الساعة. وأود أن أرحب الآن بضيفي البروفيسور راسم خمايسة، مهندس مخطط مدن، باحث ومحاضر كبير. أهلا بك بروفيسور راسم، تحياتي.
7: صباح الخير لك ولكل مستمعين ومستمعات أختي إمام.
1: تابعت في الفترة الأخيرة هجمة ضدك بروفيسور راسم من جهات يمينية تقول إن المقترحات التي أنت تقدمها هي عمليا لتغيير الواقع في منطقة الجليل، لتوسيع النفوذ البلدات العربية. هات نوضح للمستمعين إيش أجا في حيثيات وفي مضامين هذه الهجمة ضدك بروفيسور راسم.
7: أول المسألة مش مسألة شخصية، إنما هي المسألة مسألة مجتمعية ومسألة سياسات. يعني لما بتقدم سياسات مختلفة لتحقيق متطلبات مجتمعية بموجب التخطيط وأصوات يمينية متطرفة، في عندها أجندة معينة بتختلف على هاي الأجندة، ولكن بتشوفها كأنه تهديد إلها. وإحنا بنعرف إنه عملية التخطيط، يعني السنة الأولى في التخطيط بنعلم إنه التخطيط هو عملية تدخل من أجل تغيير الواقع وإنشاء واقع جديد له متطلباته المعيارية ومتطلباته المجتمعية والسكانية. وكل المخططات اللي أنا بشارك فيها بعملها، كل السياسات اللي أنا بعمل فيها هي من أجل مصلحة المجتمع، من أجل مجتمعنا العربي، من أجل تنمية وتطوير بلدات العربية، ومن أجل استشراف المستقبل في داخل الوطن، من أجل أنه نشوف حل لإشكاليات السكن، القرى غير المعترف فيها، إحقاق الحق، تقاسم الحيز العام، هي جزء من مركبات أساسية في عملية التخطيط. وعمليا هذا الحل لا يروق إلى بعض الناس اللي عندها وهم أو تستخدم أدوات تفكير اللي أنا بسميها بمصطلح ما قبل الدولة دولة متخيلة. يعني ما بدين يشوفوا المواطن العرب، ما بتشوفوا الحاجات يلبوا احتياجاتهم، يشوفوا متساويين الحقوق، يشوفوا البلدات العربية إن كان الدرزين، كان المسيحيين، كان المسلم حسب التعريفات تبعتنا، أنا بشوفها بلدات عربية كلها. إن كان توسيع بلد مثل بيت جن، إن كان توسيع بلد مثل الرامي، إن كان توسيع وتطوير بلد مثل دير الأسد، مثل كفر كنا، عرابي، قلنسوة اللي كلها تنشط عليها. وكذلك في منطقة في الضفة الغربية، واعتراف في قرى في النقب بما في ذلك توسيع راهط أو إقرار مخططات لأبو تلول. هاي بيشوفوها كأنها يعني معادلة صفرية، مش معادلة إنه تحقيق المواطنة، إنما بده يكون على حساب كأنه أجندة يمينية اللي لا ترغب برؤية المواطن العربي نامي متطور حاضر في بلده في وطنه.
1: أنا أطلع أمامي الآن بروفيسور راسم خمايسة بيان صدر من رابطات المخططين في إسرائيل. ماذا أتى في هذا البيان؟ طبعا لا أستطيع أن أبينه الآن للمشاهدين والمستمعين، ولكن تستطيع أنت أن تقول ما هو أبرز ما ورد في هذا البيان من قبل رابطة المخططين؟
7: حقيقة أنا بصفتي يعني منحت جائزة 2012 عزيز التخطيط رابطة المخططين في إسرائيل.
1: نعم.
7: وإني في خلال البيان تبعتهم أو الصحفي الإذاعي الأمور أو مكور الشؤون أشاروا إنه كأنه أنا بغطي أمور معينة وبشتغل بشكل بوجهين، وهذا كل أمور يعني ما لا تستحق الرد، لا تستحق الرد من قبلي، وأنا ما وليس بواقع موقع المدافع، لأنه أنا بشوف هذا الأمر هو أساسي، قيمي أخلاقي، متطلبات لكرامة إنسان في وطنه، ويجب تلبيته ورصد الموارد العام الخير العام بشكل مستدام لصالح المواطنين بما في ذلك الجليل، بما في ذلك النقب.
1: إيش الإنجازات اللي أنت بتقدر تقول أنك قدرت تتأثر من خلال كونك مخطط مدن ومشارك في الجلسات لتخطيط الحيز العام وقضية حيز وأراضي للسكن، تف كل الخط الأخضر خط الأزرق ومشاريع، إيش الأمور اللي أنت شايف أنه قدرت تتأثر فيها من أجل توسيع ونفوذ البلدات العربية وضمان حيز سكن للمواطنين العرب، بحيث أنه جعلت جهات اللي مش عاجبها هذا الإشي تقوم بهاي الحملة ضدك بروفيسور راسم؟
7: أولاً أنا بسميه تغيير الخطاب، تغيير اللغة، تغيير المفردات، إنشاء مفاهيم ومصطلحات جديدة اللي فيها تقاسم الخير العام، العدل البيئي، العدل الحيزي، تقاسم الموارد بشكل يتناسب مع احتياجات السكان المواطنين بشكل عادل. أولا الخطاب، الخطاب مهم جدا يغير المفاهيم. ثانيا التشارك الواعي الواعد بمفهوم الحضور الدائم في مؤسسات التخطيط، في العمل التخطيطي، في إعداد مخططات، إن كان على المستوى القطري، إن كان على المستوى الإقليمي، على المستوى المحلي. وكذلك أمر مهم جدا اللي هو تدريب وتنشئة جيل جديد من الشباب والصبايا المخططين، إن كان من خلال عملية في الجامعة اللي أنا هو 30 سنة موجود غاد 45
1: جامعة حيفا، خلينا نوضح
7: جامعة حيفا، وكذلك في مؤسسات أخرى ومن خلال دورات أخرى وكذلك جمعيات اللي أنا بشارك فيها وحاضر فيها من أجل إنشاء جيل جديد من الشباب. ويعني هاي جزء من عملية إعادة تكوين أو إعادة تنشئة أو إعادة استحداث الطبقة الوسطى أو المثقفين العرب اللي حاضرين في داخلها، ومنشوفها مش بس في موضوع المخططين، منشوفها في موضوع الأطباء، منشوفها في موضوع المحاسبة، منظومة المحاميين. الحضور العربي الفاعل المشارك العامل بضايق هاي الأصوات اللي بعدها بتفكر في العنصرية تبعتها في عملية اللي هي بدها تسيطر على الحيز. لما نشوفنا يعني أنا كتبت في دراسي اللي عملتها في سنة 1900 2010، كتبت إنه الجزء من اليهود مستعدين يقبلوا العربي يعالج الجسم تبعتين، ولكن مش مستعدين يقبلوا المخطط العربي يشارك في إدارة وتنشئة وتخطيط الحيز بما يتناسب مع احتياجات المواطنين. اليوم نشوف إنه في هجمة حتى على كذلك الأطباء، إنه جزء من الناس إنه بحاول ينكروا الأطباء، لأنه اللي الرسالة إنسانية في بناء الإنسان أو الشخص، وكذلك وصلت لمرحلة إنه يفكروا في المخطط اللي هو بده ينشئ حيز عادل متناسب يعارض سياسات اللي بتؤدي لهدر الموارد العامة، المشهد العام، وبحاولوا يهاجموا من أجل هي أنا بسميه اغتيال معنوي، ولكن لا يستطيعوا أن يقتلوا اغتيال معنوي، إنما نستمر في العمل، نستمر في الحضور، ونداء لكل الإخوة والأخوات من الشباب والصبايا وكذلك من الأصوات اليهودية العاقلة اللي بدها تشارك. وشفنا يعني صوت اللي هو رابطة المخططين اللي توجهت كذلك لمدير عام دائرة التخطيط القطرية، وكذلك أطلعت بيان إنه هذا الصوت لا يمثل الصوت أو النهج العام الموجود في عند المخططين، وذاك كذلك هم يرفضوا. وهذا برأيي التشارك، هذا الوعي إنه يكون في عنا قدرة على إنشاء جيل، خطاب، لغة، نماذج من التخطيط الناجح لبلداتنا هو أمر مهم جدا حتى نخفف أزمة السكن، نخفف أزمة الحيز العام، تكوين البنى التحتية في بلداتنا، تشارك الخير العام، تشارك المناطق التطوير في بلداتنا، وكذلك مناطق التشغيل الموجودة لأغلبها موجودة في بلدات يهودية، ولذلك لنا حق أساسي في عملية التقاسم والحضور في هاي الحيز، مش احنا كمستهلكين كمنتجين لهذا الحيز وحاضرين فيه كجزء من بيئتنا مستقبل ابنائنا واحفادنا في داخل
1: الوطن. البروفيسور راسم خمايسة، المحاضر الكبير والباحث ومهندس ومخطط مدن جامعة حيفا طبعا، وايضا هيئات اخرى مختلفة. بدي اشكرك بروفيسور راسم، يعطيك الف عافية، شكرا جزيلا.
7: شكرا لك، صباح الخير.
1: تحياتي. هلا.

0: أرحب بضيفتي التالية شهيرة شلبي، مديرة مشاركة في مبادرات إبراهيم. أهلا بك شهيرة، تحياتي.
1: أهلا، صباح الخير.
0: بدي أشاركك بإيش اللي يعني هيك وكأنه الأجواء في الفترة الحالية بالنسبة للعلاقات العربية اليهودية مثل ما كان في بداية من ذكر أحداث أكتوبر، لما منظمات المجتمع المدني أو كل الجمعيات والمبادرات اللي تعمل على الشراكة العربية اليهودية وجدت حالها في اختبار إيش تعمل أمام أجواء عامة ألقت بظلالها على هاي العلاقات. هل إحنا اليوم في وضع مشابه من خلال كونكم أنتم مبادرات إبراهيم، عرب ويهود مع بعض بتعملوا مشاريع مع بعض، التواكم مع بعض؟ شاركينا باللي بمر فيكم بهاي الأيام يا شهيرة.
1: أول شيء شكرا على السؤال أخت إيمان، وعلى أنك أنت عم تفتح الموضوع. إحنا ممكن نكون في نفس الأجواء بس كمان من ناحية معينة، بس أنا فاكر أنه إحنا بأجواء مختلفة كمان من ذات الوقت. أول شيء في عنا إحنا آخر 3 سنين هي سنين تحريض، مش بس آخر 3 سنين، حتى 4 سنين خلينا نحكي تحريض من قبل الحكومة، من قبل أعضاء كنيسة، من قبل جهات اليمين على المجتمع العربي. تحريض يعني لم يسبق له مثيل خلينا نحكي بكل المستويات، كمان حتى في المستويات اللي إحنا بنسميها طبيعية وعادية في الحياة اليومية، زي مثلا إنه إحنا بنشتغل في محلات معينة صار في تحريض على العرب. ليش بيشتغلوا في الهيئة؟ ليه بيشتغلوا في المستشفيات؟ ليس عندنا كثير أطباء وطبيبات عرب؟ في حتى اليوم نداءات في تهويد المؤسسة الطبية، يعني أشياء اللي ما كناش نسمعها من قبل. في تحريض على السكان في المدن المختلطة، يعني كان في، أو حتى مش بس المدن المختلطة، إنه في الجليل كان في مؤتمر قبل فترة اللي اسمه منع السكان العرب للانتقال للعيش في المناطق اليهودية في الجليل. أي مناطق يهودية؟ الجليل كل عمره مشترك، يعني كل عمره 50% 50%، حتى فيه أغلبية عربية 55% عرب.
0: على ضوء هذا اللي عم توصفيه، إيش عم تعملوا؟ إيش عم تقدروا تعملوا شهيرة؟
1: بس أحكي كمان شغلة معينة عشان نكون فاهمين. أيوة. هذا إنه في كمان تنسيش إنه في عنا جاي انتخابات، هذا الاختلاف عن كل فترة سابقة. في انتخابات بعد شهرين، في انتخابات والحكومة الحالية أو بعض أعضاء من الحكومة الحالية بتفكر إنه التحريض على العرب ممكن يكون يزيد قوتها الانتخابية في الشارع اليهودي. أي شغلة. وفي كمان شغلة، في ناس اللي أنا حاسة بفترة الأخيرة من كثر الاعتداءات على المجتمع العربي، أشياء اللي لم يسبق لها مثيل، زي الاعتداء على العرب اللي كان باليومين في مرفحهم، واللي كان كمان في شقيب السلام، والاعتداء على الشاب من مرفحهم، والاعتداء على الشاب من جديدي. فهي بتقول انه في نوع من محاولة انه يحمل الجو حتى يكون في العرب الثور، وحتى يكون في كمان مرة مناوشات بين العرب واعتداءات بين العرب واليهود زي اللي صار في ايار 21، حتى يكون زي كأنه هذا مردود للانتخابات للجهات اليمنية اللي بتستفيد من هذا الجو. في احنا لازم نكون واعيين، انا كثير كنت حابة كمان نحكي عن هذا الموضوع، احنا لازم نكون واعيين اليوم كعرب انه في حدا عم بجرنا للمحل اللي هو احنا بنسميه اللي هي التحريض، ولا المحل اللي احنا بنسميه انه يحمل الجو.
0: لما بتقولي انه في جهات عم بتحاول تجر المجتمع العربي، هل انتم كمبادرات ابراهيم مثلا طالعين بحمله او برؤيه معينه للتحذير من انه الواحد ما يوقعش بهذا الفخ؟ مرات كلمه بتجر شخص لموقف اللي بيكبر كتير وممكن تكون ابعاده وتداعياته جدا سيئه.
1: احنا بنشتغل بعدة مستويات، فينا مستوى اللي احنا بنشتغل على تغيير السياسات، احنا بنشتغل مقابل المكاتب الحكومية ومقابل الجهات هاي، فاحنا بنحاول نتواصل، احنا نبعث مكاتب، احنا كمان نبعث لهم، بنحاول نتواصل معهم ونعطيهم مقترحات كيف ممكن نشتغلوا مع المجتمع العربي في تعالج المشكلة، لانه احنا بنعامل ان المشكلة لازم تتعالج من فوق. يعني مثلا اللي صار في مستشفى رمضان هو مش بس قضية مستشفى رمضان، هو قضية اللي لازم وزارة الصحة تتدخل فيها. فإحنا بنتوجه للمؤسسات المسؤولة حتى يكون في عندهم موقف وحتى يعالجوا الأشياء اللي إحنا بنسميها من فوق لتحت. هاي أول مستوى. المستوى الثاني، في عندنا برامج توعية للمجتمع، في كامبين متابعونا كمان في الحملات تبعتنا اللي احنا بنحذر من هاي الظواهر، بس احنا بنقدر نحذر لحد معين. يعني ما تقدر تيجي تاخذ يعني شعب تقول له اسكت عشان انه تتهدي الامور، لا احنا بنفكر انه لازم يكون في توعيه هاي الظواهر، وكمان لازم يكون في تجنيد للقوات اليهوديه الاسرائيليه اللي هي سريه اللي ضد هاي الظواهر حتى تكون معنا في هذا الموضوع.
0: انت ذكرتي هلا نقطه كتير مهمه شهيره، بتعرفي دائما المواقف المتطرفه هي اللي اكثر بتطلع على الاعلام بأشرطة فيديو بالتيك توك بالانستغرام وغيرها. ما زال هناك في شرائح كامله ترفض هذا النهج، بدك تسميها يسارية، بدك تسميها معتدلة، بدك تسميها ليبرالية، كيف ما بدك تسميها، ما زالت موجودة يهودية أقصد.
1: طلع في يعني احنا واضح انه موجود وعم بتشوفيها اليوم في عدة مستويات، يعني كمان على مستوى الأحزاب الجديدة اللي طلعت كمان في الفترة الأخيرة، وعلى مستوى خطاب أحزاب جديدة، خطاب جديد لبعض الأحزاب القائمة اللي هي ضد هاي الظواهر التعسفية والعنف الموجود، حتى مش بس في داخل يعني إسرائيل ضد العرب، إسرائيل كمان ضد اللي عم بيصير في الضفة. يعني كلمات زي الإرهاب اليهودي ما كناش نسمعها قبل، في اليوم موجودة حتى في المين في المينستريم، يعني في ال في ال في الإعلام اليهودي العادي اللي إحنا بطلع في قناة 11 و12 و13 وكمان في الجرائد وكمان في وسائل التواصل الاجتماعي. فهاي الظواهر موجودة بس قليلة جدا. يعني عمليا في مقولة اللي بتقول إنه الأشياء العاطلة اللي بتصير من قبل مجموعة صغيرة هي بسبب إنه مجموعة كبيرة سكتت عليها. يعني هذا اللي عم بيصير اليوم في إسرائيل. نقدر نيجي نحكي إنه في فئة، في مجموعة معينة اللي هي عمليا عم بتقود هذا الخطاب، عم بتقود هاي الأعمال، ممكن تكون صغيرة بس في مجموعة كبيرة اللي هي تسكت في ظل هذا الأجواء. وجزء من سكوتها هو لسببين. الأول هي إنه هو 7 أكتوبر، إنه في كتير ناس بعد 7 أكتوبر قالت لك إنه أنا بديش أدافع اليوم، ويمكن صح اللي عم بيصير، يمكن إنه أو أنا اليوم موجودة في أزمة نفسية، أو أنا كمان اليوم موجودة في ظروف اللي ما بتسمح لي إنه أنا أطلع وأتظاهر وأعمل ضد. وكمان تنسيش إنه في كمان ممارسات تعسفية من قبل الشرطة. كل حدا اليوم بيفتح تمه هو عمليا موجود أو يعني بخاطر في حاله أو في الاعتقال أو في إنه يتعرض للعنف من قبل الشرطة. ففي جو عام، هذا اللي حكيت لك إياه، إنه الجو اليوم يختلف عن إيش كنا نحكي قبل.
0: كيف بإيش عم بتمروا حاليا كجمعيات كمنظمات مؤسسات مجتمع مدني اللي ترتكز على شراكة عربية يهودية؟ وصف لنا كيف عم بتعيشوا هالفترة.
1: لا احنا كمؤسسة مش بس نركز على الشراكة العربية اليهودية، احنا مؤسسة في عندنا قسمين، قسم عندها هي الشراكة العربية اليهودية وقسم منها هي ضمان الحقوق والمساواة للفلسطينيين في اسرائيل. فعمليا المحلين هدول هن تحت يعني بسموها يعني مزعزعين التنين. يعني اليوم حتى نقدر نحافظ على حقوق الفلسطينيين في اسرائيل هي في موضوع الميزانيات وفي موضوع كل التقليصات اللي عملتها الوزير ماي جولان في خطة 550، وكمان كل إيقاف 549 اللي هي خطة الحكومية لمحاربة العنف والجريمة كمان اللي تم إيقافها وإيقاف بعض البنود منها. فكان في علينا كتير شغل هدول الـ3 سنين الأخرانيات أو الـ4 سنين الأخرانيات، فإنه نحافظ على العقل على اللي نعمل أو الموجود. إحنا ما كان في مجال جديد بهذا الفترة، ما كان في قرارات حكومية لتحسين الوضع في المجتمع العربي ولا لمحاربة الجريمة، بس على الأقل كان في عندنا كتير دفاع عن الأشياء اللي حصلنا عليها، ومش لحالنا يعني مع كمان مؤسسات المجتمع المدني اللي بتشتغل في هذا المجال. والموضوع الثاني هو كيف تضمن أنت اليوم الشراكة اليهودية العربية في موضوع أنها تحافظ، أنا اللي بسميه على شوية يعني استقلالية فكرية، على الانتباهية الليبرالية، على الدفاع عن حقوق الإنسان، على أنه ضل في عندك إحساس بالأمان في الشارع لما أولادنا بيطلعوا وبيمشوا بالشوارع.
0: هاي مفاهيم ومصطلحات أساسية في حياة المواطن. شهيرة شلبي شهيرة شلبي مديرة مشاركة في مبادرات إبراهيم، شكرا لك شهيرة، يعطيكم العافية. هلا عزيزتي، هلا. إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. بعد الأخبار سنعود. الطاقم تنتج البرنامج نادية أسمر مارون، معنا الآن حين عزرة في الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار سنكون مع ساعة أخرى من المقابلات والحوارات، بستناكم.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدان العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
6: ديكولاين.

0: كب القشر وعيد. خذ حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: أبرز عناوين الساعة: النائب بن باراك يؤكد وجوب عدم السماح لتركيا بالتموضع في سوريا. الكشف عن أن إيران كانت تدرس مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا. إدلشتاين يقول إن الواقع يقتضي تشكيل حكومة وطنية واسعة. ألمانيا تحظر جمعية فلسطينية، والحرارة نحو الارتفاع.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مطار الظهور العسكري بشمال سوريا والذي أحدث توترا تركيا إسرائيليا، قال عضو الكنيست عن بيحد رام بن باراك إنه لا يجوز السماح لأنقرة بالتموضع في سوريا. وفي حديث لإذاعتنا أضاف نائب رئيس الموساد سابقا أنه كان يجب على الأمريكيين أن يغتنموا علاقاتهم الجيدة مع الرئيس التركي أردوان وحقيقة كون بلاده عضوا في حلف الناتو للتوصل إلى وضع يمنع مهاجمة إسرائيلية على المطار. ومضى بن باراك يقول إنه كان يترتب على نتنياهو أن يبذل جهوده في هذا المضمار. أفاد مسؤولون في النظام الإيراني لصحيفة فاينانشال تايمز بأن طهران درست مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا في حال تصعيد الرئيس ترامب للحرب. ومن بين الأهداف التي تمت دراستها مواقع أمريكية في جنوب شرق أوروبا مثل بلغاريا وقبرص، إضافة إلى ذلك كان يجري النظر في شن هجوم على كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. وأكد أحد المصادر أن إيران لن تضع حدودا لردها، وأنها ستضرب أوروبا أيضا إذا بالغت الولايات المتحدة في ردها. ترفض طهران أن أي تنازل لواشنطن، وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كالييف في منشور باللغة الإنجليزية مخاطبا المسؤولين الأمريكيين إنهم لا ينبغي أن ينتظروا معجزة ممن وصفهم بأنهم مهرجون مثل وزير الحرب بيت هيجست ووزير الخزانة سكوت بيسنت. واعتبر كالييف أن تجديد الضغوط على إيران لن يخرج الولايات المتحدة من الأزمة التي صنعتها بنفسها. تباهى رئيس الكنيست أمير أوحانا على مسامع أعضاء الليكود بأنه انتهك أمر محكمة العدل العليا. وفي تسجيل صوتي حصلت عليه إذاعة كان، قال إن المحكمة أمرت بأن تجري الكنيست انتخابات معادة لمنصب مراقب الدولة، ولكننا أوضحنا أنه لن تكون هناك انتخابات جديدة. وأضاف أنه لن تكن هناك قط كنيست تجرأ على خرق تعليمات المحكمة العليا السلطان الأعلى حسب تعبيره. وتعقبا على ذلك جاء من مكتبه أن أوحانا لم يقل شيئا جديدا، وأنه مصمم على أن الكنيست لن تسلم بالدوس عليها. صرح عضو الكنيست يولي إدلشتاين بن حزب الوحدة الذي يتزعمه جلعاد إردان بأن الواقع يقتضي تشكيل حكومة وطنية واسعة. وأكد في حديث إذاعي صباح اليوم أن الحكومة الصهيونية الواسعة هي الخيار الوحيد الذي يمكن لدولة إسرائيل أن تتعايش معه بعد الانتخابات. في ألمانيا حضرت ولاية هيسن أنشطة جمعية فلسطين إيفي في أعقاب ترويجها دعاية معادية للسامية. ودهمت الشرطة أمس 5 عقارات للجمعية في أنحاء الولاية. وأوضحت وزارة الداخلية المحلية أن نشاطات الجمعية تجاوزت حدود حرية التعبير السياسي المسموح، وتهدف إلى نشر صورة نمطية لا سامية وتعميق التوترات الاجتماعية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يبدو اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
7: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج معي نادية أسمر مارون، معنا حين عزرا من الراديو المصور، روني نقور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نتابع. في إطار برنامجنا هذا وجميع برامج راديو مكان بالذات الإخبارية، نواكب موضوع العنف في المجتمع العربي، التحديات التي تواجه قضية مكافحة العنف، أيضا السياسة، الانتخابات القريبة القادمة، الأحزاب، الاستطلاعات، مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات من عدمها. تعالوا بنا معا نرحب برضا جابر، محام مختص بالقانون والسياسات العامة. صباح الخير رضا، تحياتي.
8: صباح الأنوار، تحياتي إيمان.
7: على مدى سنوات طويلة نشاطك في إطار أيضا مركز أمان، وبشكل عام مؤتمرات ومشاركة في لجان وجلسات بالنسبة لقضية الجريمة والعنف، بالفترة الأخيرة شفنا أنه أعلن عن فك لغز جريمة كذا وفك لغز جريمة كذا، اليوم كمان جريمة أخرى، بتألم بقولها بأسف. هل تغير إشي في موضوع التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وبالذات قضية دخول الشباك إلى الصورة؟
8: لا، يعني لحديت هاي اللحظة لا يوجد تأثير واضح، وتأثير إن نقول أن هناك توجه اتجاه آخر في موضوع الجريمة، ما زالت الجريمة بتصاعد من الأحداث، وأيضا من فك رموز الجرائم. هي بسيطة جدا، لا تغير النسبة لتكون نسبة معقولة، تغير المجرى الأمور. فك يعني لغز جريمتين ثلاثة، عندما نتحدث إحنا على 180-190 جريمة، هذا لا شيء، لا يغير
7: ما الذي يمكن أن يغير الوضع اللي يسمى يعني جيم تشينجر، الخطوات اللي راح تغير مجمل قضية الجرائم، اللي طلع حتى الأرقام رضا لما منقولها إشي لا يعني لا يستوعب عقل.
8: طلع إيمان، احنا كنا للدولة والشرطة وأيضا لمجتمعنا قبل 6-7 سنوات بأنه احنا سنصل إلى هذه الأرقام، وأنا بقول إذا لم يحدث شيء يعني جدي الأرقام ستتزايد أكثر. ولذلك الموضوع الآن إنه هل هناك سياسة ممنهجة، سياسة حقيقية جدية ولفترات لمعالجة هذا الموضوع؟ أنا أقول لك للمستمعين إنه لا يوجد سياسة بهذا الحجم. موضوع وصل ذروة، لا لا، يعني هذا التعامل معه عن طريق حملات شرطوية هنا وهناك، هذا بالعكس الجريمة تستفيد منه، لأن هي تفهم عمق الخذلان، عمق عدم التعامل بشكل جدي مع الموضوع. يعني نحن بحاجة إلى برنامج حقيقي يأخذ هذا الموضوع لعدة سنوات ويتعامل مع كل أبعاده بشكل جدي وبشكل عميق، وانه تستنفر كل قدرات المجتمع وكل قدرات الدوله في هذا الموضوع. اذا لم يفعلوا ذلك وهم لا يفعلوا ذلك الموضوع سيتفاقم يعني بهذه البساطه وبهذا الالم.
7: الامور ترتبط ببعضها البعض. قديش بتشوف الامور موضوع الميزانيات مثلا، موضوع الحكومه، موضوع الانتخابات يلقي بظلاله او جزء من ما يسمى مكافحه الجريمه في المجتمع العربي؟
8: يعني هناك مفارقة إيمان، إنه هذا الموضوع يوضع في الانتخابات بشكل مركزي ولكن لا يترجم بالسياسات بشكل مركزي في الحكومة، بل بالعكس يتم مثلا في الحكومة الأخيرة يتم تقليص الميزانيات في هذا الموضوع ويتم تجهيره سياسيا لخدمة مشروع اليمين في إسرائيل اتجاه المجتمع العربي. يعني يقولون نريد أن نحارب الموضوع الجريمي ليس لأنه يحق للعرب الحياة وإنما لأنه العرب يشكلون خطر على المجتمع اليهودي. يعني
7: تقصد أنه من الناحية الأمنية أن يتحول هذا السلاح إلى تهديد أمني؟
8: بالضبط. يعني إحنا في يعني وكأنه يد الدولة الأولى تحاول أن تتعامل مع الموضوع بشكل جدي واليد الثانية مستفيدة من هذا الموضوع. لذلك هناك إشكال عميق بصلب تعامل الدولة والأحزاب اللي هي مرشحة أو تكون دائما مسيطرة على الميزانيات، إنه التعامل بشكل جدي مع الموضوع، يكون المواطنة تعيتنا مواطنة جدية جوهرية اللي إحنا يعني يحق لنا هذا حق إنا، ولذلك إحنا لا أحد يمن علينا، ولكن الحياة السياسية بإسرائيل تستغل الوضع بدل ما تحله، ولذلك إحنا أمام إشكال. الموضوع الثاني لا يقل أهمية هو إنه المشكلة هي ليست في الميزانية، المشكلة هي في تنفيذ الميزانية. لا يوجد مشروع الدولة أقرت في موضوع مناهضة الجريمة منذ إردان وحتى اليوم وتم تنفيذه بشكل جدي ولنهايته، ولذلك كل هاي المشاريع هي مشاريع يعني لا تأخذ مداها داخل المجتمع، ولذلك الإشكال يبقى. لذلك النقطة المركزية إيمان لحظة أيوة. النقطة المركزية هي إنه التنفيذ، وبالتنفيذ هناك إخفاق باعتقادي متعمد.
7: قديش شايف أنه انشغال المواطنين العرب رضا في موضوع الجريمة والعنف اللي هو مجمل الخاوة، إطلاق نار، حرق سيارات، جرائم قتل، أبعد المواطنين العرب عن القضية القومية أو حتى الانشغال والاهتمام بالقضية الفلسطينية؟
8: يعني الحقيقة أنه لا يوجد على المستوى، يعني في مستويين، المستوى القيادات أو بعض القيادات يعني بدأت تفصل الموضوعين وكأنه يعني ننشغل في موضوع الجريمة ونضع جانبا الموضوع القضية الفلسطينية. على المستوى الجمهور في بنيته العميقة لا يشغل أو يستطيع أن يمسك التعقيد حياتنا بشكل جدي، وأنا يعني أريد أن أضع هذا الموضوع بشكل حقيقي. نعم. إنه دائما نستخف في جمهورنا، لا، جمهورنا على هذه القدرة بأنه يمسك تعقيد الحياة تعيتنا بشكل جدي، وأنه هناك اتجاهات متضاربة، جهات متناقضة، عندنا جريمة ولكن عندنا المسألة القومية ومسألة القضية الفلسطينية، لأنه يعرف كل واحد موجود عندنا بأنه ما يحدث في الضفة وما يحدث مع الطرف الفلسطيني ارتداده علينا مباشر وقريب جدا، ولذلك الربط بين الأمور فارض نفسه على كل مواطن عربي.
7: نعم. الانتخابات القريبة القادمة، كيف تقرأ المشهد وأنت أيضا يعني على مدى سنوات كنت نشيط سياسي، كنت مستشار برلماني، كيف ترى اليوم وضع المواطنين العرب؟ وفي هون كتير محاور وأسئلة. أولا المشاركة من عدمها، هل اليوم تشعر إنه المواطنين العرب حاسين بالموقف وأهمية الموقف؟ كتار عم بيقولوا هاي انتخابات مصرية، بقولهم ما كل انتخابات بتقولوا لنا مصرية، بقول لا هاي مصرية أكتر من المصريات اللي كانوا قبل. كيف ترى أنت يعني المواطنين العرب برضا جابر وهي قضية المشاركة في الانتخابات، التأثير من خلال صوتك، أو إنه أقول ولا راح يأثر أنا صوتت ولا ما صوتتش، هذا الترين هيك ماشي؟
8: لا، أنا بالاتجاه آخر. يعني أنا أسمع الناس يتحدثون، وأنا منخرط أكثر في لقاءات.
7: نعم.
8: الناس يفهمون الآن بأنه نحن في لحظة حاسمة، إذا عاد اليمين هذا النوع من اليمين الوضع سيزداد سوء إلى صدام جدي، ولذلك هم يريدون أن يمنعوا ويريدوا أن يعني يحافظوا على وجودهم في هذه البلاد. الإمكانية الوحيدة، أو ليس الإمكانية الوحيدة، أو إحدى الإمكانيات الجدية للحفاظ على وجودنا هو أن نخرج وأن نصوت ونحاول أن نؤثر في السياسة في إسرائيل. هذا ظرفنا وهذا واقعنا وهذا ما يجب أن نفعله. الناس، وأنا أعود لما قلت سابقا، الناس اليوم عندها وعي سياسي جدي جدا، تفهم أين هي تعيش، وتفهم يعني حساسية وأهمية اللحظة اللي عايشين فيها، ولذلك سيخرج الفلسطينيون في إسرائيل بأعداد مهولة.
7: هيك أنت بتتوقع رضا؟ لأن الانتخابات الأخيرة تقريبا نص أصحاب حق الاقتراع ضلوا في البيت، وكأنه الشيء لا يمت لهم بصلة.
8: عندي تقدير مختلف. هاي المرحلة الهجمة، يفهم كل فلسطيني الآن في إسرائيل أنه الهجمة عليه، الهجمة على وجوده، على كيانه الآن، هي ليست موضوع ميزانيات وموضوع يعني نقاشات سياسية. الموضوع هو وجود، الموضوع هو إنه هنا في برنامج لمجموعة من في السياسي في إسرائيل تريد الإجهاز على وجوده في داخل وطنه، ولذلك الخروج إلى الانتخابات يعني فرض عين الآن، ليس أمر سياسي يعني في نوع من ال يعني أنت تستطيع أو لا تستطيع، يعني هذا فرض عين يجب أن يكون فيه. أنا باعتقادي الناس فاهمة واعية لهذا الحسم، ولذلك يعني توقعاتي ولكن الآن هذا منوط، كيف نتصرف سياسيا أيضا في فترة الانتخابات، وأنه نعطي أمل للناس ويكون إن التصور.
7: هاي مسؤولية الأحزاب الآن. أنت بتتذكر لما كانت القائمة المشتركة كيف الناس كلها التمت قائمة مشتركة واحدة، الأجواء كانت مختلفة. اليوم على ضوء الأجواء الحالية، موحدة حاليا، موحدة لوحدها، يقال إنه خلال يوم يومين المشتركة الثلاثية سوف تخرج ببيان أنها نجحت في أن تكون مشتركة ثلاثية بعد كل الإشكاليات اللي كانت في الأيام الماضية منذ إعلان لجنة الوفاق. هذه كيف راح تأثر على المواطن العربي؟ يغضب يقول مدام هيك أنا بديش أنتخب، ولا يمكن يقول مدام هيك أنا بدي أروح لأحزاب تانية؟ كيف تقرأ تصرف المواطن العربي على ضوء ذلك؟ هذا المواطن اللي في حينه بعد مظاهرة سخنين لما شاف أنه راح تكون قائمة رباعية، متذكر كان فيك شعور، لأنه المجتمع العربي عاطفي كمان.
8: لا يعني هو عاطفي ولكنه عقلاني ويفهم اللحظة اللي هو موجود فيها، ولذلك أنا باعتقادي أنه اللحظة هي ليست عقاب، لا نعاقب، نحن نعاقب أنفسنا ولا نعاقب أحزابنا إذا ما لم ننتخب نخرج للانتخابات ولم ننتخب أحزابنا. يعني يمكن أنه هذا الغضب له ما يبرره، ولكن النتيجة النهائية إنه هذا عقاب الأحزاب سيكون عقاب لمجتمعنا. أنا يعني أعول على هذا النضوج لمجتمعنا، وأنه يفهم بأي لحظة إحنا موجودين، وأنه أنا كنت دائما مع المشترك الرباعي، إنه الكل ويكون هناك مشترك معين سياسي نبني عليه مستقبلنا، ليس فقط في اللحظة الآنية اللي إحنا موجودين فيها. ولكن ما دام إنه فرزت الأمور إنه في هناك الموحدة وهناك الثلاثية من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، أنا باعتقادي هذا يعطي إمكانية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أن ينتخبوا بشكل كل إنسان حسب ما يراه مناسب، ولذلك بالعكس ممكن إنه هذا الموضوع يشجع الناس إلى الخروج بدون يعني مشاحنات سياسية، إحنا ذاهبون كل واحد ينتخب ما يريد، ولكن العين هي على المستقبل، العين هي على حفاظ على مجتمعنا، على وجوده وحل إشكالياته ومشاكله. هذا هذا مستقبلنا ومستقبل أولادنا.
7: رضا جابر، محام مختص بالقانون والسياسات العامة، شكرا لك رضا. شكرا، تحياتي.
8: شكرا إيمان. هلا.

0: وضع إيش هي علاء، بحيث إنه أنتم خرجتم بهاي الحملة للمطالبة بالإصغاء لكم والوقوف عند احتياجاتكم؟
1: يعني هو جزء من العنف الممارس ضد ذوي ذوات الإعاقة في العالم، وعندنا في البلاد هو إقصاء هاي الفئة عن صنع القرار وتهميشهم وحصر هاي الفئة بموضوع العطف والشفقة والشعارات لأعمال خيرية. للأسف الشديد لسه هذا الشيء موجود عندنا بالبلاد، حتى بمؤسسات حكومية، حتى في البلديات، حتى في السلطات المحلية، حتى على مستوى مؤسسات اللي هي المفروض أنها تشرك هاي الفئة في قضية اتخاذ القرار وما تمارس أي إقصاء أو تهميش أو تمييز لهذه الفئة، سواء كان في موضوع التوظيف، العمل، موضوع إشراكهم في صنع القرار، وكمان حتى في فرص العمل. رغم أنه زي ما أنت تفضلتي أصحاب الهمم والتحديات عندنا في البلاد الحمد لله رب العالمين، في منهم جزء منهم اليوم حملت لقب ثاني وثالث، وكمان هم كتير مبدعين ومنتجين في مختلف المجالات.
0: إذا بدنا نوصف الاحتياجات اليوم والمطالب إيش هي على حدد لنا إياها عشان نفهمها أكتر.
1: أهم الاحتياجات بشوف أنا لهي الفئة إنه يكون في هناك عن جد احترام وتقبل حقيقي، يعني مش يكون بس مجرد شعارات.
0: هذا إشي مجتمعي أنت عارف هذا. نعم. إنه أنت دوت في ذهن المجتمع إنه هاي الفئة تعتبر فئة تأخذ حقها بالتعامل بكيفية التصرف معها، فهذا إشي مجتمعي
1: أكيد. وكمان يعني
0: بس إيش مع المؤسسات مثلا، ميزانيات، مراكز، أي إشي تاني على
1: نعم، وجزء من المطلوب والمتوقع والمنشود من هاي الفئة إنه صناع القرار والمؤسسات يتعاملوا بهذا الاحترام. الاحترام هون هو مش كلمة، الاحترام هون هو عكس موضوع العطف والشفقة، وحصر هاي الفئة بقضية مشروع خيري أو مجرد إنه نشاط صغير هون أو هناك. لا، إحنا بدنا المفروض إنه يكون تلبية للاحتياج إنه اشتراكهم في صنع القرار من خلال ميزانيات موجودة، وكمان يكون في هناك مساءلة. يعني ليش ما يكون في هناك كمان قضية مساءلة، وين هاي الميزانيات المرصودة لهاي الفئة في السلطات المحلية عندنا والبلديات والمؤسسات الحكومية اللي لازم تتعامل مع هاي الفئة بإنصاف وبعدالة، وكمان يكون في هناك توفر لكل تكافؤ الفرص أسوة بكل المواطنين وبكل الفئات الأخرى.
0: كلمتك بتوجهها لمين علاء؟ يعني أنا وصلني منك بيان، إحنا دائما هيك على تواصل، ودائما لما بيبقى في نقاط أنت معني إنها تبرز إنه يتم إلقاء ضوء عليها دائما الباب مفتوح، بس يعني مش كفاية. أنت اليوم كلمتك بتوجهها لمين من أجل هاي الشريحة؟
1: اليوم أنا بقول إنه يعني على مستوى إحنا مثلا في القدس الشرقية، يعني المفروض إنه بلدية القدس، المفروض إنه المسؤولين في وحدات الرفاه الاجتماعي، العمل في خدمة المجتمع والجماهير بالوسط العربي في القدس الشرقية، المفروض إنه يتم من باب الإنصاف والعدالة العمل مع ذوي الإعاقة الحركية والبصرية السمعية، ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، اشتراكهم في هاي اللجان. للأسف الشديد احنا مش موجودين على خريطة صنع القرار في اللجان، بالعكس بتم ممارسة الوصاية علينا وكأنه احنا غير قادرين، احنا وكأنه بس مجرد متلقين لهي الخدمات. وهاي للأسف بتتعارض مش بس مع القانون المحلي، كمان مع القوانين الدولية في الأمم المتحدة، قوانين حقوق الأشخاص ذوي ذوات الإعاقة. فبالتالي إنه إذا إحنا بدنا نكون نتماشى مع القانون وما نخالف القانون، لازم يكونوا ذوي ذوات الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية البسيطة يكونوا ممثلين بشكل كامل في لجان صنع القرار، سواء كان بالبلدية، بالشؤون، بكل المحلات، لأنه هاي الفئة لازم يتم تمثيلها. وكمان موضوع المساءلة القانونية على موضوع الميزانيات، وين الميزانيات بتروح لهي الفئة.
0: علاء خروب، ناشط اجتماعي بما يخص ذوي الإعاقات، بدي أشكرك علاء، شكرا وتحية لكل أعضاء هذه الشريحة اللي إحنا نحترمهم ونعتز فيهم جدا، ونطلب دائما إنه ينفتح لهم المجال، إنه ينعطوا حقوقهم، وإنه نساعدهم قد ما بنقدر حتى يكون

0: جزء لا يتجزأ من مجمل الحياة وكل ما فيها من عمل من تعليم. شكرا علاء. شكرا
1: إيمان.
0: تحياتي.
1: غارك سعيد إليك الجمهور.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: ضيف التالي في برنامج على الأجندة محمد نعامني، المحامي رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال. أهلا بك محمد، تحياتي.
1: صباح الخير لك إيمان وجميع المستمعين.
0: حبينا هيك شوي نروح عن المستمعين بعد كل الحوارات والنقاشات السياسية وانتخابات وجرائم وعنف. هلا بدنا ننتقل إلى موضوع المواجهة بين الجهاز القضائي والسياسي، وركز معي يا محمد. العنوان الرئيسي الآن في موقع كان، رئيس الكنيست أمير أوحانا في محادثة مع أعضاء حزب الليكود، إيش بيقول؟ أنا فخور بأنه إحنا لم ننصاع لقرار محكمة العدل العليا، يعني بيفتخر بهذا الإشي وهو عضو كنيست ورئيس الكنيست. محمد نعامني، إيش اللي عم بيصير بين الجهاز القضائي والجهاز السياسي؟ ومقولة من هالشكل كيف ممكن تنعكس على كل مواطن؟ بيقول لك قرار المحكمة إذا العليا، أنا قرار محكمة الصلح بديش أنصاع لإله، أنا قرار المحكمة المركزية بديش أرد عليه.
1: طبعا مؤسف جدا الوضع اللي احنا موجودين فيه، وهذا بالنهاية يعني نتيجة لأنه كل النقاش السياسي وكل ما يدور بالساحة السياسية أصبح اليوم يدار بطريقة دون المستوى، بطريقة عمليا هجوم إعلامي وتضليل. وهاي الأبواق اللي كانت على مدار سنوات تهاجم الجهاز القضائي بدون ما يكون هناك يعني أسباب منطقية لهذا الهجوم، كل هذه الأبواق أدت لوجود حالة عامة في المجتمع الإسرائيلي، مناخ عام اللي فيه عمليا بتقوم. طبعا هاي في النهاية يعني الكنيست أو رئيس الكنيست هاي وظائف رسمية، في النهاية هذا الإشي فيش له سوابق، يعني ما كانش في السابق، ما كناش نشوف لا رئيس كنيست ولا رئيس وزراء هيك هجوم على محكمة. أو
0: على فكرة بتتذكر بيجن، مناحم بيجن في خطابه أعتقد بال 1979 قال هناك قضاء في القدس، وكان يعني هاي المقولة هالقد شهيرة بحيث إنه كانت بمثابة إنه مركن إنه في قضاء في محكمة العدل العليا.
1: اولا هو كان مركن، ولكن ثانيا كان دائما الجهاز القضائي خارج اللعبه السياسيه، يعني كان واضح مفهوم ضمنا انه لما بيكون هناك خلاف او اي حاجه لمساعده في التدخل امام الكنيست او امام الحكومه فالمحكمه هي الملجا. اليوم بسبب وجود حكومات اللي بدها تعمل اللي بيجي عبالها وما بدها رقابي وما بدها حدا يتدخل في عملها، فبيقوموا بالهجوم على أجهزة الرقابة. يعني من ناحية الحكومة المستشار القضائي هي جهاز رقابي، المراقب الدولي هو جهاز رقابي، المحكمة بالذات محكمة العدل العليا هي جهاز رقابي. ففي النهاية عمليا الهجوم عليهم بيعطيهم إمكانية من أن يكون في عندهم حرية
0: انتو كنقابة ايش دوركم ايش موقفكم؟
1: طبعا احنا كنقابة محامين الدور الاول هو الحفاظ على سلطة القانون، يعني في النهاية سلطة القانون، وانه يكون هناك في نظام حكم اللي فيه فصل سلطات وفيه محكمة عدل عليا قوية هو شغلة اساسية لعمل المحامي، وشغلة اساسية اللي عملية نقابة المحامين موجودة مشانها هاي بالاساس. والشغلة الثانية كمان احنا بنحكي باسم الاقليات، يعني في النهاية الاقليات لهن حق انه يكون هناك جهاز يقدروا يلجأوا له في حال وجود مس في حقوق من قبل الحكومات، وبالذات حكومات مثل هاي الموجودة اليوم.
0: بس مننكرش انه في نقد على الجهاز القضائي حتى من جهات اللي هي بتدافع عنه بموضوع ما يسمى الإصلاحات القضائية، وفي اللي بيسموها تدمير الجهاز القضائي. رغم ذلك في انتقادات على الجهاز القضائي، ايش مطلوب محمد نعامني لإجراء إصلاحات اللي هي الإصلاحات اللي بالفعل لازم تنعمل؟ بتعرف في قضية ملفات بتستمر سنوات، في قرارات اللي المواطنين بيشعروا انه مش عادلة تجاههم، قضية التنوع في موضوع خلفية القضاء. كيف بتشوف هاي الانتقادات اللي توجه للجهاز القضائي؟
1: اولا الانتقادات البناءة دائما يعني لازم تكون موجودة ولازم يتم بحثها بشكل موضوعي. لكن لما بيكون هناك انتقادات اللي هي عمليا الهدف من وراءها السيطرة على المحكمة من قبل جهات سياسية أو أخرى أو محاولة إضعاف المحكمة كجهاز رقابي، فبهاي الحالة حتى نقاش موضوعي حول شو لازم نعمل وشو لازم نصلح حتى هذا النقاش مفقود. اليوم أي ملاحظة ضد المحكمة أو أي ملاحظة على أو تحفظ على أداء المحكمة، طبعا احنا كمحامين عندنا كثير تحفظات، واحنا كمحامين اللي بنمثل المجتمع العربي عندنا كثير تحفظات على قرارات المحكمه العليا، وفي كثير اصوات بتقول ان المحكمه العليا لا تنصف الاقليات العربيه، وانا بقول انه الطريق طويله عبين ما محكمه العدل العليا تكون بواجبها باتجاه المجتمع العربي. ولكن حق المجتمع العربي كأقلية وحق المواطنين اللي موجودين في الدولة إنهم يكونوا عمليا موجودين في نظام حكم اللي بيحترم القانون واللي بيعطي مجال، احنا بنقول مجال للمواطن إنه عمليا يحصل على حقوقه ويدافع عليها، إنه يكون في له محكمة قوية ومحكمة مستقلة، هذا حق أساسي لكل إنسان. بالذات لما بنحكي على أقليات. فبالنهاية الموضوع الأساسي اللي موجود هو سلطة القانون وفصل السلطات ووجود محكمة مستقلة وقوية في داخل هذا الإطار اللي فيه واضح جدا إنه في محكمة ولها صلاحيات ولها استقلالية ولها احترامها وفي ثقة جمهور فيها. داخل هذا الإطار ممكن أي نقاش موضوعي على تحسين أو أي نقاش موضوعي على تطوير يكون موجود. اليوم الكنيسة ما بتتعاون، يعني الكنيسة الموجودة من أول ما بديت وأيضا في الدورات السابقة الهدف كان كل الوقت إضعاف الجهاز القضائي، والهدف كان كل الوقت هجوم يعني شرس ومش خلينا نقول غير مبرر على هذا الجهاز، فهذا منع إمكانية نقاش أي نقاش.
0: بس في كمان إشي مهم محمد نعامنة، نحن في فترة انتخابات، سمعنا كثيرا عن تخوف من أن يكون هناك أولا إعلانات مضللة، استخدام تكنولوجيا لبلورات حملة إعلامية للانتخابات اللي هي كاذبة. لسه رح نوصل لموضوع شطب الأحزاب وشطب مرشحين. كيف أنت كنقابة وأنت في موقعك بتنظر لموضوع الانتخابات اللي نعم القضاء والأصلا أي محاولات للشطب من قبل لجنة الانتخابات المركزية وين بتوصل بالآخر؟ المحكمة العليا. فكيف بتنظروا لحساسية هاي الفترة بالذات اللي متوقع أنه منسوب، مش عارفة إذا أسميه عنف إذا أسميه شراسة، يرتفع كتير في الفترة هاي اللي قدامنا؟
1: طبعا احنا هذا الموضوع حكينا عنه كثير وكل الوقت كنا نحكي انه ايضا يعني تركيبة المحكمة وكيفية تعامل المحكمة مع هاي الامور هو شيء مهم جدا، بالذات بهاي الفترة اللي فيها عمليا ممكن يكون هناك كثير توجهات للمحكمة وللجنة الانتخابات المركزية وما الى ذلك. توقعاتنا انه الحديث والنقاش رح يحتدم، لا شك انه هاي الانتخابات رح تكون مختلفة جدا عن الانتخابات السابقة، وهي جدا مفصلية مش بس للمحاميين يعني لكل المجتمع الاسرائيلي وبالذات للمجتمع العربي، يعني احنا عم نحكي على فترة جدا جدا حساسة. المفروض حاليا ان المحكمة العليا تقدر تتعامل مع الوضع، وممكن انه احنا نمرق هاي الفترة بشكل اللي يقدر عمليا نوصل في النهاية انه ارادة المجتمع او ارادة الناس اللي عم بتصوت توصل بالنهاية.
0: نقطة مهمة أيضا موضوع القضاء العرب في الجهاز القضائي، كان كتير حلو لما شفنا قائمة مشرفة من القضاء من أبناء مجتمعنا العربي اللي يعني المحامين أخذوا تعيينات كقضاء. كيف بتقيم الوضع الآن؟ وأكيد أنت بهمك يعني تتابع إنه عم بيقوموا بالمهمة، إنه هم أدها، متأكد إنه هم أدها، بس برضو بهمني رأيك محمد.
1: في نهاية الأمر يعني قبل أن يكون هناك تمثيل للمحامين العرب في الجهاز القضائي كمحامين اللي جايين من كقضاء اللي جايين من المجتمع العربي، هن في البداية محامين اللي عندهم كفاءات وجدارة، يعني احنا عم نحكي على محامين اللي بمثلونا تمثيل مشرف بدون علاقة. نعم. وكونهن عرب هذا بضيف طبعا لموضوع التمثيل اللي عمليا احنا دائما كنا نحكي فيه، والحمد لله انه عمالها تضبط الامور حتى بفترات اللي فيها حكومات اللي هي بتكون مش كتير
0: حتى بالفترات الصعبة. عمتو رغم ذلك عم ننجح. قديش تقريبا في اليوم العدد هيك نوعا ما؟
1: اليوم العدد من مسجلين وقضاء في كل المحاكم يقارب 90 تقريبا من حوالي 800. طبعا يعني العدد هذا عدد كبير نسبيا على الصعيد التاريخي كمان من ناحية نسبة ومن ناحية أعداد.
0: بس هو ما زال عدد قليل اللي المفروض أنه يرتفع أكثر، خصوصا أنه في كتير عرب درسوا القانون. محمد نعامني رئيس نقابة المحامين لواء الشمال، بتمنى لك كل خير. شكرا لك محمد، تحياتي.
1: أهلا وسهلا، نهارك سعيد.
0: شكرا جزيلا. الأستاذ محمود خطيب المدرب والمحاضر مع مسيرة طويلة من محاولة مساعدة المجتمع العربي في قضية الخطاب، في قضية طرح الفكرة، في قضية عرض الذات بأي شكل، والآن أيضا مؤخرا لديه طرح مجتمعي يتعلق بموضوع نبذ العنف ومكافحة المظاهر السلبية في المجتمع. تعالوا بنا نسمع رأيه. أهلا بك أستاذ محمود خطيب، تحياتي.
2: أهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا فيك.
0: بتذكر هيك رجعت مبارح للكتابات اللي كانت بيناتنا قبل فترة، وكان أنت يعني كانت من منطلق حرقة على مجتمعنا العربي، وقلت لي في إشي نعمل، ممنوع إحنا نيأس، في خطة، في نقاط اللي ممكن نعملها اللي نأخذ مجتمعنا لمكان أفضل ولمكافحة العنف. وين إحنا اليوم من النقاط في حينه اللي طرحتها وذكرناها محمود؟
2: أوكي، جميل جدا. أول شيء أنا يعني بحكي على صعيد شخصي، أنا بحكي إنه كل إنسان بلش يشوف حاله من المحل تبعه، شو ممكن يساوي، شو ممكن يبادر، شو ممكن يعمل، هل هو عمل اللي عليه، هل هو طبعا اللي عليه. احنا ممكن نيجي نقول انا والله ربيت اولادي وياني مش مآذي حدا، او احنا بنسميه انسان صالح، ولكن ربنا قال وما كان الله مهلك القرى واهلها مصلحون، يعني حدد انه مصلحون. يعني ايش مصلحون؟ يعني لا يكتفي الانسان بانه يكون صالح. والمشكله اليوم مجتمعنا انه المعظم اللي ما بعدين عن دائرة العنف يكتفي فقط انه انسان صالح، بقول لك انا مش مآذي حدا، انا مربي ولادي، انا كذا، فهذا المطلوب مني انا عملته. ولكن هذا حتى عند رب العالمين غير كافي، يعني مجتمعيا برضو غير كافي. فانا وجهة نظر اللي بتقول اليوم انه في اشي لازم يتغير في داخل هذا المجتمع، واللي هو مش عند الناس اللي بتمارس العنف ولا عند الناس اللي موجودة بهاي الدائرة، وإنما عند الناس اللي هن بعيدين عن هاي الدائرة، إنه يبلش كل واحد يحط بالليل عنده سؤال، هل فعلا أنا قمت بالواجب فقط، أم أنه يعني أنا عم بتحدى، يعني بتعدى وبتحدى وبصل لمحلات اللي هي أكثر. أنا ما بقول لك تطلع تواجه العصابات، ولا بقول لك لا، أنت في عملك بأي عمل أنت قاعد، حتى لو معلم مدرسة، هل أنت فقط أديت الواجب؟ لا، الواجب اليوم بطل يكفي للأسف. اليوم مجتمعنا الجملة اللي أنا بعلمها، أدائك لواجبك بطل يكفي للأشياء اللي هي، لا، إحنا اليوم بدنا الناس اللي عندها قدرة واللي عندها قدرات بأي نوع قدرات، ومش إشي اللي هو السوشيال ميديا وشو وعدد مشاهدات وكذا، لأنه الإشي عن جد عم بتوجه كمان مرات.
0: بتعرف أنت ذكرت نقطة اللي بهمني أسمع رأيك وين هي موجودة في مجمل إدارتنا لشؤوننا كمجتمع. صار وكأنه إحنا مندير أمورنا بس بالتيك توك وبالإنستغرام وبشبكات التواصل وبالتليجرام وبمجموعات الواتساب، كأنه كله صار في العالم الافتراضي.
2: أنا بعتقد أنه المعلم اللي بيجي بيقدر يأثر على طالب واحد من أنه يمنع يدخل دائرة عنف، هو مؤثر أكثر من مؤثر اللي بجيب ملايين مشاهدات. للأسف الشديد انحصر التأثير عنا بالسوشيال ميديا. أنا مبارح بحكي لي واحد بقول لي دكتور أنت مش عم تضرب يصير بالسوشيال ميديا، بقول له لأنها أداة من الأدوات، وأنا شايف أنه هالأداة مش أحسن أداة حتى أقدر أأثر في اسمه التأثير العميق. والتأثير العميق لازم تكون قريب من الناس في برامج معينة محددة. للأسف صرنا نفكر إنه هذا هو التأثير، حكيت كلمة، نشرت منشور، حطيت ريل، عملت بودكاست، I'm so sorry.
0: بس أنت دكتور محمود في رؤيتك من خلال محاضراتك وكذا بشوف إنه أنت بتحاول تفرجي كيف ممكن الربط بين كل المنابر إذا بدنا نسميها، بين الافتراضي، بين اللي على الشبكات، وبين على أرض الواقع يا دكتور. فهات من خلال هذا المنبر قلنا كيف ممكن الربط بينها كلها بحيث أنه تكمل بعض، مش بالآخر يجي إشي على حساب إشي وما نلاقي حلنا إلا إحنا عايشين بفيلم التيك توك. وهذا هو
2: اسمع شغلي في بعالم الإقناع يختصر في 4 كلمات: ماذا تقول، لمن تقول، متى تقول، كيف تقول. فإحنا مرات كثير الجملة تبعتنا أو المحاضرة أو الإشي الوعظي أو مش هذا هو جمهور الهدف، تمام، اللي عم بسمعك هنا، يعني ما هو اللي لازم. فكثير مرات اللي إحنا نخطئ جمهور الهدف. يعني أنا حسب رأيي الاستراتيجية المجتمعية للتغيير ممنوع تنبنى على منبر واحد. يعني أنت أخت إيمان عندك هذا المنبر تبعك عم بتساهم من خلاله، بس أنا بقول لك مليان ناس اللي لازم تصل معها الرسالة. ممكن تجيب الإنسان هنا وبسمعك وبسمع الجمهور، بس مش جمهور الهدف اللي لازم يسمع مش موجود. فإحنا لازم نفكر بطريقة إنه يعني هذا المجتمع لازم يتشرح لأنواع جمهور، وهاي أنواع جمهور هل أنا بصلها كلياتها؟ مين عم بصلها؟ هل عم نصلها؟ أنا ما بصل، يعني كثير مرات في ناس ما بصلها ولا أي إشي من اللي إحنا بنعمله. ماشي محاضرة ممكن
0: تمنع تعمل خطاري، وبتكون هاي الناس اللي إحنا معنيين يوصلها أكتر من غيرها. إحنا بدنا نحاول اللي محتاج هذا المشهور، هذا الإرشاد، هاي الكلمة، هاي التوعية، هدول اللي إحنا بهمنا أنه توصل لهم كلمتنا.
2: بس هيك قصة قصيرة جدا يعني ومشهورة ومحاضرة في تيد، كان موجود داخل الكنيسة في نيويورك لما تنشرت العصابات. نعم. قال لي أنت قاعدين بتحكوا مع بعض وبتقعدوا بعض. فطلع على الشوارع، بدأ يقعد مع الشباب هذولا، وصار محاضر عالمي في موضوع العنف. يعني وصل لهم وضربوه مرة وقعد معهم وصار صديق لهم وبلش يغير. قال لهم احنا قاعدين مع بعض بداخل الكنيسة، طب هنا وين هني هذول الناس اللي احنا بنحكي بنا؟
0: فإحنا مش قاعدين نطلع عليهم. دكتور محمود خطيب المدرب والمحاضر، شكرا لك دكتور محمود، شكرا، تحياتي، يعطيك العافية. ضيفي الأخير في حلقة اليوم هو الدكتور أحمد رسلان محاجنة، جراح القلب في مستشفى رمبم. أهلا بك دكتور أحمد، تحياتي.
3: أهلا فيك إليك ولجميع المستمعين.
0: قبل ما أسألك عن القلب ومشاكله، بيهمني أسألك طمني كيف وضعكم أنتم الآن كأطباء عرب، كطواقم طبية، مش بس في رمبم، في رمبم وأيضا زملائك في مستشفيات أخرى، بعد اللي صار بالفترة الأخيرة.
3: أولا اللي صارت الفترة الأخيرة مؤسف جدا، يعني إليك واضح وللجميع واضح، كمان لإدارة مستشفى رمبم واضح، وأعتقد لكمان لكل إدارة مستشفيات يعني موجودة في البلاد. جزء كبير من طاقم أطباء وطبيبات اليوم وعاملين في المستشفى عدد المئات من الوسط العربي وكمان من الوسط اليهودي. يعني إحنا دائما علاقتنا جميعا ممتازة، بنعمل سوية وإيد بإيد. الهدف تاعنا كان دائما واحد وبعده طبعا ما زال إنقاذ المرضى وعلاج. بحب أقول لك اختمال، يعني عند استقبال المريض أو أي مصاب أن إحنا ما بنفحص هويته أو انتمائه أو من وين جاء أو إشي، إحنا بنعالجه. نعم. مع عرب يهود، ما بتفرق عنا شو جنسيته بتاتا. نعم. يعني مثلا مثال صغير، قبل فترة أنا عالجت جندي يصيب في لبنان، يعني دخل رصاصة دخلت قلبه. أنا شخصيا عالجته وأنقذ حياتي، يعني ما بقدر أقول أنقذت حياتي في غرفة العمليات، ولكن أنا عملت واجبي وكنت فخور جدا إني بنقذ حياة شخص، بغض النظر إن كان جندي أو مش جندي، بنقذ حياة شخص، بنقذ حياة إنسان.
0: قسم أبو كرات يبقى هو فوق أي اعتبار آخر يا دكتور.
3: طبعا طبعا هو فوق كل شيء، يعني فبغض النظر عن جنسية المريض، دينه، من وين جاي، إحنا هدفنا طبعا علاجه، وهدفنا إنه نستقبله. ما يعني هويته ما بتهمنا.
0: إيش آخر المستجدات بعلاجات القلب وعمليات وجراحة القلب دكتور أحمد؟
3: طبعا علاج القلب بتطور يوم بعد يوم. الابحاث في ابحاث مرضى عن مرضى القلب طبعا بتتطور كثير. احنا في قسم جراحه القلب، طبعا يعني جراحه القلب موجوده من يعني من عشرات السنين، تقريبا توصل 100 سنه بس، لكن الادوات اللي بنستعملها كل يوم عم تتطور، وخاصه في المرضى اللي عندهم فشل قلبي بشكل كبير واللي بحاجه لزراعه قلب، لانه ما في قلوب كثيرة موجودة للزراعة، فهاي الناس بتحتاج لدعم ميكانيكي لا توصل للزراعة. نعم. فهاي كل الأجهزة هاي في تطور دائم. وأنا شخصيا يعني عم بشارك في كثير مؤتمرات بل كثير محاضرات وكثير كورسات عن هاي المواضيع. وكمان لما سألتيني أنا كمان ثاني طالع لبرنامج اسمه فيلوشيب يعني استكمال في في في كندا في مونتريال في قسم اللي فقط لقسم زراعة القلب وهي الدعم الميكانيكي للقلب وطبعا راجع لهون لأفيد المجتمع وبلدي في غضاعد. فالمستجدات
0: يعني راح تتركنا دكتور راح تتركنا دكتور أحمد لقديش فترة؟
3: راح اتركه من السنة القادمة لسنتين ولكن بس لأهداف منيحة وراجع في سنة 29 لهون لا يعني شو أتعلم هناك لأطبقه إن شاء الله هون. فراح اترككم صحيح لفترة سنتين ولكن لهدف سامي إن شاء الله برجع هون وبفيد المجتمع بكل شيء.
0: طبعا إن شاء الله دائما بنقول على خير ودائما بحب أنا أستغل وجودكم معنا. أولا دكتور أحمد رسلان بالنسبة للي عم يدرسوا طب اللي تخرجوا جديد وبتعرف كل قضية إنه يحصلوا على ملكات يحصلوا على وظائف يقدروا يندمجوا في جهاز الصحة, ايش بتحب تقولهم علشان يندمجوا وينجحوا مثل ما انت ناجح واحنا بنفتخر فيك؟
3: شكرا كثير. اولا انا كل حد بيسالني هل بتنصحني اتعلم طب بسبب الازمه الموجوده في الفترات في السنوات الاخيره زي ما حكيتي ما فيش اللي بسموه تيكن ما فيش مكان للتخصصات. انا دائما بنصح الطلاب يتعلموا طب لان برايي من احلى المواضيع واصل المواضيع اللي ممكن الواحد يتعلمها.
0: بس اقول لك شيء اللي بيحبها بالفعل مش بس عشان علاماته عاليه. طب في هاي الفكره انه علاماتك عاليه روح طب, بس غلط هذا الشيء.
3: المنظور طبعا خاطئ والتفكير خاطئ. مش فقط الطلاب المناح العلامات كثير عالية فورا لازم يتعلم طب, ولكن اللي فوق اللي عن جد عنده شغف وعنده حب لهي المهنة وحب انه يساعد الناس فبلاقمه يتعلم طب. وهيك طبعا الأطباء الناجحين اللي بيكون عندهم في البداية شغف. بس انا بنصح الطالب العربي اللي بروح يتعلم طب بغض النظر وين بيتعلم ان كان في البلاد او في خارج البلاد فترة اللي بسموها ستاج عندنا بعد ما يتعلموا الطب ويعملوا امتحان الامتحان الإسرائيلي هون هاي الفترة جدا مهمة للأقسام يتعرفوا على الشخص يتعرفوا على الطبيب. نعم. ووقتها عنده إمكانية أكبر إنه يحصل على مقعد للتخصص في المستشفيات. أنا أرشدت في الفترة الأخيرة عدد من الطلاب اللي عندهم اللي مقبلين على امتحان الدولي وطبعا دائما أرشد لهم يعني من البداية من اليوم الأول أول ما يفوت المستشفى في سنة الامتياز سنة الستاج يورجوا شغف حب طبعا علم. أنا حكالي أول مدير لإلي في جراحة القلب في مستشفى هداسة حكالي العلم مكتسب تقدر تقعد في البيت تدرس ولكن الشخص اللي عنده شغف هاي إشي بنولد معاه يعني الحب الموضوع صحيح. بنولد معاه.
0: نصائحك هيك على السريع عشان ندير بالنا على قلبنا لأنه عم نمرق بفترات والله بتوجع القلب يا دكتور.
3: بتأمل أولا أنه كل قلوبنا تكون سليمة بس طبعا النصائح تغذية سليمة رياضة كافية يعني مشي يومي كثير بساعد على لأمراض القلب وطبعا الحفاظ على حالنا وفحص دائم هاي كثير مهم يعني للأسف بعد ما نشوف حالات وحكينا أنا وإنت كثير في البرنامج هون عن حالات وفاة لأشخاص يعني لأشخاص شباب فجأة صابوا دوم ليل سبقة سكتة قلبية
0: بالضبط يبقى الشاب وما فيش مؤشرات قبل هل في مؤشرات معينة؟
3: فأي حدا بشعر في طبعا وجع في الصدر في حلش يعني في ضعف بجسمه طبعا بيمشي بيصيبه ضيقة نفس فورا يتوجه للطبيب هو برشده للفحوصات اللي لازم يعملها لأن الاستكشاف المبكر طبعا ممكن ينقذ حياة كثير أشخاص. فبتأمل السلام للجميع طبعا. نعم. واكتمال بس آخر يعني مجهور أنا آخر كلمة بالنسبة لإيش صار في مستشفى رمبم والحملة الأخيرة هاي برمبم. أيوة. أنا شخصيا يعني دكتور أحمد رسلان محازن جراح القلب في رمبم أنا عربي وبفتخر أني عربي طبعا وأفكر. نعم. كل زملائي كمان بيفتخروا إنهم عرب بأي حال من الأحوال أنا يعني ما حدا بنكر هويته وكمان إشي كثير مهم لغة العربية لغة الأم تبعتنا وإحنا بنحتاج. نعم. نتحدث فيها ونضل نتحدث فيها اللي عاجبه عاجبه مع البوس طبعا ممكن ما يسمعناش ولكن طبعا احنا لازم نحترم جميع المرضى بغض النظر عن هويتهم وما نفرق بين مريض ومريض بسبب هويته. احنا هون لخدمة انسانية وعمل انساني وهيك لازم نستمر يعني.
0: الدكتور احمد رسلان محاجني جراح القلب في مستشفى رمبم امتى مسافر على كندا؟
3: كمان 8 شهور بالضبط يعني.
0: لسه في وقت على اساس اتاكد انه نضلنا على تواصل وتضلك تحكي لنا عن انجازاتك وعن نجاحك وعن تميزك وتألقك وانك ترجع لنا مع الخبره اللي راح تاخذها. شكرا لك دكتور احمد، من قدرك ومن قدر جميع الطواقم الطبيه ونفتخر بكم لابعد حدود. شكرا دكتور. شكرا
3: شكرا كثير لك.
0: تحياتي، اهلا.

إلى هنا حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. شكرا للطاقم الذي رافقني. أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون. حين عزرة كانت معنا في الراديو المصور. رافقنا روني نقور من الهندسة الإذاعية. وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا هدوء هدوء هدوء.
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: أبرز عناوين الساعة: آخر استطلاع للرأي العام يظهر تقدم يشار برئاسة أيزنكوت على الليكود. نبأ يفيد بأن الحوثيين أضافوا عشرات الأهداف الحيوية في السعودية إلى بنك أهدافهم العسكري. الكشف عن أن إيران كانت تدرس مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا. إضراب في كفر مندا احتجاجا على مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار العاشرة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان صباح اليوم أن حزب يشار برئاسة أيزنكوت يتعزز بمقعد واحد بالمقارنة مع الاستطلاع الأخير، ويقف عند 24 مقعدا، ويحافظ الليكود على قوته مع 23 مقعدا، ويحصل تكتل نتنياهو على 52 مقعدا، والمعارضة على 68 مقعدا. قال النائب ألموك كوهين الذي كان عضوا في عتما يهوديت واختير في المرتبة 14 في الانتخابات التمهيدية لليكود، أنه ما من فوارق جوهرية وكبيرة بين الحزبين، لأن جزءا كبيرا من القيم الأيديولوجية والأمنية وحتى الدينية متساوية في كل تكتل اليمين. وفي حديث إذاعي أشار إلى وجوب أن يكون هناك حزبا يمين ويسار يتنافس بعضهما البعض. أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله نقلا عن مصادر مطلعة أن القوات الحوثية اليمنية أضافت عشرات الأهداف الحيوية في جيزان ونجران بالسعودية إلى بنك أهدافها العسكري، وذلك علاوة على شركة أرامكو بكل منشآتها ومرافقها وخزانات النفط وخطوط نقل الخام وموانئ التصدير التابعة لها. ولفتت إلى أن القوات الحوثية تواصل عزل الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر، وستستمر في منع مرور سفن المملكة من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك حتى ترفع الرياض الحصار البحري والجوي الذي تفرضه على اليمن وتنفذ التزاماتها. أفاد مسؤولون في النظام الإيراني لصحيفة فاينانشال تايمز بأن طهران درست مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا في حال تصعيد الرئيس ترامب للحرب. ومن بين الأهداف التي تمت دراستها مواقع أمريكية في جنوب شرق أوروبا مثل بلغاريا وقبرص، إضافة إلى ذلك كان يجري النظر في شن الهجوم على كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز. وأكد أحد المصادر أن إيران لن تضع حدودا لردها، وأنها ستضرب أوروبا أيضا إذا بالغت الولايات المتحدة في ردها. أعلن مجلس كفر مندا المحلي الإضراب الشامل اليوم احتجاجا على جريمة قتل الشاب إبراهيم أحمد مندلاوي بإطلاق النار عليه أمس، وطالب المجلس الشرطة بتحمل مسؤولياتها بشكل فوري وجاد والكشف عن ملابسات هذه الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة والعمل الحقيقي على وقف انتشار الجريمة والعنف وتعزيز شعور الأمن والأمن. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شباب بل بل شاب في 19 من العمر من الناصرة تنسب له حيازة مسدسين خلافا للقانون، وقد تم العثور عليهما خلال تفتيش دراجته النارية. قدم إلى المحكمة تصريح مدعين بحق شاب ثلاثيني من سكان شرقي أورشليم القدس يشتبه فيه بأنه اعتدى على والده قبل 5 أيام ومارس العنف ضد والديه بصورة متكررة لمدة فترة طويلة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يظهر بأن المشبوه خرق أيضا أمرا بالابتعاد عن منزل العائلة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة،
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يبدأ اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. في 11 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين.
9: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: غدا على قناة مكان،
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
12: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بمخيم
1: صيفوا معنا. دافع أنا دافع عندك هون عشان
0: لا أنتي شو بيقولوا؟
1: أنا المديرة مديرة المخيم.
0: أنت الكل بالكل.
1: بس أنا الضيفة.
0: أنت الكل بالكل.
1: لا أنا الضيفة بالبرنامج.
0: لما بيجوا لعندك ضيوف على البيت بيقولوا لك لا إحنا ضيوف، بيقولوا لك لا أنت صدر البيت. أنت
1: عشان بتحب تقولي عن جد ضيفة؟
0: اللي مفكر يعيد حساباته مع نفسه، مين هو وشو هو؟ وما يحاولش
1: بلاش.

0: مخيم الصيف فقرات حلوة.
1: نعم.
0: مش ناقص شغلات.
1: لا.
0: كله ننزعه اليوم لينا. كله. لينا كلش اليوم ننزع.
1: عشان تتأكد. لينا صباح الخير.
0: صباح الفل. لينا شحادي رزق.
1: إنه نحن رايحين مشوار مع
0: مجهود
1: اليوم.
0: مجهود كتير كبير عم بينعمل مع كل الطاقم.
1: كم من يوم مش رايحين مشوار يعني.
0: لينا اليوم. لينا اليوم مخديتنا على طبرية.
1: نعم.
0: صح.
1: مع مرشد خاص.
0: صح.
1: نعم.
0: مزبوط. لا زعلاني بعدها
1: كتير زعلاني ما مشوار. حق يعني صح. انت افهمي
0: صح.
1: انت مجهزة مشوار
0: الناس
1: حاضرة ناس حاضرة
0: جاهزين.
1: وبتطلع المشوار المرشد جاهز عم بستنى ونحن منأجل ومنأجل مش حلوة
0: لينا المشكلة انه لينا دايما
1: نعم معها حق برج الدلو لينا
0: صح
1: برج الدلو دايما معها حق نقطة وسطر جديد
0: لينا اليوم رايحين على طبرية
1: نعم معاكي لينا
0: اذا ممكن رضاكي علينا لو سمحتي
1: حلوة طبرية كمان جولة حلوة بطبرية
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم جسلين محميد بري من الإنتاج خين دهان من الهندسة الصوتية ريتا نادر تيودوري من الراديو المصور
1: نعم.
0: وكمان صبحت علينا
1: حلو
0: وسلمت علينا من الشاشة
1: حلو
0: خين عزرة
1: حلو سلام كبير لها خين عزرة
0: وبدينا نعم. مشوارنا
1: أيوة.
0: وبدنا مشاركاتكم بالأول
1: أنت وأنا أنت
0: ماريا دبينا
1: وعرين بسول
0: في منافسي
1: نعم
0: اليوم هونت عليكي
1: أنا لا
0: بما أنك عم بتصعبيها علي وعم بتقهريني
1: نعم
0: وعم تعملي لي حركات يعني أنا موترة بدون وحكيت لي
1: عشان أنا عم بعلمك كيف تاخدي الأمور بسهولة أكتر شوي شوي
0: بس تستفزنيش
1: مش عم بستفز عم بقولك إنه أنا محلة
0: للي مش فاهم
1: نعم
0: وللي انضم لإلنا
1: نعم
0: إحنا صرنا فترة عم نعمل
1: يلا نخطط
0: أسئلة
1: أيوة
0: منواجه بعض
1: مسابقة.
0: بأسئلة ثلاث أسئلة مني لماريا ثلاث أسئلة من ماريا لإلي
1: نعم
0: ولازم
1: ماريا بتجهز وبتدور على أسئلة وبتضلها تفكر أي أسئلة بعد ما سألتش بتاريخ تريفيا العالمية
0: لا أنا بكون عم بفكر إذا ماريا سألتني هن ولا لا
1: من كمان أنا بفكر
0: مش مركزي طيب يلا نعم. نخططها
1: نعم
0: إيه رح تكون بقناة مكان
1: نعم.
0: يوم الجمعة بعد النشرة الإخبارية وإحنا أخذنا هاي الفكرة
1: نعم
0: وعم نعملها عنا هون
1: نعم بالمخيم
0: أنا
1: دائما بالمخيمات إيش هاي الضحكة؟
0: إن يعني أنا كمان اليوم ده صعب عليك.
1: صعبة.
0: زي ما بتخوفين أخوفك.
1: في عنا مساعدين. أنا في وراي الجيش وفي وراك الجيش.
0: 072-33-55-993 على هذا الرقم اتصلوا وساعدوني بليز لأنه ماريا اليوم مصعبة علي الأسئلة. 072-33-55-993 واتساب مكان ممكن كمان تساعدونا عم بتساعدوا كتير ماريا ساعدوني أنا كمان
1: عم بساعدوكي نفس الشيء
0: على أي رقم
1: 050-907-1321 لا بتحسي دائما أنه مش عم بساعدوكي

0: يا ولا يلا يا ولا يا ولا يا عرين يا ولا
1: يلا نخططها
0: لولا البنات يا عرين يلا نخططها
1: شو بالضبط بستنانا يلا نخططها
0: مسابقة بيني وبين عرين أوكي. تحدي في ثلاث أسئلة ثلاث جولات سؤال الأول هو سؤال معلومات عامة سؤال الثاني هو صورة بدون صورة يعني وصف لشغل معين أي شغل ممكن تكون والسؤال الثالث هو سؤال مع ثلاث احتمالات إسا بما أنه التحدي بيني وبين عرين وأنا مرات بصعبها لأنه بدي كمان أزود المستمعين معلومات جديدة وعامة فمنحب أنكم أنتوا تنضمونا وتساعدونا
1: صح إحنا بحاجة لمساعداتكم
0: يعني حدا يساعدني وحدا يساعد عرين وممكن من خلال الواتساب تبعتونا الرسالة وأنا بقرأ كل الأجوبة بحاول أقرأ كل الأجوبة وهقول من المستمعين اللي ساعدونا ف 072-335-5993 أو واتساب مكان 050-907-1321 وعلى الواتساب لو سمحتوا تبعتوا لي جاهزين
1: بعتوا لك حدا؟ قال لك إنه جاهز؟
0: إيه علاء صار جاهز معنا يعني في عنا مستمعينا والمشاركين الدائمين فهني جاهزين طبعا صار وصلنا رسائل وبصبحوا علينا الكل بس إسا رح ناخد فقرة يلا نخططها
1: إسا بالأول يلا نخططها وبعدين
0: بعتولنا جاهزين تمام
1: خلينا نبدأ بيلا نخططها يلا. نمرق هذا التحدي لأن أنا حاسة إنه كتير متوتر فيه وبعدين
0: عارين خدي نفس حبيبتي كلها مسابقة
1: لا عم فسر للمستمعين
0: لو فيها مليون دولار مليونين دولار بفهم
1: هاتي أحكي لك ليش هيك عم نعمل طيب كي. إحنا عم نقول للمستمعين هيك عشان يفهموا إنه أول مرحلة يلا نخطط
0: يلا نخطط
1: ومن بعدها منكمل برنامجنا
0: بالضبط فيش حاجة تتوتري حبيبتي كله تمام خدي نفس أوكي. ساعدوها العرين مش تتوتري
1: معاي.
0: أنا معاكي دائما إيد بإيد حتى إذا بدك بحللك ال
1: هونيها علي
0: هونيها بتهون
1: كبريها بتكبر صغريها بتصغر وين وين وين وين وين وين شاركوا معنا 072-335-993 على الواتساب يبعتولك
0: 050-907-1322

0: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفه معنا. حماس، منافسي وضحك، واللعبة بلشت.
1: اللعبة بلشت يا ماريا، يلا نخططها على قناة مكان بعد النشرة الإخبارية يوم الجمعة.
2: الجمعة.
1: نعم. ثلاث أسئلة مني، ثلاث أسئلة منك. نعم. سؤال الأول سؤال عام.
2: نعم.
1: سؤال الثاني صورة بدون صورة.
2: نعم.
1: سؤال الثالث مع ثلاث احتمالات.
2: يعني اللي مش حافظ صار حافظ الدرس.
1: جاهزة ماريا؟
2: جاهزة عرينا.
1: معنا اتصالات للمساعدين.
2: يلا.
1: ترارارا. صباح الخير.
2: صباح النور. يا مازن.
1: مين معنا؟
3: مازن.
2: يعني مش عارف الصوت يا عرين. مازن.
1: سلمى معنا.
2: سلمى
3: بدكم شيء واحد؟ لا بدكم شيء واحد.
2: أوه.
3: انا بدي اجي اقرا عليكم بالاستوديو خوف الحسد.
1: ليه
3: خلاص انا بدي اجي اقرا عليكم خوف الحسد.
1: على فكره في حسد.
2: تآمني
1: انه في عين،
2: في طاقات
1: طلعي.
2: انت مش لازم
1: بآمن بالحسد والعين شيء، وانه هي موجوده شيء ثاني. هي شيء ثاني.
2: طيب هي موضوع
1: انك انت ضيفي.
2: انا ضيفي. شو رأيك يا مازن؟
1: مازن؟
3: نعم. لا أنتوا الأصل. أنتوا أنتوا لكم السدر.
2: تسلم يا مازن.
1: تسلم يا مازن. مازن دك تساعدني ولا تساعد ماريا؟
3: اللي بتكون إياه. أنا جاهز.
1: ساعد ماريا. أوكي
2: طيب مازن،

0: موجود جمهور كبير.
1: نعم،
0: على
1: سحر معنا
0: الواتساب
1: جاهزة كمان على الواتساب، سحر معنا، علاء معنا زي دايما، فتعال نشوف. يلا
0: طيب مين بده يبدأ؟
1: عادة انت عشان تخلص الأمور بتسأليني. أوكي. أنا يلا
0: خلص نبدأ مع بعض.
1: جاهز مازن؟
2: جاهز.
0: السؤال الأول بدون احتمالات، جهزوا حالكم، عندكم طبعا دقيقة للإجابة.
1: نعم.
0: فلو سمحت تلتزموا بقوانين اللعبة.
1: نعم.
0: ثائر أنت لو سمحت بس تساعدنش عشان ما نهونش عليهن حياتن.
1: ومعاك يعني.
0: أوكي بس ما يساعدكيش.
1: لا بده يساعدني.
0: لا ممكن معاي. يعني أنه يحن مثلا أو مثلا يحس أنه بده شفقان
1: عارين. أوكي. بلش المسابقة.
0: شو الإشي اللي بيقيسه مقياس ريختر؟
1: وين الزلزال؟ الهزات الأرضية.
0: ريختر.
1: ريختر.
0: تأكدي؟
1: سلم ريختر. طيب
0: فكري معك ايه وقت.
1: مش علي عرين. يلا
0: شو الاشي اللي بيقيسوا مقياس ريختر؟
1: الزلزال هيها. كلير صارت بعتيتنا، صباح الخير لكلير. الزلزال بتقول
3: احنا قلنا الزلزال
1: اول. سائر ما تساعدش، ما تساعدناش حياتك. بس مازن
0: سائر بيقول الرياح. سائر بيقول الرياح. برك الرياح.
1: محمد
0: حاولوا فكروا. برك الرياح.
1: الزلزال الكل عم يعني شو السيري مالك؟ نحن كل الوقت لما في على
0: صح ممكن يكون الرياح مثلا.
1: اياها رائدة كمان بعثت الزلزال. رياح. رياح الزلزال. انا عارفه متاكده مين
0: بالحراره
1: عرين. الزلزال مازن. قول الزلزال. ايش بقول الزلزال بالهندي؟ بالهندي
0: زلزال.
3: زلزلوت.
0: زلزال.
3: زلزاليم.
1: سحر بمكياس ريختر. سحر بعت الزلزال بمكياس ريختر. الهزات الأرضية كمان علاء بعت لنا من جلجولة ومش من القدس.
3: أضحكم شوي على نفس السياق.
0: أنت كل مرة بتضحكنا بدون ما تحاول.
1: أمل النقب زلزال.
3: لا تهرسوا بس خرطية بسيطة.
1: يلا
3: سريعة.
1: يلا.
3: في واحد بده بعرف الشيء عبري، بده يحكي عبري. حتى ما كثير من يتجول. حتى جنود دروز اثنين نادوا عليه. طبوا العين نار طول الليل ونادوا عليه. كله تعال تعال. ما طلش من الدار. لا بقول له شو اسمك؟ لا بقول له مصبحين ناصرين من عتليم.
0: صبحين من يلا بدنا نكمل معاك.
1: اوكي
0: نكمل معاك. يلا يا مازن.
1: بس تمام.
3: يلا
1: يلا نبيل سبحات زلزال.
0: سائر احنا نحاول نغلطن. السؤال الثاني.
1: نعم.
0: هو وصف.
1: وصف
0: صورة.
1: بدون صورة.
0: بدون صورة.
1: نعم يا عرين.
0: غرض إذا استخدمته بشكل صحيح اختفى تدريجيا، وإذا ما استخدمته بيبقى زي ما هو. هو ممكن يساعدك على انك تزيلي اشياء.
1: غرض كمان مره السؤال.
0: غرض اذا استخدمتيه بشكل صحيح اختفى تدريجيا، واذا ما استخدمتيه بقي زي ما هو. بيساعدك على ازاله امور معينه.
1: محاي.
0: بس ما بضيف. بس ما بضيف شيء.
1: محاي.
3: محاي. محاي.
1: محاي. أنا أقول المحاي. تعال نشوف نبيل. نبيل ورائدة يلا ساعدونا. المحاي. الممحا. رائدة بعربي المزبوط. الممحا. كلير.
0: إجابة صحيحة. كل الاحترام.
1: سؤال سهل جدا وأنا بقول سؤال سهل.
0: أوكي
1: إذا أنا عرفته عادة الوصف بدون وصف بخد لي وقت تجمع الكهرباء بمخي. نعم.
0: عنا إس السؤال الأخير مع ثلاث احتمالات ومن بعدين ننتقل للمنافسة.
1: أيوة.
0: والأسئلة موجهة لإلي ولثائر.
1: نعم.
0: سؤال أخير لو سمحت تركيز.
1: مركزين.
0: شو أقدم حضارة معروفة اخترعت الكتابة؟ احتمال الأول السومرية، الرومانية، أم اليونانية؟
1: السومرية. السومرية.
0: وين ظهرت الكتابة لأول مرة؟
1: السومرية.
3: السومرية. كنعان.
0: سومرية. رومانية ولا اليونانية؟
1: سومرية.
3: سومرية.
1: سومرية. رائدة بتقول السومرية كمان.
3: سومرية.
1: أنا عرفتها حتى بدون الاحتمالات.
0: سومرية. الرومانية ولا اليونانية؟
1: السومرية. وبتقول سومرية. لك مليون بالمية رائدة.
0: إجابة صحيحة.
1: السومرية.
0: كل الاحترام لإلكو. ثلاثة من ثلاثة. برافو عليكم.
1: السومرية. محمد. أمل كمان بعتت السومرية. كله
0: طيب.
3: ماريا.
1: نعم.
3: شان بحبك بالهندي.
1: يا ويلي.
0: كورتاهو. أنا هو.
1: لا كورتاهو.
3: لا شوي شوي شوي.
1: كورتاهو. إيشي مع كورتاهو؟ بلشت.
0: كيومتي باري تارهو.
3: مي. توم سبيار كورتاهو.
1: توم سبيار.
0: توم سبيار كورتاهو.
3: عرين وماريا.

0: مهتم سبيار كرتاهو
1: مهتم سبيار كرتاهو مهتم سبيار كرتاهو
2: كرتاهو
1: ثائر
0: عرين وماريا وسلمى
1: عم بحاول يشوشنا مازن عم بحاول يشوشنا مازن ثائر لو سمحت تضلك مركز معي لأنه بدنا نجاوب
2: مازن جاهز
1: بدنا تعادل
2: يلا
1: يلا
2: يلا بدنا نسأل نبلش
1: تفضلي
2: سؤالي الأول بدون احتمالات ما هي أول دولة في العالم منحت النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية؟ أول دولة في العالم منحت النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية؟
1: بعرفها سهلة جدا سهل
2: سهل جدا سهل يلا يا جماعة ساعدوا عارين وسائر أول دولة في العالم أعطت النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية هي موجودة بعيد يعني كتير بعيدة عنا بعيدة بعيدة قريبة من قارة
3: نيوزيلندا
2: أكتر من هيك برافو ثائر
1: كل الاحترام
2: ثائر نيوزيلندا صح عام 1893 أصبحت نيوزيلندا أول دولة تتمتع بحكم ذاتي بتمنح النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية على نطاق الدولة أما حق النساء في الترشح للبرلمان في نيوزيلندا فجاء لاحقا عام 1919
1: حلو كتير السؤال الثاني وصف صورة بدون صورة
2: أوكي اسمعوا هيك بعيش تحت سطح المي ألواني وأشكالي ممكن تخليك تفكر إني نبات بس المفاجأة أنا حيوان أو كائن حي بعيش غالبا ضمن مستعمرات ومع الوقت ممكن أبني تكوينات ضخمة تحت البحر وارتفاع حرارة المي مياه البحر ممكن يخليني أفقد ألواني مين أنا؟
3: أنا المرجان
2: أنا المرجان مين كمان؟ المرجان رائدة بتقول برضو محمد بقول المرجان مين كمان؟ وبعتوا لنا صورة للمرجان
1: فضلي.
2: من أمل مرجان
1: أنا معك طول الطريق يا ثائر
2: كلير بتقولنا المرجان
1: شو ثائر بيقول أنا موافقة ثائر بيقول المرجان
2: في كمان حدا هديل هذا ما
1: لا ثائر
2: قولي تحالب
1: قولي مثلا
2: تحالب
1: تحالب نتحير
2: ما شوي تعال نغير التحالب بقولنا نبيل
1: يا المرجان جواب نهائي
2: المرجان جواب نهائي وصح المرجان حيوان هو مش نبات بيتكون من كائنات صغيرة تسمى البوليبات المرجانية وكتير منها
1: بوليبات.
2: بيعيش مع بعض ضمن مستعمرات لما يتعرض المرجان للتعب خصوصا سبب ارتفاع حرارة مياه البحر ممكن تصير ظاهرة اسمها بيضاد المرجان فيفقد ألوانه
1: يا الله على الشرح
2: شفتوا معلومات معلومات
1: عظمي على عظمي سؤالي الأخير مع ثلاث احتمالات تفضلي أبدعي ماريا
2: هذا سؤال إبداعي عن جد أي واحدة من هاي الاختراعات ظهر أول إشي عود الكبريت الولاعة أو المصباح الكهربائي أي واحدة من هدول الاختراعات ظهرت أول إشي
1: طيب
2: الكبريت
1: القداحة أكيد مش هي
2: الثقاب القداحة الولاعة أو المصباح دي الكهربائي
1: دي يكون يا المصباح يا عود ال
2: يلا
3: أنا الكبريت. بقول عود الكبريت لأنه
2: عود الكبريت
3: الكهرباء أخذت وقت
2: أوكي مين كمان عود الكبريت إيه عود الكبريت المصباح
1: أنت مش, مش المصباح الكهربائي
2: يعني الضمبة
1: في مصباح هذاك اللي عزيت
2: لا الكهربائي
1: لا طيب الكبريت
2: بقولوا لك الكبريت من أمل
1: طب ليش هيك بتوترينا أسئلتي اليوم صعبتها وأسئلتي اليوم صعبتها
2: عود الكبريت أوكي إيش الجواب النهائي وصلنا للدقيقة
1: نعم
2: إيش الجواب النهائي ثائر
1: الكبريت
2: الكبريت ثائر
3: صحيح
2: كبريت الصراحة والمفاجأة إنه القداحة الولاعة سبقت عود الكبريت الاحتكاك الحديث في عشرينيات القرن التاسع عشر ابتكر الكيميائي الألماني يوهان فولغانغ دوبرينر جهاز لإشعال النار عرف باسم مصباح ويعتبر شكلا مبكرا من الولاعات أما عود الثقاب الاحتكاكي العملي فظهر بعد سنوات قليلة عام 1826 على يد الكيمياء الإنجليزي جون ووكر.
1: يا الله كيف هيك فائر.
2: آخ معلومة حلوة
1: فائر يا جبل ما يهز ذكري.
3: طلعوا من تحت الأرض يعني أخذ لهم وقت وضوحة. أما الكبريت عبارة عن احتكاك.
2: مزبوط بس أنا يعني فحصت 20,000 مرة عشان أتأكد بس مزبوط إنه الولاعة القداحة كانت قبل.
1: طيب
2: بقى كم من سنة يعني.
1: أول إشي ثائر إحنا إحنا معنوياتنا عالي وفيش إشي بأثر علينا.
2: مازن
1: راح
2: لا مازن معنا ثائر
1: كمان ثائر.
2: ليه
1: نقطع الخط؟
2: ليه نقطع دايما بنقطع الخط يا الله
1: معنا لا مازن ثائر راح الصوت.
2: ياها رائدة قالت القداحة الولاعة غالية يا غالية أخذوا الفكرة من قدح حجار الأرض الحجار النارية. تحياتي سوري ما قالتش المصباح رائدة قالت القداحة
1: 0723355993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا أو رسائل نصية على عم توصل عند ماريا. ماريا على أي رقم؟
2: 0509-071-321.
1: يلا نخطط برنامج اللي عم يبث أوكي دايما بقول يذاع يبث على قناة مكان أيام الجمعة بعد النشر الإخباري.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: برنامج صيف معنا معاكم لحد الساعة 12. أنا وماريا دوبينا
1: دافي
0: وطاقم الكبير وطاقم الكبير اللي معنا. تعال نشكره. شو رأيك؟ نشكر فاتن حداد طبراني، جسلين محميد بري، رانيا رشاد أبو نمر، شريهان حجير باكي، لينا شحادي رزق، اللي أعدوا زوايا جدا جدا جدا حلوة
1: جدا.
0: ومين كمان؟
1: وطبعا عندنا الزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، غزة أبو بكر، أمجد حسين، ومن الديجيتال يوسف خليل ولورا
0: حجلي
1: وشادي بلان. شادي بلان.
0: أوكي. طب احنا عنا سؤال للمستمعين. نعم. والمشاهدين،
1: أغنية
0: نعم. من فيلم.
1: نعم.
0: مين اللي عم بغني؟ شو اسم الفيلم؟
1: نعم.
0: شو اسم الأغنية؟
1: أوكي.
0: ومن إجابة بعد... كاملة بليز ثلاثي. أوكي.
1: حلو.
0: ومن بعدها بدي أعرف شو محضريت لنا فعالية جديدة.
1: حلوة حلوة حلوة حلوة حلوة، حتى مش مبرجيتك إياها.
0: مغطيتها من مغطيتة. الصبح.
1: نعم.
0: طيب شو هذا مين هذا المغني؟ شو اسم الأغنية؟ شو اسم الفيلم؟
1: تعال نشوف.
0: يلا
1: دق الشماسة يا رب. تامر حسني.
0: ايش الاغنية؟
1: شو بعرفني؟
0: اوكي.
1: انا مش عارفة.
0: كمان مرة.
1: كمان مرة. لا افلام جديدة اللي ما بحضرهاش.
0: لا شو جديد؟
1: يعني الالفين بالنسبة لي جديد.
0: هاي هو المقطع من الأغنية.
1: نعم.
0: مش رح أزود كتير لأنه بتصير كتير سهلة. مش لذيذ كله يكون سهل. شو يفكروا؟ ابحثوا اسم المغني، اسم الأغنية، وأي فيلم.
1: افتح التطبيق بدلوا يشوفوا فيه تطبيق معين.
0: ما اليوم ما خليتش كتير تواني. عددا بطولة. فعاليتك، شو فعاليتك؟
1: فعاليتي على أي موجي أنتوا اليوم؟
0: موجي؟
1: موجي
0: بحر؟
1: بحر موجي.
0: أوكي.
1: في عنا 20 موجي من 1 لـ20. كل مستمع بيختار رقم من غير ما يعرف شو مخبي وراها الموجي، وإحنا بنكشف على أي موجي وقع اليوم. ممكن تطلع له موجة قرار، موجة ورطة، موجة حظ، موجة أغنية، موجة ذكريات، موجة جرأة، موجة هروب، أو موجة من كان عامل حسابه شالي،
0: أو موجة بطيخ. لا سامي،
1: لا فش بطيخ،
0: فش بطيخ.
1: لا
0: سامي تقلقش اليوم فش بطيخ.
1: فاختاروا رقم وخلينا نشوف على أي موجي أنتوا اليوم. وطبعا كل لكل موجي في هيك هدية صغيرة بتعطيتكو بترجع لكو إشي الموجي.
0: أوكي. أي موجي أنتوا
1: على
0: موجي
1: أي موجي
0: اليوم؟ موجي لطيفي ولا موجي بدها طلطمنا؟
1: في كل موجي إلها اسم كمان.
0: أوكي.
1: نعم.
0: صباح الخير لمين؟
2: صباح
1: الخير. صباح النور.
2: سحر معك.
1: أهلا. هاي سحر، كيفك يا سحر؟ مبحوحة سحر اليوم.
0: سحر ذكرينا من وين؟
2: أنا سكان أبو غوش بس الأصل من الشمال.
0: أهلا وسهلا فيك يا سحر.
1: حلو أبو غوش. هيك تحت بالوادي وخضار حواليها.
0: حلو كتير.
1: هيك على الطريق انتو الناس بتشوف فيها
0: زيارة يا سحر.
2: خالص
1: فين وزيتون. حلو
0: سحر، اليوم محضريت لك فعالية جديدة ماريا، وفي موجة دا تاخدك مش معروف شو اسمه وشو هي. فحسب الرقم
1: الموجة.
0: حسب الرقم تقدر تعرفي أي موجة اليوم جايتك.
1: تعرفي ايش اسم في اسم خاص للموج؟ لا جوسلين بتعرفه، لتزلج الموج شو اسمه؟
0: ركوب أمواج.
1: لا ركمجي.
0: ركمجي؟ هذا مصطلح جديد.
1: رح تسمعي اليوم في رياضة جديدة. ركمجي. حبيت الاسم ركمجي.
0: طيب.
1: ففي عنا ركمجة أمواج.
0: إسا تركب أمواج سحر، بس لازم نعرف أي موجة، أي رقم موجة بدك. من 1 لـ20؟ من 1 لـ قد إيه ماريا؟
1: من 1 لـ20.
0: أوكي. عنا 20 موجة.
2: أنا بختار موجة رقم 11 إنها بعيد ميلادي.
0: عيد ميلادك. عيد ميلادك 11؟
2: 18/11. العقرب.
0: قرب عيدك.
1: بعد قرب أنت عيدك.
0: لا بس شو 11 إسا؟
1: بعد شهرين ثلاثة.
0: طيب شو؟
1: 3 شهور.
0: شو بدك هدية سحر؟
2: روحية ولا
0: لا لا بدنا إشي يجيبوا لك
1: مادي, مادي مادي
0: زهقنا روحاني
2: والله بكفيني وردة
0: وردة ما أطيبك يا صحة
1: أحلى إشي وردة توليب أطلبي لأنه
0: غالي على فكرة عشان تعرفي
1: فيش توليب هو بيجي أكتر بشي
0: إيش تكي تعجزي أنت الناس يعني
1: عشان يدوروا
0: إيه
1: لأنه يدوروا يروحوا يدوروا ويجيبوا غالي
0: غالي التوليب
1: حلو بس حلو
0: طيب
1: يلا كتير حلو التوليب أحلى إشي
0: رقم 11
1: رقم 11 موجة الاتصال رقم 11
0: موجة الاتصال
1: ايش المهم يا سحر ما تفكريش كتير دغري بدك تقولي لنا مين الشخص اللي لو اتصل فيكي السؤال البسي جاي اخدك بتطلعي معه بدون ما تسألي لوين حتى
0: تتردديش ابنك
1: ابنك
0: ايش اسمه
1: ده عمره
2: يعقوب
1: يعقوب.
0: يعقوب قديش عمره يعقوب
1: يعقوب
2: عمره 30 سنة
0: 30
1: واو ما أحلى
0: يعقوب الماما الماما إمك عم تستناك على الموجي ده تاخدها كزدورة
1: مش مهم لوين
0: تعرفي شو 18-11 لازم يخدها
1: شو بدي يستنى حدي 18-11 تاخدها إسا بده يجي ياخدها
0: أوكي.
2: لا مش بإيده
1: ليه
2: مش أنا بستنى فيه يجي ياخدني بس اطلع من السجن إن شاء الله
1: يا
0: رب
1: يا رب أمين إن شاء الله اوكي شو رح يترجع لك الموجي يا سحر هاي الثقه مش موجوده مع كل الناس حافظي عليها في ثقه بنفسك مش موجوده عند كل الناس فحافظي عليها
0: ثقتك بنفسك بتميزك عن غيرك
1: بابنك بالاشياء اللي بتعمليها
2: انا ثقتي بنفسي
1: حبيبتنا سحر
0: حبيبتي شكرا سحر
1: شكرا
0: انبسطنا باتصالك تسليلنا دائما ومن عايدك بال 18 لازم نحفظ اعياد الميلاد احنا 18 11 سحر
1: اشوفك يمكن
0: تسجلي عندك سجلي عندك
1: عند انا ممكن
0: شكرا سحر باي باي
1: نهارك حلو
2: بكل الاحترام لكم شكرا
0: شكرا معنا كمان اتصال الو صباح الخير
3: صباح الخير
1: صباح النور
0: هلا وهلا
3: صباحك
0: هلا وغلا
3: مين. يا رب مش بطيخ اليوم معك انسان
1: فش سامي فش والله سامي عشانك انت عشانك انت لما خططت الفعالية قلت بدون بطيخ
0: كله بطيخ عنده
3: الله يسعدك الله يسعدك ربنا
1: اذا مش بطيخ تطلع شمام
3: مش احسن
1: المشمش احسن
0: سامي
1: تمام
0: استني خليه يجاوب على سؤالي بالاول سامي تقوليش بعرفش
1: لانه في ناس ما سمعوهاش كفاية
0: يلا شو يا سامي؟
3: سعيد العاطفي تامر حسني كل مرة طلعت زكريا
0: بشي سامي
1: حافظ كل الأفلام سامي نيالا
0: سامي مفزع إذا إجابي صح أو لا رح أقول لك الساعة الثانية خليك متابعنا بس إستنى نركب أمواج يلا أي موجة بدك تركب؟
3: أي موجة أنا بتفيد حب رقم 10
0: 10 عيدك بشهر 10 عيدك بشهر 10
3: لا عيدي في 7
0: مرق
1: مش هو بحب رقم 10
0: هو بحب 10 اوكي
1: 10 من 10 يعني
0: اوكي
1: ايه موجي موجة رقم 10 هي موجة ال 500 شيكل شوف مش البطيخة ال 500 شيكل
0: بشتري كم من بطيخة بال 500
1: ملان كم من كيلو المهمة لقيت 500 شيكل بجيب بنطلونك الصيف
0: نسيها
1: نسيها من الصيف الماضي
0: ايوه
1: اوكي
0: محلاها
1: ممنوع توفرهم
3: أوكي.
1: شو بتعمل فيهم
0: هي لو 50 من النعجه 500
1: شيكل هيك حاطه
0: صفته ممنوع يوفرن
1: لا ممنوع يوفرن
0: لازم الواحد قادر يوفر
1: ايه لازم بدنا نعرف شو بعمل فيهم
0: اسا معك 500
1: بالمش جبت الشور
0: ما تروحش تشتري فيهم بطيخ
3: لا اقول لك المكان شو بدي اعمل فيهم على اقرب واحد محتاج بعطيه
0: يا الله يا سامي مغلاك
3: والله يشهد علي
0: ومحلى قلبك
1: يا رب يجيك هيك تلاقي 500 شيكل دور اسا بجيب كل البناطين
0: قديش نيتي
3: اذا بلكه واحد مني اي واحد محتاج بعطيه
0: شكرا سامي نتعلم منك كثير
1: ونعمل الشغله
3: الله يسعدكم
1: طيب شو رح ترجع لك الموجي للاسف هي كانت لعبه فتش جيابك كمان مرة يمكن الحظ الحقيقي أحسن أنا بقول ترجع تفتش
0: اسمع مني رح تلاقيهن مش معروف كيف ومش شرط بشكل مادي ممكن تلاقيهن بإشي أكتر اللي يكون هيك وفرة عليك
1: You can never know
0: سامي تابعنا دائما، شكرا،
1: تابعنا دائما،
0: خلص
1: سلي.
0: باي باي.
1: شكرا سامي.
0: معنا كمان اتصال. على صباح الخير.
4: صباح الورد.
1: هلا هلا.
4: ركوب الأموال.
0: أهلا يا رائدة.
1: رائدة من الصبح تسألني شو فعاليت اليوم؟ قلت لها حلوة.
0: بدها تأخذ جزء بس وين بدها تأخذ؟ هذا كم الموجة موجة بدها تركب؟
4: كلهم بدي هواي.
1: ركمجي.
0: ركمجي.
1: ركمجي. هواي.
4: ركمجي. اسمعي، مرة كتبت مقال بعنوان هيك يعني أخذت رموز بطفق جوع. كان المقال عن البطالة والفقر والجوع. سميته بطفق جوع. هلا أنتوا ركمجة.
0: بسطة الجوع.
1: مش نحنا. هاي كيك رح تسمع اليوم زاوية حضرتها جسلين
0: محميد بريق محضرة
1: عن رياضة، رياضة
0: اسمها الركمجي،
1: اسمها ركوب
0: أمواج. أيوة
4: الأمواج، بس عملت لها مختصر بس حلو. ركمجي
1: حلوة صح، حبيت.
4: حلوة.
1: يلا يا رائدة، أي موجي
0: أي رقم؟
4: ثلاثة.
1: رقم ثلاثة موجة الورطة.
4: إيش هو؟
0: ورطة.
1: ورطة موجة الورطة.
0: الله يستر. الله يستر.
1: شو المهم؟
4: أيوة.
1: وصلت يا رائدة على البحر. يا رائدة على البحر. أيوة. أنت بتحب البحر. نزلتي كل الأغراض من السيارة. وإذ اكتشفت إنه شنطة البحر ضلت بالبيت. ترجعي ولا بتدبري حالك؟
4: بدبر حالي.
1: كيف؟
4: بدبر حالي، بمشي أمور.
1: بتمشي أمور. طب المنشفة؟ بلا
0: منها، بلا منها
1: سقعة.
0: حبيت رائدة
4: بأوعية وبنبل
0: يا محلاها. رائدة وعفويتها
1: أحلى إشي.
0: هديك المرة على فكرة رائدة، هديك المرة نزلنا على البحر، نزلنا على البحر هديك المرة وما كناش مجهزين حالنا للسباحة.
1: أنا قلت مرة حط الأغراض بالسيارة.
0: مش مهم يا عمي، ما
1: كمان مرة لازم أقولك الشغلة،
0: بس ميلنا تمام في الملعب حد البحر والولاد كيح
1: فيه كتير ضجة عند الملعب.
0: المهم
1: عارين سرتنا
0: وبليز مش إسا ومش محضرين حالنا. أنا قلت لهم امشوا انزلوا اسبحوا تبللوا بأوعيكم واطلعوا. الفرصة اليوم موجودة، مش معروف إذا بتتكرر.
1: صح.
0: جاهزة ولا مش جاهزة؟
4: مع البطيخ اسمعي، بتعرفي شو بيصير معك تراجع؟
0: صح. ورائدة بتعرفي في ناس بيأمنوا إنه ممنوع يرجعوا.
1: صح، ممنوع يرجعوا.
0: في ناس بيأمنوا إنه ممنوع يرجعوا.
4: كيف شو بيجي يعني انه خلص تكيفي وبعدين حلوه هاي الاشياء اللي بتصير مع الواحد بتضل ذكرى وبعدين بقول مره صار معي
0: مزبوط.
4: يعني لو ما صارتش مش حلو، حلوات الاكشن.
0: طيب شو مخبي لها هاي الموجه؟
1: شو رجعت لها الموجه؟
0: شو رجعت لها
1: الموجه؟ رجعت لك انه قبل ما تطلع المره الجاي فتش السياره مرتين، افقد الشغلات. أيوة. مرتين عشان يعني برضه حلو العفوية بس
0: إنه
1: أحلى.
0: عيد حساباتك.
4: حلو يحسب الحسابات الواحد. نعم. بالهنايبات.
0: شكرا. نعم. رائدة
4: يعطيكم العافية.
1: يزيدك رائدة كمان.
0: باي باي عزيزي. باي باي.
4: اليوم باي باي. عطيكم 100%.
0: شكرا شكرا. باي باي. معنا كمان اتصال. على صباح الخير.
5: النور.
1: هلا.
0: هلا مين؟
5: زريفة
0: انفادي.
1: انفادي
5: انفادي أبو سبيتان.
0: اهلا وسهلا فيكي.
5: يا هلا فيكي حبيبتي.
0: احنا عندنا فعاليه
5: بس حلو نأكل عليكم. هيا لقط اليوم.
0: شكرا. مبسوطين فيكي.
1: دائما حاولوا ولا تيأسوا، دائما حاولوا وبالاخر بتزبط.
0: فرجت.
5: كيفكم؟ شو اخباركم؟
1: نحن
5: نتعرف عليكم باول.
1: اهلا اهلا. شو بتحبي تعرفي او نحن نتعرف عليك؟ شو بتحبي تعرفي عنا امشادي؟
5: انفادي دائما بحب اسمع دائما معك
0: حبيبتي.
5: أنا.
1: حلو.
5: الراديو على التلفزيون.
0: حبيبتي انفادي من وين؟
5: من الطور.
1: من الطور.
5: الطور.
1: من الطور.
0: حلو
1: حلو. كم من ولد عندك يا
5: عندي ولدين وبنت وبنات.
1: حلو.
0: فادي
1: و... فادي
5: فادي وسام ورشا.
0: فادي وسام ورشا.
1: وين متجوزة؟
5: هم ما بيحكوا والله صم. بس هم ما شاء الله عنهم.
1: حلو.
0: صم
1: صم.
0: كم من واحد صم؟
5: الثلاثة والله.
0: الثلاثة. أولادهم؟
1: لا
5: أولادهم ما شاء الله عنهم بجننوا.
1: بيحكوا لغة؟ بتحكي معهم بلغة الإشارات طبعا؟
5: مع إشي طبيعي مع أنا أولادي. شو ثلاثة هذول والله حبيبتي.
0: وبالأول فادي لما تلقيت الخبر انه الثلاثة صم كيف كان الاشي وكيف تغلبت على الموضوع؟
5: والله من اول واحد تغلبت فيه، بس شو بدأ اتعوي عود حكولي يعني بلكن اجت تاني منيح وبرضو ما اجا منيح. والبنت حكولي ما تمصصيها. وما زبط ما صفتهاش ونفس اللي مشكلة.
0: أوكي وكيف تغلبت على هذا الموضوع وتجوزوا وخلفوا أولاد؟
5: ما شاء الله تجوز واحد من كفر قاسم متجوز واحد من بير السبع وبنتي من الشمال
0: ما حلو
1: تفش
0: احنا عم نحكيكي عشان يسمعوك المستمعين والمشاهدين يعني. يعرفوا انه كل تحدي ممكن نتخطاه وممكن ننجح فيه اكتر كمان.
5: والله بعتز فيهم بكل إيه. أنا كنت أخذهم رحالة أخذهم ما شملات هوا يعني ما أستحي منهم أنا.
1: ليش استحدوا الأولاد؟
0: أنت اللي وصلتهم لوين هن اليوم نجاحهم من نجاحهم.
5: أنا مش أبوهم لا أنا والله
0: كل الاحترام لهم.
1: برافو عليك.
0: وأحفادك كيف؟
5: عادي. إن شاء الله حلوهم عندي هاي هم طلعوا يخطروا عندي.
0: هن إسا عندك؟ مصيفين عندك؟
5: لا ما هم دارهم عندي عشان كافي.
1: فادي سهلين مع حد أهله.
5: بينهم تحت. حلو. عندي دارين أنا أعرفهم تحتي.
0: حلو.
5: أنا بعمل كل.
1: الله يحفظ لك إياه.
0: الله يقويك يا أم فادي.
1: ماجي من. أم فادي. بدك تاخدي لك هيك تكوني على موجي اليوم.
0: عندنا فعالية.
5: شو هي الفعالية؟
1: في عندنا 20 موجي. أوكي كل موجي إلها تحديها إلها شغلتها إلها اسمها.
0: بما إنه بالصيف.
1: والموجي اللي بتختاريها بعدين بعدنا بنعمل التحدي رح نسألك سؤال. بترجع لك هدية.
0: اختاري رقم.
1: اختاري رقم.
0: من 1 to 20.
1: آه يلا خليها حفيدك ساعدك. مين هو؟ إيش اسمه؟
5: شو بدك؟
1: أي رقم؟
0: 9. يلا تسعة.
1: رقم 9.
0: أي موجة؟
1: موجة الذكريات.
0: موجة الذكريات.
1: إيش المهمة؟ أو شو هي الريحة؟ أول ما بتشميها يا أم فادي بترجعك لصيف زمان. لصيف قديم.
0: ريحة.
1: أي ريحة؟
5: أحلى إشي ريحة الصيف.
1: ريحة الصيف نفسها بس إيش فيها؟ في إشي معين أنا فرضا ريحة البطيخ بترجعني لصيف زمان. بطيخات 6.
5: ريحة البطيخ أنا ريحة الإترنتي بس.
0: ريحة؟
5: الإترنتي هذه غرامي.
1: إترنتي ريحة ريحة الإترنتي. حلو.
0: حلو.
1: حلوة وريحة
0: طيب
1: حلوة.
0: شو عنده هون الرسالة؟
1: شو بترجع شو رجعت لك الموجي؟ في ذكريات ما بدهاش صورة.
5: عندي ذكريات فيها كتير حلوة.
1: للإترنت ذكرى واحدة أعطينا.
5: بعطيكي إني يعني شفت أولادي أولادي ومبسوطة فيهم هذا أهم.
0: حبيبة قلبي مغلاكي.
1: ففي ذكريات ما بدهاش صورة يا أم فادي. ريحة واحدة بترجعها بالكامل.
5: الحمد لله على كل
0: الله يقويكي وانبسطنا نتعرف عليكي.
5: وانا والله اكثر حبيبه قلبي الله يرضى عليك
0: نتعلم منك كثير. شكرا نهارك سعيد.
5: شكرا لكم. شكرا كثير كمان حبيبتي الله يوفقكم هلا.
0: الله
5: يرضى عليكم اهلين.
0: معنا كمان اتصال. اسم الله عليكي جسلين اليوم مش ملحقين لك بس للاسف احنا ما ضلش كثير للاعلانات والاخبار. نوعد كل مين عم بتصل لنا نتواصل معه بعد أخبار الساعة 11. شكرا لريتا نادر تيودوري جوستين محمد بريق خين دهان ماريا دبينا
1: عارين بسول. بعد الساعة 11
0: أخبار إعلانات ورجعين. خليكم معنا.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 و

0: القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أبرز عناوين الساعة: إيران توجه تحذيرا إلى دول الخليج، طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، آخر استطلاع للرأي العام يظهر تقدم يشار برئاسة أيزنكوت على الليكود، إضراب في كفر مندا احتجاجا على مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي، والحرارة نحو الارتفاع.
3: راديو مكان الأخبار.
2: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. هدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله من أن أي مساعدة للجيش الأمريكي يعد مشاركة مع قواته العسكرية، وقال إنه من غير المرجح أن تتواجد الطائرات العسكرية وطائرات التزود بالوقود في قواعد إقليمية دون علم الدول المضيفة. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أنه لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وردا على تصريحات البيت الأبيض بهذا الشأن أضاف أن المحادثات التي أجريت أوقفتها إيران بسبب انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم. وفي حديث لوكالة فارس أوضح أن المحادثات التي أجريت مع عمان كانت حول إدارة مضيق هرمز ولم تكن لها أي صلة بالولايات المتحدة. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كالييف أن زيارته للعراق تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد في المنطقة وتسريع التعاون المتبادل بين جميع دولها دون تدخل خارجي، وذلك بعد أن وصل إلى بغداد. أفادت مصادر فلسطينية باعتقال وزير شؤون القدس أشرف الأعور من منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبية المسجد الأقصى. يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان صباح اليوم أن حزب يشار برئاسة أيزنكوت يتعزز بمقعد واحد بالمقارنة مع الاستطلاع الأخير ويقف عند 24 مقعدا، وبقي تحالف الجبهة والعربية للتغيير مع 6 مقاعد والموحدة مع 5، ويحافظ الليكود على قوته مع 23 مقعدا، ويحصل تكتل نتنياهو على 52 مقعدا والمعارضة على 68 مقعدا، وأجرى الاستطلاع معهد كانتار برئاسة دودي حسد. أعلن مجلس كفر مندا المحلي الإضراب الشامل اليوم احتجاجا على جريمة قتل الشاب إبراهيم أحمد مندلاوي بإطلاق النار عليه أمس، وطالب المجلس الشرطة بتحمل مسؤولياتها بشكل فوري وجاد والكشف عن ملابسات هذه الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة والعمل الحقيقي على وقف انتشار الجريمة والعنف وتعزيز شعور الأمن والأمن. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يبدو اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. في 12 مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم بحلقة اليوم الصيف. ومعنا مرقنا ساعة وبقي معنا كمان ساعة معاكم لحد الساعة 12, أنا وماريا دبينا مع فقرات مع زوايا
1: مع هيك تشديد على دبينا
0: إلا المش ضيفيه الكل بالكل يعني إنه هي مش بصول. مش هي مش قاعدة على كرسي, هي مش قاعدة على كرسي الطيارجي بس هي مش ضيفة
1: بس
0: أكيد.
1: أنا مساعدة الطيارجي كده عنده أهمية كمان مساعدة الطيار
0: حتى
1: يعني.
0: حتى إحنا اللي عم نساعدك
1: دو كله تمام بس اسمعي
0: حلو الحشوي انت الحشوي
1: بس حلو الواحد يكون ضيف. الضيف ايش عنده مسؤوليات كتيرة جاي أحلى إشي رايت بقدر أكون ضيفة على هو
0: تعرفي مرات بتعب لما أكون ضيفي بحس إنه كأنه
1: لازم مجبورة أعمل إيش عشان أساعد
0: أسهل أساعد أسلي
1: يمكن هذا شعوري
0: صار يقولون
1: عشان هيك
0: عارين تمام تعالي تعمل شيء حتى تحكيش مش حاجة يضلك
1: تسلي
0: أنا بحس مسؤولية
1: غير
0: مسؤولية
1: عارين أعطي الغير
0: بأمشي القعدة
1: أعطي الغير يحكي عارين أعطي الغير أعطي مجال في كتير ضيوف غيرك كمان بدهم يحكوا
0: 072 عشان الضيوف يحكوا غيري 072
1: أيوة.
0: 33
1: لأني جزء لا يتجزأ من البرنامج
0: 55 993 اللي هن مش ضيوفنا
1: هن جزء لا يتجزأ من البرنامج وتقديم صح. البرنامج حتى 072 33 55 993 عشان أطشتك
0: أو
1: 050 907 1321

0: 072-335-5993 مخيم صيف معنا، فقرات جدا حلوة، أسئلة متنوعة و أمواج.
1: أمواج
0: اليوم الركمجي مع ماريا دبينا محضرت لنا 20 موجي. صار في يمكن 4 أمواج راحوا، بس في 16 موجي عم تستناكم. اركبوا على الموجي، اعرفوا شو مخبيت لكم، شو اسم الموجي، وبعدين في موجي بترجع لكم، رجعت لكم هي هيك معنى معين للحياة. ممكن كمان تختاروا هاي الأمواج عن طريق الواتساب، يعني مش شرط تتصلوا فينا.
1: بتكون تسمعوا، بقرأ لكم ساعتها الاشي أو بتجاوبوا أو منشوف كيف نعمل.
0: مشاركاتكم مهمة لإلنا. وفي عندي أنا سؤال لإلكو كمان، مقطع من فيلم، من أغنية، أغنية كانت بفيلم، شو اسم المغني، اسم الأغنية واسم الفيلم. في كتير إجابات كانت صحيحة، وبتمنى هيك تكملوا تجاوبوا.
1: في صار إجابات على فكرة. بدك جواب بعد المستمعين؟ اوكي، كلير بعتت لنا المغني تامر حسني اسم الاغنيه كل مره، اسم الفيلم سيد العاطفه. اهواكي اسم الفيلم، تامر حسني المغني من مصعب دوابشي. عندنا كمان صباح الخير تامر حسني كل مره من فيلم سيد عاطفه من سنه 2005 ابو رشيد الكماني. دائما بعت لنا الفواكه الحلوة. حمود من دير حنا بيوجه لنا تحية حلوة، فتح الصبح صبح علينا من العقبة. كمان مرة سمع الأغنية لأنه محمد بالصف. بقولنا دائما أنا على موجة مكان. مين كمان؟ يسعد صباحكم، أنا اسمي طانيوس عواد من يافة الناصر. عن جد راديو مكان بقدم دائما برامج جميلة جدا، كل الاحترام. أنا بحب أسمع أغنية قولي عمل لك إيه قلبي للفنان راحل محمد عبد الوهاب إن شاء الله. يسعد صباحكم، لأحلى برنامج رائع وأحلى الصبايا من إيهاب من القدس.
0: طب أنا صرت مسمعيت 20 مرة. ما حدا يقول لك إنه ما سمعناش المقطع، بس المقطع اليوم خصيصا قصير عشان ما أسهلش عليكم كتير، بليز. بس هي إجابات صح، مش رح أقولكم شو الجواب، كمان شوي بقولكم.
1: أوكي.
0: طيب طيب، معاي أنت؟
1: أنا معك عم براد.
0: طيب
1: سوزان، زميلتنا سوزان دبين متابعتنا، عم تقولنا في ديلي يعني في ديلي كتير بالتلفزيون. طيب. فبنعرف سوز،
0: منحاول تقنيا نشوف شو الحل. معنا اتصالات. الو صباح الخير.
1: الو صبوحة.
2: الو
0: هلا.
1: ايوه صباح.
2: صباح الخير. النور.
0: مين معي؟
1: مين معنا؟ ولد
2: محمد من سخنين.
0: اهلا وسهلا بمحمد.
1: قد عمرك يا محمد؟
2: 12.
0: طالع اي صف؟
1: سابع.
0: سادس؟
1: سابع.
0: ثامن؟
1: سابع.
0: سابع.
1: استني شوي، سيري تعرفي كمان شوي بالضبط اي صف.
0: طيب الولد. انا بدي اقول لك اشي يا محمد.
2: نعم.
0: الانتقال من الابتدائي للاعدادي فيه هيك
1: حلو، بس
0: فيه هيك شوي
1: يعني خلاص بنقول
0: غريب
1: من اول
0: غريب. انا كان عندي انا كنت شوي
1: قلت يا محمد
2: انه فيه تغيير وفيه تغيير. شوي
0: صعوبه
2: يعني
0: صح. انا استصعبت صراحه.
1: مستصعب يا محمد انك ناقل؟
2: مش كثير
1: مش كثير، بس انت يعني كمان هيك منفعل انك طالعة صف السابع. ومرحلة جديدة بالحياة وصرت اكبر.
0: محمد انت مكمل مع ولاد صفك نفسن ولا كيف؟
2: لا مش كلهم.
0: مش كلهم. وما باقي بنفس المبنى ولا مغير مبنى؟
1: بغيره.
2: لا بنغير.
1: بتغيروا طبعا من الابتدائي.
0: كثير تغييرات بتصير، بس صدقني يعني لإيجابي. يمكن بالأول الواحد بيكون متوتر من التغيير، بس بالآخر بتعود وإشي حلو. مرحلة حلوة.
1: اشتريتي شنطة جديدة؟
2: نعم.
1: اشتريتي الشنطة جديدة وكل القرطاسيات
0: بعد؟
1: صار مشتري طبعا
0: من المجتهدين.
1: برافو عليك.
0: في اغلب الاصحابي انا بسالهم الشارين بعدين.
1: في محمد في ترند جديد اسا هيك بالقرطاسيات، اقلام خاصه،
0: بدك شنطه على شكل معين،
1: صار مشتريها.
2: احسن شيء شنطه ادلف.
0: ادلف
1: بلاش اعلانات وترويج.
0: ايش لونها؟ شو لونها؟
2: أسود.
1: ابني نفس الشيء. خلص. بالسابع نفس الشيء كان الشنطة السوداء مع ثلاث شحطات.
0: محمد مين أكتر واحد صاحبك بالمدرسة؟
2: بالابتدائية كان اسمه يوسف.
1: كان اسمه يوسف.
0: يوسف.
1: إسا بده في عنده صحاب
0: جديد. إسا بيكون صداقات جديدة.
1: حلو.
0: محمد إحنا كتير مبسوطين إنك أنت مصيف معنا ومفارسك وبالعطلة الصيفية وعم تسمعنا. وماريا اليوم محضرة فعالية فيها ركوب أمواج. بتحب البحر؟ يلا نركب موجي.
1: أي موجي أي رقم؟
0: من 1 to 20.
1: 19. لا تعال نشوف أي موجي هاي.
0: أي موجي مخبية لمحمد؟
1: موجة المفاجأة يا محمد.
0: موجة المفاجأة هيك اسمها؟
1: أوكي. وليش؟
0: ليش؟
1: فيش قلنا لك أي سؤال يا محمد
0: عن جد؟ فيش سؤال؟
1: فيش سؤال.
0: أوكي
1: هيك أنت رح تسأل ماريا أو عرين سؤال واحد ولازم يجابوا عليه فورا. لازم نجاوب عليه فورا. أنت لازم تسألنا سؤال.
2: سؤال عن إيش يعني؟
1: إيش بدك؟
0: شو بحلالك؟
1: يا ماريا يا عرين أو نحن التنتين
2: بسأل سؤال يكون
1: ايش هو؟
0: ايش حابب تسألنا؟
1: اي لون منحب مثلا؟
2: ده اسأل مين مخترع السيارات.
1: مين؟
2: مخترع السيارات.
1: مين مخترع السيارات؟ يمكن فورد؟ هنري فورد او جيمس فورد. بفكر فورد. لا فورد هي شركة بأمريكا. مين ممكن يكون مخترع السيارات؟
0: انت عارف يعني؟
1: انت عارف الجواب؟ ساعدونا يا جماعة بالواتساب. مخترع
0: أشهر من ينسب إليه اختراع السيارة الحديثة هو الألماني كارل بينز.
1: بينز صح. سيارة بينز عشان بينز. هيك مرسيدس بينز.
0: تعرف بأي سنة؟
2: ب1886
0: حصل على براءة اختراع لمركبته بينز اللي بتشتغل بمحرك بنزين وبتعد أول سيارة عملية حديثة. والله تعلمنا منك كتير يا محمد.
1: شكرا.
2: عفوا.
0: شكرا كتير لإلك. انبسطنا بمشاركتك. بتحب تبعت تحية لأصدقائك للناس للجيران؟ يلا ابعت لين تحية عم بسمعوك.
2: بحب ابعت تحية لستي وأبوي وأهلي.
0: ما أنغشك. شو اسمها ستك؟
2: زكية.
0: ستي زكية عم بسمعك هون. عم ببعت لك تحية هون محمد. إن شاء الله عم بتكون عم تسمعك.
1: يمكن هو عنده.
0: أكيد. عم بسمع معها. شكرا يا محمد. شكراً. شاركنا دائما.
2: عفوا.
0: يمكن نحكي معك أول أسبوع من المدرسة نسجل معه شغل
2: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: شكرا. باي باي. لازم نبدأ نطلب.
0: معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
3: صباحكم.
0: أهلين.
1: مين معنا؟
3: نعم.
1: مين معنا؟
3: معك مدينة الأشقر من مدينة إيلات.
1: مدينة الأشقر من مدينة إيلات. أهلين يا مدينة.
0: حم بإيلات.
1: كتير نار. بس فيش رطوبة.
0: بحبها لإيلات.
1: فيهاش رطوبة.
0: بحب سكان إيلات.
1: البحر الأحمر. مش أحلى منه.
0: صح. تنقلي على إيلات ماريا بتفكري؟
3: نعم.
1: بعيدة.
0: بعيدة إلى
1: كتير. هي مش كتير بعيدة بس بعيدة.
3: لا مش كتير.
0: نبعت لك طيارة.
1: ست ساعات طيارة.
0: طيارة مخديتك طيارة جايبيتك.
1: كله كل يوم يوميا. بنقول فيش مشكلة إذا هيك.
3: تسلموا لي.
0: مدينة شو هالاسم الحلو.
3: تسلمي. أيامك حلوة. عينيك الحلوة.
0: مين سماكي؟
3: سماني أبوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه. مدينة عنا بتحب البحر أكيد لأنك بإيلات.
1: بإيلات في موج بإيلات.
3: أنا بحب البحر. أنا ولا مرة سبحت فيه.
1: والله بإيلات ولا مرة سبحت بالبحر.
0: خدي لك نظارة بحر وانزلي غوصي شوفي.
3: أولادي بيسبحوا. جوزي كان يسبحوا كلهم. أما أنا بخاف من البحر.
0: والله طب خليكي عشاء.
1: بس حلوة مية إيلات. في أمواج. مش أمواج هنا.
3: بمشي في بس فيها بعيدا عنكم في زري يعني بتغرق كفي زي.
0: يا مدينة بتضل على الشط.
1: بس مدينة هيك يعني
0: مدينة بدنا اياكي تتجرئي شوي اكتر
1: وهيك تفوت وتسبحي
0: شوي على قد حلوة المي يعني. بلاش بس اجريكي للركب اذا بنفع.
1: بعدين تحت بالمي في المرجان الحلو
0: خدي نظارة
1: والاسماك الملونة.
0: إيلات مدينة. صرتي واصلة إيلات.
1: واو.
3: أكثر ل 44 سنة.
1: أوكي.
0: طيب إيش الفرصة؟
1: ولا مرة متأخر
0: ولا إشي فاتك.
3: ذلك يعني.
1: بالضبط.
0: التليفون الجاي بس تتصلي لنا
1: انك انت فتت على المي
0: غطيتي راسك شوي
1: ما في منقذ في كل شيء هناك والمي حلوه ودافئه
0: تمام نيجي انا ومريا نمسك لك ايدك
1: وين وين بدنا نروح نحن على القدس نروح على
0: ابو غوش
1: ابو غوش على الناصره
3: معكم بلا زيت خلينا لحد البحر وانت تسمعوا
0: مدينه بدنا نركب امواج اليوم رغم انك بتحبيش الامواج

0: أو 3 أيام بكوخ بسيط مباشرة على البحر، موجود مباشرة على البحر.
1: الكوخ
2: البساطة والطبيعة والبحر.
0: أنا كنت بختار فندق 5 نجوم بدون بحر.
2: أنا كنت بختار الكوخ زي مدينة.
0: لا ما أنا موجودة على البحر.
2: طيب الموجة اللي رجعت لها لمدينة شو بدها تقول لها؟
0: واضح أنك بتعرفي شو أهم إشي عندك، الفخامة أو
2: البساطة
0: أو البساطة أو بتاخذي الجو. البساطة
2: حلو.
0: حلو
2: مدينة يعني فيش أحلى من البساطة. استمتعنا كتير بالحديث معك اليوم، تسليلنا دائما
1: حبيبتي. شكرا.
2: باي باي عزيزتي. بدنا ناخد مدينة وكل المستمعين والمشاهدين مشوار رايحين على طبرية.
0: مع مين رايحين يا عارين؟
2: مع المرشد هاني نصور، لنشوف وين ممكن نكزدر ونصيف ونستمتع من هاي المنطقة واللي أعدت هاي الزاوية
0: لينا
2: شحادي الرزق.
3: مشوار رايحين مشوار، تنفروا بالعالم منهار.
4: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى.
3: صوب الغرب صوب الشرق، ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين تروح.
5: أنا هاني نصور مرشد مؤهل. اليوم بدي أعرض عليكم مسار اللي هو ببلش من الطابغة لعند كفر نحوم. إحنا منكون ماشيين طبعا على شارع 87 من طبرية لكزيات شموني، منوصل للمنطقة أو المحطة الأولى اللي هي الطابغة. طبعا المسار كتير جميل، هو في الشمس وفي محلات مظل، بس الإشي الحلو بالمسار إنه إحنا منمر على كنائس، كنيسة الطابغة من إبتاغون اللي هي 7 ينابيع، وبعدين كنيسة بطرس اللي من زكريستي، ومنكمل لعند عين أيوب اللي هو مطالنستا، ومنكمل مشي لكفر نحوم اللي هي بتوصل كانت الحد بين أولاد هيرودوس فيليبي وأنتيباس، وكان يجمعوا فيها الضرائب عشان هي كانت مدينة غنية. منلاحظ انه غادي البناء كله من الحجر الاسود لان هي منطقه بركانيه. المهم جدا انه دائما إن يكون معنا مي كفايه وطواقي واواعي مريحه، وفي الاجر عاده يكون إشي يعني مريح للمشي. وطبعا اللي بيكون بالبدايه بيكون الاب او واحد كبير الحامي العلم او اللي يحذر الناس من اشياء اللي هي طارئه. احنا بهمنا جدا الامن والامان، يعني من ناحيه انه هناك ممكن يكون اخطار عديده من حيايا او الودري او غيرها من الحيوانات او اشياء اللي هي ممكن تخوفنا في طريقنا في الرحله. طريق مستويه اللي هي ما فيها طلوع ولا نزول، والشيء الحلو انه المسار جميل جدا. طبريه اسمها بحر الجليل في العهد الجديد، او بحيره او بحر الطبرية أو بحر الجنصار أو الكنيري، نسبة إلى قرية قديمة فينيقية كانت موجودة قبل المسيح تقريبا 2000-2500 سنة. المسار أنا بنصح فيه كتير، بس لازم يكون متحضرين للطقس الحام ونشرب كتير ويكون أشياء مريحة كيف حكينا، وما نهتمش إنه ندقن في أي شيء غريب كان جسم غريب أو حيوان غريب. لأنه اليوم بحب أنبه الناس إنه في مرض الكليبة الناشي في عندنا في البلاد، فأي حيوان هو غريب عننا ما نقرب عليه ولا نلمسه، من خائف أنه هذا المرض يكون معدي لنا. وإن شاء الله بيكون مسار مريح وجميل للجميع، ونهاركم سعيد.
4: رايحين مشوار، رايحين مشوار، إعداد لنا شحادة رزق.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتم مع مخيم الصيف ومعنا احنا معاكم لحد الساعة 12 ماريا ديبينا
1: عارين بسول.
0: وصباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا بهاي الساعة. كمان مرة منقول لجسلين محمد بري يعطيك العافية بالإنتاج. إيلان هولتساوزن معنا بالهندسة الصوتية. ريتا نادر تيودوري من الراديو المصور. ألو الصباح الخير لمين؟
1: صباح الخير. أهلين منى، كيفك يا منى؟
2: أنا مرة مريضة موجودة بجدارة مستشفى، بصلي كل يوم لإلي ولأسرتي وللعالم كله يصير فيه إيمان ومحبة وسلام لكل الشعوب الأرض، ويروحوا كل رؤساء العالم إلى القدس المقدسة يعملوا سلام للعالم كله ويعم السلام والمحبة والخلاص من فساد العيش والعالم بأسره.
1: يا رب أمين. تمك لباب السماء يا منى.
2: دائما بصلي كل يوم للكموت للطوابق اللي بساكن فيه وهذا المستشفى.
0: الله يشفيك يا رب وهيك يخفف عنك، وشكرا لدعواتك وإن شاء الله هيك تستجاب
1: ولمشاركتك.
2: إن شاء الله بتستجاب لأن عم بحس حالي عم بس
1: عم تشفي شوي شوي.
2: عم بشفى بطني بطل ينزم دم والتهابات.
0: سلامتك يا منى. منى قديش صلك بالمستشفى؟
2: 4 سنين.
0: حبيبتي سلامتك. منى قديش عمرك؟
2: أنا عمري 59.
0: 59 سنة، طول العمر يا رب.
1: يا رب أمين.
0: والصحة أكيد، وشكرا لمشاركتك يعني هيك، وإن شاء الله إن شاء الله كلامك هيك
1: يوصل ويستجاب.
2: رح يوصل وتشوفه وتسمعه
1: إن شاء الله،
2: لأنه وأنا أصلي قلبي بصير يدق لحاله ويطلع لفوق وينزل، بحس إنه ربي معي.
0: حبيبتي
1: حلو
2: مريم العذراء.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب
1: سلامي والشفاء للجميع.
0: تسمعينا دائما منى؟
2: دائما بحط عليك وبتعجبوني.
0: حبيبتي
1: شكرا.
0: شو أكتر إشي بعجبك يا منى؟
1: أنا
2: كيف بتحكوا مع الكل، بتخيروش إنسان عن إنسان.
0: صح صح، هذا الإشي إحنا كلنا سواسية،
1: إحنا كلنا بني آدمين وناس وأهم إشي
2: الله
1: بالضبط. كلنا واحد. فهيك
0: بتحب البحر يا منى؟
2: بحب البحر بس بحبش أتسبح فيه.
0: حبيش تتسبحي. تحب الموج يا منى؟
1: الركمجي.
2: بركب سفينة وبروح مع بناتي كنت على مشوار.
1: بدك ناخدك إسا نحن مشوار وهيك على موجة من هالأمواج،
0: بدنا نركب موجة مع بعض. اختاري رقم.
2: ايش اختار؟
1: اختاري رقم من 1 لـ20.
2: من 1 لـ20.
0: 10. اختاروا
1: 10.
0: كمان رقم يا منى.
2: ايش اختار؟ 8.
1: ثمانية.
0: ثمانية.
1: رقم ثمانية موجة الأكل.
0: الأكل.
1: إذا لازم يختفي واحد من هاي الشغلات في الصيف للأبد، أي واحد تختاري؟ البطيخ أو البوزة أو الذرة المشوية أو العنب؟
0: شو بدك إياه إشي واحد من هاي
1: يختفي؟ يختفي ما يكونش موجود
0: بالغنى عنه
1: بالصيف. بطيخ، بوزة، ذرة أو عنب.
0: شو خص الذرة؟
1: ذرة بالصيف
0: شوية؟
2: لا كلهن زكيين.
0: صح، وأنا كلهن زكيين. بديش أختار.
1: أنا بقول الذرة لأنه بعلق
0: بسنان. طيب هي بداش تختار. شو الموجة بنرجعيت لها؟
2: الذرة بلاش
1: الذرة. ما هو بعلق بسنان الذرة
0: بصير بكل
1: محل بقلوب بصير يهرهري بكل محل.
0: الموجة مرجعيت لإيش لمنى؟ شو مرجعيت لها؟
1: الموجة الموجة شوي زعلت من جوابها لمنى.
0: ليش؟ شو بتقول؟
1: لأنه كل يعني الأكل لازم يكون صح موجود،
0: بس بالغنى عنه.
1: بس بالغنى عنه. أنا برجع بقول يعني
0: منى بتحبي تحضري أنت طبيخك؟
2: أنا كنت بالبيت أعمل طبيخ لبناتي يجوا يجيبوا أولادهن ويأكلوا هن أولادهن طبيخي.
0: شو أكتر إشي كنت تحضري؟
2: المقلوبة والمجدرة والعلب.
1: علات
0: إن شاء الله بترجع لك صحتك وقوتك وبترجعي وبتطبخين وبتجمعيهن.
2: جزان بناتي بيقولوا لي الرز اللي بتطبخيه من دوش ولا بيت بلدنا.
0: مناي مبسوطين ان نسمعك اليوم والله يقويك ويشفيك وتطلعي من المستشفى وترجعي لقوتك يا رب.
2: الله يسمع منك يا روحي. بس اشفى بطل فيكو
0: ان شاء الله
2: يجوا عندي عبيتي.
0: نسمعك دايما يا منى. شكرا شكرا لاتصالك
1: وسلامتك. ألف سلامة يا رب عن قريبة أمي بالصحة.
0: باي حبيبتي. الله يقويكي. وإسه وصلنا لبطاقة رقم 28 من الزميلي سوزان دبيني. رسالة من القلب للقلب.
1: نعم.
0: واليوم رسالتنا هي رسالة جدا قوية. مسؤولية الكلمة.
1: كلمة واو.
0: كلمة واحدة ممكن
1: ممكن تعليك وممكن تنزلك
0: ترفعك أو تطمنك أو تقويك أو تضل علقة بالذاكرة.
1: كلمة تانية ممكن تجرح ويضل صداها حتى بعد ما إحنا نكون نسينا أصلا إننا قلناها. قديش إحنا مسؤولين عن الكلمات اللي منتركها عند غيرنا. وفي كلمة قالها بقولكوا إياها حدا من سنين ولسه بعدها عايشة معكم لليوم. تعال نسمع سوزان إيش بتقول عن
0: سوزان دبيني.
1: دبيني عن الإشي.
3: بطاقة رقم 28 من القلب للقلب. انت ممكن تحكي شي وتنسى شو قلت، بس اللي حكيت له اياه هالشي ما بيقدر ينتسى وما بينسى شو حسسته بلحظتها، وبتبقى معه على طول. هلا انا ما عم بقول عن كلمات جارحة فقط، لكن كمان مواقف حلوة وكلمات مشجعة ودعم نفسي معنوي ممكن يساعده وينسي همه. ممكن نحكي كلمة ونحن معصبين، ولأنه قلبنا طيب مننساها بعد شي 5 دقايق، لكن اللي بسمعها ممكن يحملها بقلبه سنين لأن ضايقته. الكلمات مش لعبة، الكلام مسؤولية منك تجاه غيرك، وممكن جدا كلمة منك تهز ثقته بنفسه وتحطم معنوياته مع انك مش قاصد، ولكن طلعت منك هالكلمة الجارحة. وممكن كلمة تانية تقولها وانت مبسوط ومرتاح بدون اعصاب، وهالكلمة ترفع من معنوياته لهالشخص الثاني وتخليه سعيد ويشوف فيك طيبة القلب والإنسانية. أنا مش عم بقول نوزن كل حرف بنحكيه، لكن عم بطلب نتروى ونعرف إنه الكلام مسؤولية، ومسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه الإنسان اللي عم نحكيه. ما بحياتكم تفكروا إنه الكلمة هي لتواني وبتروح وبتنتسى وبتقولوا ولو مين اللي بدي يضل يتذكر. لا، أنا بقولكم الكلمة إلها عمر أطول كتير من ما بتتخيلوا. فخلينا نحكي بمحبة ونحاول نترك أثر طيب بقلب كل إنسان بسمعنا. ومن القلب للقلب دائما، مع كل الحب، سوزان دبيني.

0: الله يا سيدي.
1: ايه رأيك في صوتي؟
2: بس بيتها اهو.
1: بيت مين؟
2: هنعرف بيتها يا عم.
1: طب ما تنادم عليها.
2: نادم؟
1: ايوه نادم عليها. يعني
2: تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا؟
1: نادم؟ طيب
2: اقولها ايه؟ بس
1: نادم عليها كده.
2: نادم؟
1: اه
0: نادم.
1: ما تقولش نادم.
2: ايه
1: اللي هو بينادي؟ يقول يا هي يا او
0: يا
1: يا
0: يا
1: يا
0: يا

0: إجاباتكم أغلبها كانت صح. فيلم سيد العاطفي صح؟ كلها؟
1: كلها.
0: تامر حسني أغنية كل مرة واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية اللي قدمها ببداياته بالسينما، وصدرت بفيلم سيد العاطفي بال 2005. على فكرة كلماته وألحانه لتامر حسني، وهو برضو اللي غناها.
1: حلو صوت تامر حسني.
0: تامر حسني قام بدور سيد، وعبلة كامل بدور حنيفة ام سيد، ونور اللبنانية قامت بدور داليا، وزينة في دور جيهان.
1: وين كل هدول؟ ياك
0: تسيبني لا لا
1: بعد بمثلوا
0: بعد الموجودين.
1: زينة.
0: فبتبدأ القصة من الست حنيفة ام سيد، هي مرة بسيطة اللي بتضطر تشتغل كسائق التاكسي لتواجه اعباء الحياة وتربي ابنها الوحيد بعد وفاة
1: امه.
0: وبتشتهر حنيفة بانه بتحب جنونها الشديد، بعد ما انه كانت مجنونة بانه تشجع النادي الاهلي. وهناك بمرق سيد بازمه بالجامعه وبدرس هناك، وبضطر انه
1: دراما مصريه
0: هاي سيبها ترضو
1: بنقبلها. فهمت الفيلم تمام؟
0: فهمتي؟
1: خلصت
0: الاغنيه. طيب
1: يعني المهم معروف النهايه كمان.
0: المهم انا اليوم
1: ايوه
0: تعلمت انه في مصطلح جديد. ركمجي.
1: ركمجي احلى. امبارح كيفت عليه بعدين هسه بتعربوا للركمجي.
0: يلا جسلين محميد بري جايبت لنا اليوم رياضة الركمجي. يمكن كنا نعرفها بس ما عرفناش انه في مصطلح جديد من هذا النوع. مع نغم يعقوب. اللي هي راكبة امواج متمرسة.
2: الصيف يعني شمس حركة وتجارب جديدة، ويمكن كل واحد فينا جرب السباحة أو كرة القدم، بس في العالم كله في رياضات صيفية اللي يمكن أنتم بتسمعوا عنها لأول مرة. كل أسبوع محطة جديدة رح نتعرف على رياضة صيفية مختلفة، كيف بتنلعب وشو اللي بيميز هاي الرياضة، ومين بيعرف يمكن تكون هاي رياضتكم الجديدة هالصيف.
3: هاي سلامات، خلوني أعرفكم عن حالي بسرعة. اسمي نغم يعقوب وبركب الموج أو ركمجي بالعربي من شي 8 سنين. واليوم أنا بقدر أقول عن حالي إن أنا ركبة أمواج متمرسة، وصار عندي خبرة كبيرة بالبحر. القصة تبعتي مع ركوب الموج بلشت من حبي الكبير للصيف وللبحر تحديدا. كنت دائما أشوف ناس بتركب موج أطلع عليهم أراقبهم، قلت بحب أجرب أنا كمان أخذ أكم من درس. بما أني شخص بحب الرياضة وبعشق البحر، فحسيت أنه هاي الرياضة بتجمع بين الشغفين مع بعض. بالنسبة لي الركمجي مش بس رياضة، والبحر مش بس محل اللي بروح بسترخي فيه، هني عالم كامل ومتكامل. كل مرة بفوت على البحر بتحدى حالي من جديد، بتعلم الصبر، كيف أثق بحالي، وبكتشف جانب قوي وجميل من شخصيتي. أنا بعرف قديش هاي الرياضة ممكن تغير حياة البني آدم لأنه عشتها لهاي التجربة، بس بنفس الوقت كمان بعرف قديش البداية ممكن تكون صعبة. أخذ مني وقت طويل وسنين لحتى أحس حالي مرتاحة وواثقة بالبحر. بالبداية كنت أحتاج كتير دروس، أخذ معي كتير مدربين، وما كان في مجموعة بنات أقدر أنزل معها أو مساحة أحس أني بنتمي إلها. وهاي الرياضة اللي وجود الناس حواليك فيها بفرق كتير، خصوصاً بأول الطريق. بعد ما عشت بالمركز ومارست الركمجي هناك، انتقلت على حيفا قبل أكم من سنة، وكان كل أملي ألاقي البنات بالبحر، وما لقيت صبايا، وبالأخص ما لقيت صبايا عربيات يشاركوني هاي الهواية. وقتها حسيت إنه التجربة اللي أنا مرقت فيها هي مش بس تجربتي أنا، وإنه عن جد فعلا ناقص محل أو مساحة اللي تجمعنا كلياتنا. ومن هون جت فكرة هوا. هوا هي صفحة إنستغرام اللي فتحتها قبل فترة، اللي حبيت ألاقي بنات زيي اللي بنزلوا على البحر ونشارك هاي التجربة مع بعض. ومن هاي المساحة فتحت لبنات مبتدئات اللي توجهوا لي وطلبوا مني بتعلمي بتعلميش أنا بعلمش، بس حبيت أفتح هاي المساحة. من هنا اتطورت إنه أقدر أنظم درس ركمجي للمبتدئات عن طريق مدرسة مع مدربين محترفين ومنفق فيهم. هوا هي مش بس دروس للركمجي، هوا هي مساحة للبنات العربيات اللي بحبوا البحر سواء إذا كانت بنت أول مرة بتجرب أو عندها أساسيات وخبرة بدها تلاقي صبايا تنزل معها. للبنات المبتدئات إحنا بنعمل الدروس، وللبنات اللي هن مستقلات إحنا بننزل مع بعض مرة بالجمعة، نركمش مع بعض، نضحك مع بعض، نتعرف على بعض ومنقضي وقت مع بعض، ومن هاي اللقاءات تخلق صحبات للعمر. الهدف من هاي الصفحة كان إنه أوفر لكل بنت الطريق اللي أنا تمنيت تكون موجودة إلي من أول يوم، إنها تتعلم، تكون عندها ثقة، تحس بالأمان، وبعدها توصل لمرحلة تقدر تنزل على البحر لحالها أو مع صحباتها.

0: مستكر الرشا الماريا
1: مستني. شكرا
0: لجوسلين محمد بريق
1: انه كل
0: مره عندنا رياضه مش عاديه.
1: بالضبط. وصلتنا رسائل.
0: معنا اتصال. الو صباح الخير.
1: لا رسائل. انت صباح الخير. هلو.
2: صباح النور.
1: هلا عفاف.
2: يعطيكم العافيه.
0: هلا مين؟ كمان مره
2: صفاء
1: من الطيري.
0: من الطيري. صفاء كيفك؟
2: الحمد لله. مثلكم.
0: وينك اليوم؟ وين مسكناكي؟ بالشغل.
1: وين
2: انت؟ انا والله بشتغل شوفيرة.
0: صفاء
1: شوفرتنا. كيفك؟
2: والله الحمد لله.
1: كيف الحال؟
2: برمج
0: سايكو. شكرا يا صفاء. صفاء بدنا نركب امواج. كيف انت والبحر؟
1: ركماجي.
2: انا البحر بحبه بس عندي معه موقف بخاف منه.
0: اوكي. اليوم بدنا نركب موجي. من اي رقم بدك؟ من 1 لـ20؟
2: 1 لـ20
1: 11.
0: أخدوه
1: لـ11.
2: عيد ميلاد
1: أخدوه. مين كان عيد ميلاده ب 17/11؟
0: كيف؟
1: 12. أوكي. موجة الخمس ثواني.
0: موجة الخمس ثواني.
1: شو هي المهمة؟ عندك 5 ثواني بس تسمي 3 أشياء لازم تكون معك بيوم على البحر.
0: 3 أشياء
1: بخمس ثواني. يلا.
2: كرسي. شمسية.
1: تنس. ركيتة.
0: حبيت.
1: حلو. ولا فكرت بالركيتة.
0: على فكرة صفاء ده روح معها على البحر.
1: انت رح تكيفي
0: على الاخر.
1: وانا بقعد على الكرسي. اخذت الكرسي.
0: تحت الشمسية.
2: شاركونا.
1: تسلمي.
0: صفاء شو مرجعت لك الموجي؟
1: إذا نجحتي أنت نجحتي بسرعة نجحتي تنجي من الموجة.
0: أوكي. يعني أنت دائما تقدري تطلعي من كل تحدي بيجيكي. فيش إشي بتعرفيش تتحدي يا صفاء.
1: شوفيرة
0: إلا
1: جدع. وركيتة على
0: وشمسية
1: وكرسي.
0: شكرا يا صفاء على اتصالك وشاركينا دائما وعمهلك على الطريق يا رب.
2: الله يعطيكم العافية.
0: عزيزي حبيبتي صفاء.
1: باي باي.
3: تعرفوا شو ممكن يكون أصعب أشياء هاي الأيام؟
4: ما بكونش متحلاي بعد الأكل.
5: صحتين. لا عن جد شو؟
3: لاقي حدا يضل كبير بعيون الناس.
6: أيوة. وبالأخص إنه كل يوم عم نشوف فيديو جديد ومنكتشف إيش جديد.
5: بس لحاله بكفي إنه خلينا نغير نظرتنا فيه.
4: لا ما هو إحنا صرنا يمكن نحكم على الإشي بشكل أسرع.
3: ممكن بس ممكن كمان إحنا ثقتنا بالرموز تغيرت.
4: شو قصدك بالرموز؟ أعطيني رمز.
3: لا. تفتحش علي هاي الباب.
5: والله انتوا فتحتوا موضوع.
4: كنت اوكونا
5: عن جد.
3: صح. بس موضوع.
7: لما نسمع كلمة رموز نفكر انه ممكن نكون عم نحكي عن لعبة كنز، خريطة، حزيرة. بس بمكان توكس الرموز هن الاشخاص، ومش اي اشخاص. القيادة السياسية، المؤثرين، رجال الاعمال والفنانين. فقدان الثقة فيهن هو موضوع حديثنا الليلي بمكان توكس.
8: كان في زمن مجرد انتقاد شخصية عامة كان ينفهم على إنه قلة احترام، وكان في زمن كنا نستنى ظهور الفنان أو السياسي أو المسؤول بخطاب رسمي، مقابلة نادرة أو حتى صورة جديدة. اليوم بطلنا نستنى، هو صار يحكي وينشر ويصور ويشارك تفاصيل يومه بنفسه. ممكن إحنا ما قربنا من الرموز، يمكن هي اللي قربت منا، ولما اختفت المسافة اختفى معها جزء من الهيبة. فهل فعلا انتهى زمن التمجيد، ولا اللي تغير هو علاقتنا بالرموز؟
9: اللي كسر المجتمع ورموز هو عمليا عدم الثقة بين المجتمع وبين الرموز السياسية، لأنه مش شايفين إشي على الواقع، خصوصا لمجتمعنا عم بتجدد، عم بصير في تغييرات.
10: طبعا دائما في ازمه قيادات في كل مجتمع، ودائما في ازمه ثقه. قيادات بتختلف طبعا بشكل طبيعي، في قيادات موثوقه اكثر وقيادات موثوقه اقل.
7: ضيوفنا دكتور سليم بريك، دكتور في العلوم السياسية.
11: الجيل الأكبر كان يبني ثقة في القيادات عن طريق القراءة، الجرائد، متابعة الإنجازات. الجيل الصغير اليوم عن طريق السوشيال ميديا. سؤال، الثقة هاي من إيش مبني وشو أساسها؟
7: ألي النصرة فاعلة حزبية ونقابية.
12: حياة سيدي كان صديق لتوفيق زياد، فأنا ربيت بهذا المحل. الرموز كانت بالنسبة إلي كل إشي ممكن يحتذى فيه، وشتاني ما بين الرموز اليوم والأشياء اللي عم بتنادي فيها والرموز اللي كانت قبل.
7: هشام بجالي ناقد اجتماعي.
13: ممكن دخول السوشيال ميديا يعني خلى أعطى شرعية للانتقاد بعض القائدين، أما الهيبة دائما حاضرة، يعني لا يمكن الواحد يتجاهل إنجازاتهم على كل القائدين على مدار التاريخ كله.
7: يارا علوش محامية في مركز الكرامي الحقوقي.
14: شو برأيك الصفات اللي لازم تكون بقائد عشان يمثلك؟
15: أول شيء بني آدم المفروض يكون يوقف على كلمته،
16: يكون قد كلمته،
17: تواضع من الشعب يكون.
18: أهم شيء بدك يكون صادق معنا. أنا بحب الصادق وبحب المثابر.
8: زمان كانت الشخصيات العامة والسياسيين بالنسبة لكثير من الناس رموز ما حدا يناقشها، أما اليوم يبدو أن الصورة عم تتغير والثقة صارت بحاجة تكتسب مش بس تمنح. باستطلاع الرأي اللي عملناه 64% من المشاركين قالوا أن ثقتهم بالشخصيات العامة والسياسية اليوم أقل من السابق.
7: فقدان الثقة بالرموز، شو الأسباب وكيف ممكن ترجع الثقة؟ مكان توكس بناقش النقاط اليوم. كونوا على الموعد. كان معكم روجين طانس، مقدم من مكان توكس.
0: مكان توكس
1: برنامج اللي بيصير مواضيع عن جد، مواضيع مهمة
0: كتير.
1: رموز
0: أيام أربعة
1: بعد النشر الإخباري، مكان
0: قناة
1: توكس.
0: مكان نعم. مكان توكس اليوم،
1: اليوم
0: على 8.
1: نعم
0: اوكي.
1: بعد النشر الاخباري وصلك
0: رسائل ماريا.
1: نعم مرحبا، انا حمود من دير حنا، بنوجه لكم تحيه، وتحيه لك يا حمود، يسعد صباحكم من احلى برنامج رائع واحلى الصبايا. من ايهاب من القدس، صباح الخير يا ايهاب.
0: انا بحمود وايهاب.
1: صباح الخير ماريا وعرين، معكم فيحاء متابعه دوما طبعا مع من الشغل ومن الجولان.
0: هلا يا فيحاء وباهل الجولان من الشغل كمان.
1: صباح الخير حبيبتي، انت وشريكتك عارين يعني حبيبه انا مريم.
0: أوكي.
1: منورين البرنامج بابتسامتكم الحلوه، وبتمنى كل الناس يصيفوا الصيفيه بخير وصحه وسعاده
0: ان شاء الله.
1: من ار ام اس، ما قلناش الاسم، بس هذا هو. رائده بتطلب تحيه يعني لجوسلين،
0: احلى تحيه لجوسلين من رائده
1: ولكل الطاقم. فهذا هو، هاي رسائلنا لليوم.

0: شكرا لكل مين تابعنا وكان معنا اليوم ببرنامج صيف معنا. كملين معاكم بصيف معنا لآخر يوم بالفرصة الصيفية.
1: تخلص الفرصة
0: بس احنا وراكي وراكي يا مريم.
1: تخلص ورجعين على المدارس.
0: عنا برنامج مدارس وعنا كتير زوايا قيمة رح تكون لأحلى مستمعين ومشاهدين المكان. شكرا لكل مين تابعنا رفقنا اتصلنا بعتلنا أو بس مجرد سمعنا وشاهدنا. شكرا لجسلين محمد بريق بالإنتاج، لريتا نادر تيودوري كانت معنا بالراديو المتلفز، لإيلان هولتزهاوزن من الهندسة الصوتية، وإلك ماريا دبينا
1: وإلك عريني بسول.
0: بكرة
1: بكرة
0: نفس الموعد
1: من 10 إلى 12.
0: أوكي.
1: نحن هون
0: تروحش محل
1: في موجة
0: في موج ضل كتير أمواج
1: في أمواج
0: ركمجي
1: وفي أغنيات فيلم
0: إلا
1: صلاة ويلا نخططها بكرة
0: ده صعب عليك بكرة
1: صعبة.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: أبرز عناوين الساعة: تعزيز التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان، القضاء الأمريكي يتهم 17 إيرانيا بتنفيذ هجمات سايبر، تمرين قطري واسع النطاق في أورشليم القدس ويهودا والسامرة والجنوب، العثور على عبوات ناسفة في الطيبة، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار 12:00، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. التقى رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال زمير نظيره اليوناني الجنرال حوفيس، الذي أنهى زيارة رسمية لإسرائيل. وقال المتحدث العسكري إن الزيارة تؤكد الأهمية الاستراتيجية للصلة العسكرية القائمة بين الدولتين، التي تتمثل بتشجيع التعاون الطويل الأمد بينهما. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بتسجيل توغل لقوة إسرائيلية عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل باتجاه قلعة دبية، وأشارت إلى أن هذا التوغل ترافق مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. هدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله من أن أي مساعدة للجيش الأمريكي تعد مشاركة مع قواته العسكرية، وقال إنه من غير المرجح أن تتواجد الطائرات العسكرية وطائرات التزود بالوقود في قواعد إقليمية دون علم الدول المضيفة. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أنه لم تجرى أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وردا على تصريحات البيت الأبيض بهذا الشأن أضاف أن المحادثات التي أجريت أوقفتها إيران بسبب انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم. وفي حديث لوكالة فارس أوضح أن المحادثات التي أجريت مع عمان كانت حول إدارة مضيق هرمز، ولم تكن لها أي صلة بالولايات المتحدة. أعلنت السفارة الإيرانية في الكويت أن السفير محمد توتنجي التقى 4 من الرعايا الإيرانيين المحتجزين في الكويت، واطلع على سلامتهم وآخر مستجدات وضعهم. يتهم جهاز القضاء الأمريكي 17 إيرانيا بشن هجمات السايبر واسعة ضد جامعات منذ العام 2013 نيابة عن الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى. وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت قبل يومين أن هذه الشبكة اخترقت حسابات لحوالي 8000 محاضر في 144 جامعة أمريكية وحوالي 200 جامعة في أنحاء المعمورة، وسرقت أبحاثاً وملكية فكرية بكمية هائلة، كما تم اختراق شركات خصوصية وجهات حكومية. تجري الشرطة في هذه الساعة تمرينا قطريا واسع النطاق في أورشليم القدس ويهودا والسامرة والجنوب، يركز على التعامل مع عمليات إرهابية وحالات طوارئ مدنية. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأنه ستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن ومروحيات إلى جانب إمكانية نصب حواجز مؤقتة على الطرق. في الطيبة عثرت الشرطة على عبوات ناسفة بعضها تابعة لجيش الدفاع خلف خزانة كهربائية، وألقي القبض على شقيقين من سكان المدينة. أورد النبأ مراسلانا أحمد أبو صويس وإياد حرب. عولج في مستشفى رمى بحيفا فتى عمره 12 عاما وطفل عمره 8 سنوات بسبب إصابتهما بأعراض فقر حاد للدم بعد أن تناولا الفلافل خلال رحلة عائلية في مصر، علما بأن الفول يعتبر أبرز مكوناته. وأشار المستشفى إلى أنه لا علاقة بين الطفل والفتى وأن الحديث يدور عن حالتين منفصلتين. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبدأ اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. في الواحدة مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف.

0: الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: إيران تهدد بلغاريا وقبرص. فاينانشال تايمز تقول إيران تدرس مهاجمة أهداف في أوروبا. وسوريا وغزة والانتخابات، انتخابات الكنيست، الضربة في سوريا بالأمس ومكاسب نتنياهو الانتخابية. محليا سنكون مع هوس الاستطلاعات، 69 يوما على انتخابات الكنيست، ما هو المعيار الحاسم؟ في الشؤون الجنائية، جريمة قتل في كفر مندا، إضراب عام هناك في هذه اللحظات، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي وإصابة آخر. وفي طمرة تطورات تتعلق بملف هدم البيوت، رئيس البلدية موسى أبو رومي يجتمع بالأمس مع دائرة أراضي إسرائيل. هذه المواضيع وأخرى سنكون معها في حديث الظهيرة لهذا اليوم. معكم في الإعداد والتقديم يوسف شداد، أهلا بكم مستمعينا. أنتجت حديث الظهيرة زميلة لينا شحاد رزق، ومعنا في الراديو المصور زميل أحمد عوسات، أوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية.

0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: نرحب بداية بمحرر الشؤون الدولية زميل شمعون بن عيم. تحية لك شمعون، أهلا بك.
2: أهلا يوسف.
1: الأزمة، مساء النور. الأزمة في الخليج، إيران ترفع من حدة التهديدات في حال استئناف المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوعد بضرب أهداف في أوروبا. طبعا شمعون، هل من علاقة بين هذا الوعيد وزيارة رئيس البرلمان الإيراني إلى بغداد؟
2: لابد أن تكون يوسف علاقة وطيدة حسب المحللين، بعلما بتراكم الأنباء حول استعداد الجمهوريات الإسلامية لاستئناف المعركة مع الولايات المتحدة. طبعا إذا الفغار أو شبه الغياب في المسار التفاوضي، فقط بالأمس نذكر يوسف أوضح الرئيس ترامب أنه لا مفاوضات جارية حاليا أو في المستقبل المنظور بين واشنطن وطهران، بل وأوصى إلى فريقه التفاوضي بوقف أي محادثة مع الجانب الإيراني. بالعودة إلى رئيس البرلمان كاليباف، طبعا البرلمان الإيراني، قد تندرج تصريحاته في بغداد صباح اليوم تماما في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة الهجومية يجب القول التي تبلورها إيران وتتبعها استعدادا لمواجهة قادمة. نستمع يوسف إلى جانب من تصريحات كاليباف.
3: ما به عراق هم در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری های فیما بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت.
2: يقول كاليباف انشاء نظام اقليمي جديد بعيد عن اي تدخل من الخارج، والمكتوب يوسف طبعا يفهم من عنوانه على لسان رئيس اركانها الجنرال عبد اللهي. جددت الجمهورية الإسلامية اليوم تحذير دول في جنوب الخليج خصوصا الكويت، هذا المقصد، من مغبة تقديم أي مساعدة والسماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها منطلقا لهجمات أو تحمل المسؤولية، كما قالت الجمهورية الإسلامية في توسيع محتمل الدائرة. يوسف، مسؤولون مقربون من نظام الملالي قالوا فعلا لصحيفة فاينانشال تايمز إن طهران تستعد لاستهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا، لاسيما قبرص وبلغاريا، في حال تصعيد من أمريكا، بالإضافة إلى مهاجمة ألياف بصرية موضوعة تحت المياه في مضيق هرمز. نذكر يوسف أن المقاربة الأمريكية الجديدة تقول منذ الأسبوع الأخير تقريبا بشد الخناق الاقتصادي على إيران حتى إقناعها بقبول شروط أمريكا، شروط عمليا الرئيس ترامب في المقدمة بطبيعة الحال العزوف عن برنامجها النووي، وثانيا ربما في المدى الأقرب إعادة حرية الملاحة إلى شريان النفط العالمي. طهران، وبعد تكذيب تصريحات ترامب بأن حركة السفن الجارية بدون مشاكل في المضيق، تؤكد أنها صاحبة السيطرة المطلقة على مياه وتستعد عمليا مع عمان لفرض رسوم وصفت بالخدماتية على ناقلات النفط. هذا مع استمرار إيران في ضرب سفن في المضيق يوسف خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى تحويل بعضها عن مسارها. فقط منذ قليل مثل حصري أنباء عن جر سفينة إماراتية نحو ميناء بندر عباس في جنوب إيران، ومن هنا لا نستغرب يوسف للقلق الكبير في دول الخليج لما تصفه بتقاعس الرد الأمريكي على المضايقات الإيرانية، كما تم التعبير عنه بصحيفة وول ستريت جورنال. إياك يوسف.
1: شكرا لك شمعون بن نعيم، محرر الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك. ونبقى في التطورات الإقليمية. ينضم إلينا الآن السفير السابق سيد بهيج منصور. تحية لك سيد بهيج، أهلا بك.
4: أهلين أخ يوسف، لك على المستمعين وكمان المشاهدين.
1: أهلا بك. إذن هناك من يقول على مستوى التحليلات الإقليمية السياسية بأن الضربة الإسرائيلية بالأمس في العمق السوري، نتحدث طبعا عن الضربة التي وجهت لمطار أبو الظهور في ريف إدلب، ربما تحمل رسائل مهمة إلى سوريا وأخرى إلى تركيا. والسؤال عندما نتحدث عن الجبهة السورية، عن جبهة غزة، وعن أيضا الجبهة السياسية، جبهة الانتخابات، هل الضربة في سوريا تحقق مكاسب محددة انتخابية لبنيامين نتنياهو؟
4: باعتقاد الضرب الإسرائيلي أو الهجوم الإسرائيلي على المطار في غرب شمال سوريا كان له إنذار بالنسبة لحكم الشرع وكذلك كمان لتركيا. إسرائيل حسب السياسي العسكري لن تسمح أن يكون في وجود تركي اللي بيهدد الأمن الإسرائيلي وخصوصا الطيارات المسيرة وكذلك في هذا المطار. يعني بالنسبة لإسرائيل هاي خطوط حمراء وإسرائيل حاولت في كل الطرق طريق أمريكا تمنع هذا الوجود، ولكن تركيا إلى سياسي بعيدة الأمد إنها هي بدها تتدخل في سوريا وكذلك تكون يعني الحكم السوري تحت سيطرتها، ولذلك هذا الهجوم كان يعني مفروض يكون هذا الهجوم بالنسبة إسرائيل. وأنا بتمنى أنه هذا الهجوم راح يعطي الإنذار الواضح بالنسبة لتركيا على أساس أن تركيا أنه إسرائيل فيها خطوط حمراء ومش ممكن تقبل أن يكون في وجود تركي اللي بيهدد الكيان الأمني الإسرائيلي.
1: طيب ماذا عن المكسب السياسي لنتنياهو في أعقاب هذه العملية؟
4: أخ يوسف، لابد أنه بما أنه الانتخابات تقترب ونتنياهو محنك سياسي، بفكر أنه لكل إشي اللي بيعمله اليوم بيطلع على المكسب السياسي والانتخابات القادمة، ولكن هذا الإشي لازم نأخذه بعين الاعتبار في كل الأحوال. ولكن في شيء عامل جدا، ترامب وأردوان في علاقات مميزة ويعني في تبادل علاقات جيدة جدا، لن تسمح انه اسرائيل تعمل توتر مع العلاقات بين امريكا وتركيا. وكل شيء هذا ترامب مش راح يكون مسرور لهي الاشياء. عشان هيك انا بفكر التصريح لتوم باراك بالنسبة للضربة الاسرائيلية انه هاي الضربة بتجيب توتر، بفكر انه امريكا راح تقول رأيها بالنسبة لهذا الموضوع ولن تسمح لاسرائيل إنها تكمل في هذا المسار. ولكن نتنياهو يحاول في كل الطرق على أساس أنه يكون عنده مكسب سياسي للانتخابات القادمة.
1: طيب دائما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يلوح بالملف الإيراني النووي، الآن فجأة يظهر مرة أخرى على الطاولة الملف النووي السوري، وباعتراف سوريا بالأمس تقول هنالك موقع 99 النووي السوري سبق لحكومة إيهود أولمرت في عام 2007 أن قصفت هذا الموقع، وبالتالي تعترف سوريا بالأمس بأن في جعبتها مواد نووية وتقول من حقها الاحتفاظ بها للأهداف السلمية المدنية. هل هذا ملف قد يبني عليه أيضا بنيامين نتنياهو الانتخابات القادمة، يؤثر في الشارع كما فعل مثلا عندما أظهر وتحدث دائما عن الملف الإيراني؟
4: باعتقادي هذا الموضوع تبعت المنطقة النووية اللي كانت في نقطة 99 اللي موجودة في شمال سوريا، صحيح. هذا الملف باعتقادي انه هذا مغلق، وكان في اتفاق بين امريكا ولجنة النووية الدولية وكذلك اسرائيل انه هاي المواد لازم يخرجوها من الارض على اساس انه تدمر. انا بفكر هذا الموضوع راح يكون على طاولة البحث بين امريكا والحكم السوري، وأنا بفكر إنه هذا الموضوع مش راح يكون على طاولة البحث أو يكون إشي اللي يتناول فيه أو يتحدث فيه نتنياهو بالنسبة للانتخابات. أنا بفكر إنه الموضوع الإيراني وكذلك الصواريخ وكذلك القوة النووية اللي تطورت وكل هاي الأمور هي لازم تكون على الساحة السياسية بالنسبة لإسرائيل، لأنه الأهداف اللي حطوها إسرائيل وأمريكا ما شفناش إنها تحققت على أرض الواقع. لذلك أنا بفكر إنه الملف السوري سوف يسيطر عليه من قبل أمريكا وتركيا، لأنه هذا الإشي لا يعني بيخدم مصلحة أمريكا ولا مصلحة تركيا.
1: طيب من الساحة الإقليمية أعود إلى الساحة السياسية الداخلية. الانتخابات طبعا 69 يوما على انتخابات الكنيست، هنالك طبعا استعدادات بشكل كبير جدا شاملة لدى كل الأحزاب، ولكن كل الأنظار بطبيعة الحال إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. والسؤال الذي يطرح ما بعد انتخابات الليكود الداخلية، هل فعلا يمكن أن نقول بأن نتنياهو نجح بين قوسين من التخلص من معارضيه بداخل حزب الليكود. يعني من جهة انظر كل من هو يعني يعتبر مواليا لنتنياهو نجح في هذه الانتخابات، كل من ربما أعطى مؤشرات أنه سيعارض نتنياهو في المستقبل أو ربما أراد أن يقوم بأمور من تحت الطاولة ووصلت إلى نتنياهو نجح بنيمين نتنياهو في إقصائه وإبعاده إلى مقاعد ليست واقعية. هل يعني صحيح ربما وصف هذا المشهد بهذه الصورة؟
4: باعتقادي أنا بوافق معك في هذا التحليل، ولكن إذا بنطلع على النسبة قديش النجاح تبعت نتنياهو بالنسبة للبرايمرس اللي كان في حزب الليكود، أنا بفكر إنه كان عنده إنجاز مهم جدا، إبعاد الشخصيات اللي كانت تعمل له مشاكل. ولكن إذا بتطلع على الرأي العام الإسرائيلي وخصوصا ريفلين وآسف بالنسبة ليريف ليفين وآخرين اللي هن تقدموا بالنسبة للقوانين وتضييق نطاق المحاكم وكل هذا الأمور، هذا الشعب الإسرائيلي غير راضي على هذا الأمر. ولكن كمان الأمر المهم جدا، المسؤولين عن الحرب والمسؤولين اللي صار في 7 أكتوبر بعدهم موجودين على الساحة وهني مسؤولين على هذا الوضع. يعني الشعب الإسرائيلي كمان بدي حاسب هلول المجموعات وهلول الشخصيات، لأنه هلول الشخصيات هني مسؤولين على هذا الإشي، وكذلك الجيش والقوات الأمن وكذلك هذا الأم. ولكن إذا نطلع على القائمة أو الحزب الليكود، أنا منشوف فيش ولا شخصية من الأقليات موجودة في هاي في هذا الحزب، وهذا إشي يعني بيعطي مؤشر سلبي بالنسبة للتصويت بالنسبة لهن. وأنا بطلع على إشي ثاني، يعني اليوم نتنياهو بحاول إنه يجر يوسف حداد على أساس إنه يكون في الحزب تبعه، على أساس إنه يمنع حزب آخر إنه يأخذ يوسف حداد. عشان هيك في زحام قوي وبالنسبة لشخصيات معينة، وأنا بفكر إنه القائمة والحزب ليكود بعد القائمة مش مبرمجة مثل ما لازم تكون، مفكر انه راح يكون في تغييرات وكذلك تنصيب اشخاص مختلفين بالنسبة لهذا الامر. ولكن في امر ذكرت مهم اللي لازم
1: ذكرت، يعني ذكرت مقعد الاقليات، المقعد الدرزي، طائفة الدرزية، هل تعتقد بان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة تخلى عن الطائفة الدرزية بعد نتائج هذه الانتخابات؟
4: الموقع تبع الأقليات وخصوصا الطائفة الدرزية والمحل 37 هذا مش مضمون، وباعتقادي أنه نتنياهو عم بفكر في نطاق آخر، لأنه ما لو بدي يرضي دروز في مكان مضمون كان بيعطيهن محل مثبت، ولكن إحنا منشوف أنه
1: شو اللي تغير أستاذ بهيج؟
4: طلع القوة السياسية تبعت الليكود في عند الطائفة الدرزية قليلة، احنا بنحكي على عدة الاف، يعني في الانتخابات السابقة حوالي 6000 شخص صوتوا. ومع كل المواقف في الموقف نتنياهو بالنسبة للدروز في سوريا، هذا راح مش راح يساعده. ولكن في امور اخرى بالنسبة لقانون القومية وكذلك بالنسبة لخوك كامينتس والميزانيات للمجالس المحلية، كل هذا اشي عائق جدا.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: جريمة وإضراب في كفر مندا، مقتل الشاب إبراهيم مندلاوي وإصابة آخر. نرحب بالأستاذ علي خضر زيدان، رئيس مجلس كفر مندا. تحية لك أستاذ علي، أهلا بك.
2: تحية لك ولجميع المستمعين، حياك الله أخي يوسف.
1: ونعزيكم بهذا المصاب الكبير في كفر مندا.
2: الحمد لله، لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله فيك.
1: شو بتعرف عن الشاب أستاذ علي؟
2: أخي العزيز، الشاب من عائلة طيبة، وأنا قريب عليه، بكون ابن يعني أمه، بتكون ابن بنت أخوي. عنده ولدين، واحد بالصف الرابع وولد عمره سنتين. بدأ حياته كمدرس ومربي، بعدين طبعا انتقل للأعمال وما إلى ذلك. مظبوط، يمكن في خلفية لخلاف مالي، ولكن هذا مش سبب إنه القيام بعمل بشع تقشعر له الأبدان وتهتز له الأديان. لا يعقل أنك تقوم في قتل شخص أمام بيته، أمام الجيران، وأيضا أمام ابنه اللي عمره سنتين. ولولا أنه هو يعني كان عنده اليقظة ووضع نفسه على ابنه، كمان كان ابنه قتل في هذه اللحظة.
1: فعشان هيك، كيف يعني وضع نفسه على ابنه؟ اشرح لنا إياها.
2: هو ابنه كان موجود معه في السيارة، اللي معاه طبعا هرب من الرصاص. السيارة دحلت، لحقوهن على السيارة من مسافة صفر، قتلوه. لما قتلوه أطلقوا عليه الرصاص، وضع نفسه وضع جسده على ابنه عشان يحمي ابنه. فالعملية بشعة. فيش
1: قديش عمر ابنه اللي كان معه أستاذ علي؟
2: سنتين. فالحادثة مروعة، يعني مؤلمة جدا، وهزت كان كفر مندا بشكل كامل. كفر مندا كلها تتفاعل كعائلة واحدة، الألم واحد. إحنا بشكل فوري في ساعات الليل المتأخرة قررنا أن يكون في عنا إضراب شامل، وفي تجاوب كامل 100% مع الإضراب، تضامن مع العائلة، وطبعا استنكار لهذا الحدث المؤلم. فعشان هيك إحنا قايمين في واجبنا إن شاء الله. ولكن أنا بدي أقول للقتلة، اتقوا الله. إذا هربتم من قاضي الأرض ولن تهرب من قاضي السماء. لابد إنكم واقعين، وإن شاء الله تقعوا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
1: في كاميرات في كفر مندا أستاذ علي؟
2: أخي العزيز، إحنا إسا في عنا مشروع كاميرات في كفر مندا، في عنا مناقصة اللي تكون في كل كفر مندا كاميرات إن شاء الله، طبعا مع غرفة مراقبة. في كاميرات في البيوت تقريبا في معظمها، وتوقع يمكن يكون
1: وثقت الجريمة وثقت؟
2: أنا حتى الآن ما وصلنيش أي شيء. إحنا حاليا منشغلين في قضية تحليل الجثمان، وطبعا إقامة الجنازة إكرام الميت وتخفيف على أهله. بعد ذلك أنا رايحين نطلع كل الأمور ونتابعها عن كثب، وأنا شخصيا لن يهدأ لي بال حتى يتم القبض على المجرمين.
1: عرفت تفاصيل إضافية؟ يعني هل نتحدث عن شخص مهدد مثلا؟
2: أخي، هو كان شخص، هو تم تهديده في الفترة الأخيرة، في يعني وصل تهديدات كثيرة لبيته، كان إطلاق رصاص على عدة مرات، يعني
1: على بيته.
2: ما بقدر أنا أجزم طبعا من القاتل، لا نتهم شخص معين، ولكن الشرطة بتبحث، عندها كل المعلومات، وكل شخص عنده معلومة تفيد بالكشف عن المجرمين واجب أدبي وديني وأخلاقي واجتماعي أنه احنا نوصل الإشي للشرطة. عدا عن ذلك، فيني نصيحتين. النصيحة الأولى أنه كل شخص يتعرض للتهديد يجب عليه بشكل مباشر إبلاغ الشرطة، وأن يضع الشرطة في الموضوع. لما أنت بسلط الأضواء على المهدد فممكن تردعه، تترك الأمر راح بالآخر يصل لعقر بيتك ويقتلك. فعشان هيك في واجب على الشخص اللي يخضع للتهديد إنه يبلغ الشرطة. الرسالة الثانية أتوجه لشبابنا ولأبنائنا، عدم التعامل بالقروض الربوية، عدم التوجه لأشخاص مشبوهين لحصول على قروض منهم. يعني اليوم أي إنسان طبيعي عادي، حتى لو كان عندك أنت مصدر رزق وعندك مكان عمل حتى ناجح، بتأخذ قرض اللي هو في مبالغ كبيرة وتدفع ربا كل شهر 50,000 و60,000، لن تستطيع أن تقف في ذاك، بدك أنت بشكل طبيعي. أنه
1: هاي نصيحة للجميع، طبعا
2: نصيحة للجميع من غير استثناء. فأنا بوجه النصيحة هاي لشبابنا، أهل بلدنا والمجتمع العربي بشكل كامل.
1: طيب،
2: يجب التعامل بحزم وجدية مع العنف والجريمة.
1: طيب علي خضر زيدان، يعني مواقفك السياسية معروفة، ويعني موقفك أيضا مع الحاصل الآن من محاولات للم القائمة المشتركة الثلاثية كمان موقفك معروف، وأنا يعني بسألك، طبعا بدي أربط الجريمة للأسف بالسياسة. سألت قبل قليل عدي جيفع من معهد الأبحاث مدقام، معهد الاستطلاعات المعروف للقناة 12، وسألت سألت إنه هل الجريمة ستخرج المصوتين من بيوتهم في المجتمع العربي للتصويت؟ ما عرفتش تجاوب، لأنه يعني هن بيعملوا استطلاعات وبيحكوا طبعا مع مواطنين عرب، والمواطنون العرب يتجاوبون مع الاستطلاعات، ولكن حتى إنه الجريمة إنك تحفزك وتستفزك إنك تطلع تصوت، حاليا هذا الاسم مش شارينه احنا.
2: اخي العزيز مش الشداد، كل انسان له ضمير، عنده شعور، عنده اخلاق، عنده دين، لن يتفاعل مع ما يحدث في المجتمع العربي وبرتكب جريمة بحق ديننا وبحق مجتمعنا وبشارك في اجتماعهم في الجريمة. لازم واجب ادبي وديني واخلاقي واجتماعي انه كل شخص يطلع يصوت، واحنا نجيب حكومة اللي تتفاعل مع قضايا وتقدر تساعد في تحقيق مصالحنا ورؤيتنا وحمايتنا في نفس الوقت. استمرار الوضع التالي هو جريمة في حق مجتمعنا، فعشان هيك كل شخص يدعو لمقاطعة الانتخابات هو يرتكب جريمة في حق مجتمعنا. كل شخص لا يصوت لا يخرج للتصويت بيرتكب جريمة في حق شعبنا ومجتمعنا وبشجع العنف والجريمة.
1: رئيس مجلس كفرمندا، نعزيكم مرة أخرى علي خضر زيدان، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار معنا.
2: أهلين أخي العزيز، يعطيك العافية.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: من كفرمندا إلى طمرة، وهناك ملف هدم البيوت، تطورات ربما في الساعات الأخيرة. معنا المحامي معين عرموش، عضو اللجنة الشعبية. تحية لك أستاذ معين، أهلا بك.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: شكرا لك. بالأمس رئيس البلدية موسى أبو رومي اجتمع مع دائرة أراضي إسرائيل، هل من مؤشرات لإنهاء هذه الأزمة؟ طبعا نتحدث عن اختارات لهدم بيوت وإخلاء بيوت في شهر 10 القريب.
3: نعم، الحقيقة يعني كان في جلسة مع سلطة أراضي إسرائيل في مصر، والحقيقة ما كانش في هناك تطور ملموس في هذا الموضوع لأسباب يعني معروفة، أنه اليوم فيش إمكانية أنه سلطة أراضي إسرائيل تعمل ولا أي اتفاق مع أي جهة ممكن إن كانت رسمية أو كانت كمواطنين، بسبب غياب تسوية، نظام تسوية اللي ممكن تكون فيه أي فرع من فروع سلطة الأراضي في البلاد. هذا الإشي قائم طبعا من سنة 22، وهذا أحد الأمور اللي هي صعبت على المواطنين للوصول لاتفاق مع سلطة الأراضي.
1: والحل شو؟
3: الحل اليوم بس المسار القضائي. المسار القضائي طبعا احنا ما بنعولش عليه كثير لانه كله مجند لهذا الموضوع لموضوع الهدم للاسف الشديد، يعني بنقولها في كل صراحه وفي كل في كل في كل اسف، يعني الدوله في كل مؤسساتها في كل وزاراتها المفروض انها تسهر وتقلق على راحه المواطن وتوفر له سقف بيت او توفر له بيت يعيش فيه في كرامه. اليوم عم نشوف بسبب المرحلة الانتخابات اللي احنا موجودين فيها، بدل ما يخففوا على المواطن شوي بسبب طبعا تقلبات في النظام والتقلبات في التغييرات في السلطة وتجهيزها للانتخابات وتسليم للسلطة القادمة، عم بيشددوا اكثر على المواطن وبيستغلوا عدم وجود نظام تسوية في سلطة الأراضي، وطبعا بيستغلوا نفوذهم الإداري لهدم البيوت بدلا من أنه يحافظوا على حقوق المواطن وكرامة المواطن.
1: احنا نعرف أنه في بيوت يعني تلقت اخطارات بالإخلاء والهدم من عام 1982.
3: نعم،
1: شو اللي خلى الأمور كلها تستيقظ الآن؟ صار شو صار؟
3: واضح إنه إحنا قرب الانتخابات هي أحد الأهداف وأحد الأسباب الرئيسية اللي هي أدت لأنه يفعلوا هاي الملفات لسببين، واستغلوا هاي الفترة بالذات لأنه أول إشي في هناك فرصة محاكم، كلنا بنعرف في فرصة محاكم تقريبا نص شهر 9، في هناك فرصة محاكم، من الصعب أنك تروح تقدم اليوم طلب مستعجل وتوقف الإجراءات. القضية الثانية هو قرب الانتخابات علينا، يعني في للأسف الشديد في هناك أحزاب بتتباع وبتتفاخر انه هي عم بتهدم بيوت المواطنين العرب، خاصه بيوت المواطنين العرب، علما انه في الوسط اليهودي في هناك كمان الاف مؤلفه من البيوت مبنيه بشكل غير مرخص ومبنيه على اراضي اللي هي تحت سلطه اراضي اسرائيل. يعني الوضع هو تمييز عنصري من الدرجه الاولى فاضح، حتى يعني واستغلوا زي ما حكيت قضية الانتخابات، قرب الانتخابات كدعاية انتخابية، واستغلوا الفراغ القضائي الموجود اليوم انه المحاكم موجودة في فرصة محاكم، وبصعب على المواطن انه يستصدر اوامر تجميد اوامر الهدم. فهذا الاشي طبعا هذا ينم ويؤكد نوايا سيئة من قبل السلطة تجاه المواطنين العرب.
1: أعطينا أكثر عن الاجتماع اللي كان بالأمس، على ماذا كان الحديث أكثر؟
3: الاجتماع ما كانش إيش نحكي كثير، يعني هناك تم توجيه الـ الـ الـ أو خلينا نقول توجيه الـ الـ الـ السلطة المحلية للمجلس العام لدائرة سلطة الأراضي. والمجلس العام اليوم مشلول طبعا بصفته انه احنا في مرحلة انتقالية،
1: يعني المجلس العام لا يقدم ولا يؤخر،
3: لا يقدم ولا يؤخر لانه مشلول، لانه المجلس العام المفروض هو يحدد شو سياسة سلطة الأراضي بخلال فترة محدودة، وهو اللي بيصادق على وجود أو إقامة تسويات مع المواطنين أو مع الجهات الرسمية. اليوم مش موجود السلطة، يعني غياب نشاط السلطة المجلس العام لدائرة الأراضي أو سلطة الأراضي، طبعا هذا كمان يصعب أكثر وأكثر على المواطنين وعلى السلطة.
1: طيب يعني لسه بسمعك يعني من مواطن من طمرة تلقى إخطار، ايش بدك منه يفكر؟ شو اسه لازم، كيف لازم يكمل نهاره بعد ما سمع هاي الاخبار اللي هي مش صارة؟ انه اوكي موسى برومي كان في المنهال دائرة اراضي اسرائيل بالامس، ما صارش في اي اختراق، المسار القضائي سيتواصل، وفي بيوت مهددة بالهدم في شهر 10. ماذا تريد انت كعضو لجنة الشعبية ان يفهم؟ اي رسالة تنقلون استاذ معين رموش الى المواطن في هذا اليوم؟
3: احنا طبعا عم نحاول في اقصى جهودنا عن طريق البلدية وعن طريق لجنة السلطات المحلية العربية وعن طريق لجنة المتابعة ان نصل لنوع من الاتفاق. بكرة مثلا في عنا اجتماع في الطمرة يضم كل الجهات اللي ذكرتها، بتأمل ان يكون هناك في بالفعل تعامل موحد من قبل المجتمع العربي من خلال هذه السلطات اللي ذكرتها اللي هي مجلس السلطات المحلية واللجنة المتابعة واللجان الشعبية في المجتمع العربي. إن أنا كمان دور، يعني بالدرجة على بداية سؤالك، أنا بحسدش أي إنسان موجود فيه في هذا الظرف.
1: صحيح.
3: يعني
1: صحيح.
3: يعني إنسان عم بحارب مش عبيته، كمان عبيتي أولاده. يعني أنا بتحكي على أوامر هدم هي من سنين الثمانينات والتسعينات. يعني هذا الإنسان لما سكن بيته وبنى بيته خلف وجوز أولاده وسكن أولاده في نفس العمر. يعني بنحكي لما بنحكي على أمر هدم بيشمل مش بس بيت واحد، إنما بيشمل عدة بيوت.
1: صحيح.
3: يعني الأب وأولاده، يعني بده يخلي كل العيلة، بنحكي على 40 نفر تقريبا معدل، 40 ل 30 نفر.
1: الخميس أي ساعة اجتماع؟
3: بدون سقف بدون بيت يسكنوا له. عندما يعني بالوضع الطبيعي إنه الدولة هي لازم تقلق وتهتم إنها توفر لهاي الناس بيت اللي يسكنوا فيه في التراب.
1: محمد معين رموش، الخميس غدا أي ساعة الاجتماع؟
3: الساعة 11.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك المحامي معين رموش، عضو اللجنة الشعبية، عضو بلدية طمرة سابقا. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم على الاهتمام. شكرا لكم.
1: أهلا بك.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نعود إلى الشؤون الجنائية. إياد حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة، تحية لك إياد، أهلا بك.
2: أهلا بك يوسف.
1: الشرطة تعلن عن اعتقال شقيقين في مدينة الطيبة بعد العثور على مواد متفجرة.
2: نعم، هذا صحيح يوسف، في إطار النشاطات المكثفة التي تقوم بها الشرطة للتصدي لمظاهر حيازة الوسائل القتالية والأسلحة خلافا للقانون، والتي تستخدم في معظم الحالات من قبل جهات إجرامية في حوادث العنف وجرائم القتل في القرى والبلدات العربية. في إطار ذلك نفذ أفراد من شرطة الطيبة بالتعاون مع مقاتلي الحرس الوطني نشاطات عملياتية ميدانية مركزة في مدينة الطيبة بهدف الكشف عن وسائل قتالية ومتفجرات يشتبه باستخدامها في النزاعات الدموية. وخلال عملية تفتيش واسعة في أحد المجمعات داخل المدينة، عثرت القوات خلف خزانة كهربائية على مادة يشتبه بأنها مواد متفجرة، وتم استدعاء خبير المتفجرات، واتضح أن الحديث يدور عن عبوات ناسفة من نوع خنكيس وأربع عبوات ناسفة عسكرية إسرائيلية، وقد تم ضبط المواد المتفجرة ونقلها لمواصلة فحصها من قبل خبراء المتفجرات الشرطة. وفي ختام هذا النشاط اعتقل أفراد الشرطة شقيقين من سكان الطيبة وتم نقلهما للتحقيق. وستطلب الشرطة كما يبدو من المحكمة تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيق. إذن يوسف، في ضبط عبوات ناسفة كانت معدة كما يبدو لاستخدامها في النزاعات الدموية بين جهات إجرامية، والشرطة يوسف تؤكد أنها ستواصل في نشاطاتها للكشف عن المزيد من الأسلحة في الشارع العربي، وهذه النشاطات بالفعل تؤدي إلى يعني عدم قتل الأبرياء. إليك يوسف.
1: إياد حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: سامح قادري، والتقرير التالي تقرير حول يونيسف، منظمة الصحة العالمية، التي تبحث في شؤون مراكز طبية حول العالم وتسأل عن النظافة في المؤسسات الطبية.
3: يحذر تقرير مشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف من فجوات في خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي داخل المؤسسات الطبية حول العالم، وهي خدمات تعد جزءا أساسيا من سلامة المرضى ومنع انتشار العدوى. وبحسب بيانات عام 2025، تتوفر خدمات مياه أساسية في 85% من المؤسسات الطبية عالميا، بينما تستوفي 72% منها معايير النظافة الأساسية و71% معايير التعامل مع النفايات الطبية. لكن النقص الأكبر يظهر في الصرف الصحي والتنظيف البيئي، إذ لا تستوفي المعايير الأساسية للصرف الصحي سوى 40% من المؤسسات، وللتنظيف البيئي 59%. وفي إسرائيل تتعامل وزارة الصحة مع موضوع منع العدوى من خلال برنامج وطني يشمل مراقبة نظافة اليدين وفحوصات للنظافة وجودة البيئة العلاجية. لكن التحدي لا يرتبط بالتجهيزات فقط، بل بالكوادر المتخصصة أيضا. فبحسب وثيقة قدمت إلى الكنيسة، تحتاج إسرائيل إلى نحو 60 طبيبا متخصصا في منع العدوى، بينما يعمل في هذا المجال حاليا 15 طبيبا فقط، كما لا يوجد مسار تدريب منظم للتخصص. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في إسرائيل، حيث تشير معطيات وزارة الصحة إلى أن العدوى المكتسبة في المؤسسات الصحية تصيب نحو 15% من جميع المرضى الذين يدخلون المستشفيات، وترتبط بآلاف الوفيات سنويا. وفي المقابل يمكن منع جزء كبير من هذه الحالات من خلال تعزيز إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى. إذن الرسالة واضحة، سلامة المريض لا تعتمد فقط على الأدوية والأجهزة الطبية، بل تبدأ أيضا من النظافة والمياه والصرف الصحي ومن وجود طواقم متخصصة في منع العدوى.
1: وسام جابر، في التقرير التالي حول التنمر والنبذ الاجتماعي.
4: معطيات جديدة لجمعية ساهر تكشف عن أن العطلة الصيفية لا تعني بالضرورة نهاية معاناة الأطفال والتلاميذ وأبناء الشبيبة من التنمر والنبذ الاجتماعي والتشهير عبر شبكات الإنترنت. وبحسب المعطيات، ظهر التنمر أو المقاطعة الاجتماعية أو التشهير الإلكتروني في 38% من حالات الإزعاج النفسي لدى أبناء الشبيبة التي رصدتها الجمعية خلال العطلة الصيفية، وهي ذات النسبة التي سجلت خلال فترة الدراسة. وتكشف المعطيات عن فارق كبير بين طريقتي رصد الحالات في الجمعية. ففي الحالات التي تم رصدها بصورة عفوية على الإنترنت ظهر التنمر والنبذ الاجتماعي والتشهير في 38% من الحالات، بينما ظهر الموضوع في 5.5% فقط من توجهات أبناء الشبيبة المباشرة إلى الجمعية. وقد أوضحت الأخصائية الاجتماعية لونا بن ديان نائبة المديرة المهنية في سهر أن هذا الفارق لا يعني بالضرورة أن أبناء الشبيبة يخفون تعرضهم للنبذ الاجتماعي عندما يطلبون المساعدة. وأكدت بن ديان أن المعطيات تبرز أهمية الانتباه إلى ما يقوله أبناء الشبيبة على الإنترنت حتى عندما لا يصرحون بصورة مباشرة بأنهم يواجهون صعوبات. وتشير هذه الأرقام إلى أن العطلة الصيفية قد تتحول بالنسبة لبعض أبناء الشبيبة من فترة للراحة إلى مرحلة تتفاقم فيها مشاعر الوحدة والضغط النفسي، خصوصا في ظل
1: إذن شكرا لكم يوسف شداد، لينا شحادة، رزق أحمد عويسات، أوسكار تريدلر. إلى هنا حديث الظهيرة.
0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1.9، خاضع للأنظمة.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جيش الدفاع يواصل تفكيك البنى التحتية لحماس في قطاع غزة. بنت يتعهد بطرد الأتراكي والقطريين من قطاع غزة. إصابات في تسرب مواد خطيرة في المسبح البلدي بكريات جات. ميليشيا الحشد الشعبي تتسلم من الجيش العراقي مواقع لتخزين سلاحها، والحرارة نحو الارتفاع.
4: راديو مكان الأخبار.
3: الواحدة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. أعلن جيش الدفاع عن سد نفقين إضافيين لحماس في قطاع غزة بطول إجمالي يبلغ أكثر من كيلومترين. وجاء من المتحدث العسكري أن القوات منتشرة وفقا لاتفاق وقف النار، وتواصل العمل شرق الخط الأصفر لتطهير مخيمات المركز وجنوب القطاع من البنى التحتية الإرهابية. في جنوب لبنان، أفادت وكالة الأنباء المحلية بأن دبابة مركبة إسرائيلية تستهدف مدينة الخيام بعدة قذائف، وأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة المنصور مما أدى إلى اشتعال النيران. عرض رئيس معان نفتالي بنت الخطوط العريضة للمفهوم الأمني للحزب، وقال إننا سنقلب المعادلة في الشمال بحيث يقابل كل إطلاق للنار من قبل حزب الله باستهداف إيران. وأضاف أننا سنطرد الأتراك والقطريين من قطاع غزة وسندخل المصريين بدلا منهم. ورأى أنه في المستقبل غير البعيد ستكون قدرات الذكاء الاصطناعي أهم بكثير من السلاح النووي. في كريات جات أصيب 9 أشخاص بصورة طفيفة في حادثة تسرب مواد خطرة في المسبح البلدي، حيث انسكب نحو 100 لتر من مادة الكلور في الموقع، ونقل 2 من المصابين إلى المشفى وهما بحالة مستقرة. في العراق، يتسلم الحشد الشعبي مواقع من الجيش لتخزين أسلحة الفصائل ضمن عملية حصر السلاح. هذا ما قاله مسؤول أمني عراقي للتلفزيون العربي اليوم. وصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الإدعاءات حول إلغاء بلاده إقامات عمالة مصريين أو تقديم تسهيلات مالية لإيران بمعلومات كاذبة ضمن حملات إعلامية يائسة. وفي تغريدة على شبكة إكس، كتب أن أبوظبي تواصل تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. يستمر في هذه الساعة التمرين القطري واسع النطاق الذي تجريه الشرطة في أورشليم القدس ويهود والسامرة والجنوب، ويركز على التعامل مع عمليات إرهابية وحالات طوارئ مدنية. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأنه تلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن ومروحيات، إلى جانب احتمال نصب حواجز مؤقتة على الطرقات. أوقفت الشرطة قبل يومين سائق حافلة عامة بشبهة القيادة تحت تأثير مخدرات خطيرة من نوعي كوكايين وقنب في منطقة أورشليم القدس. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة ياد حرب بأن المشبوه في 26 من عمره من شرقي المدينة، وتم سحب رخصته ورخصة الحافلة لمدة شهر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
6: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يبدأ اليوم ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وبعد غد الجمعة تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وفي يوم السبت المقبل تنخفض درجات الحرارة بعض الشيء. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند الثانية.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
6: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هيا يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: عناوين الساعة: شرطة العسكرية تحقق في حادثين وقعا في قطاع غزة خلال العامين الماضيين وقتل فيهما مدنيون. المستشارة القانونية تنتقد الحكومة لامتناعه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. خبيرة في شؤون الاستطلاعات تتوقع أن يزيد انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة من قوتها بمقعد واحد.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الثانية ساعتنا الآن، أسعد الله وأوقاتكم. نشر جيش الدفاع بعد ظهر اليوم استنتاجات طاقم التحقيقات التابع لهيئة الأركان العامة بشأن عدة حوادث وقعت في قطاع غزة منذ عام 2023 وقتل فيها مدنيون بنيران قوة الجيش. والحوادث والاستنتاجات هي مقتل 7 من مستخدمي منظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح، لا توجد شبهات تبرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية، مقتل الطفلة هند رجب وعدد من أبناء عائلتها في مدينة غزة، تقرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية، مقتل 15 فلسطينيا بينهم أفراد طواقم طبية في تل السلطان بمنطقة رفح، تقرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية، مقتل 4 مستخدمين من منظمة أطباء بلا حدود إثر حادثين منفصلين في مدينتي غزة وخان يونس، لا توجد شبهات تبرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية. انتقدت المستشارة القانونية للحكومة بهرف ميار الحكومة لامتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وأشارت إلى أنه كان يتعين على الحكومة القيام بذلك منذ مدة، غير أنه يجب الانتظار الآن إلى ما بعد الانتخابات العامة. جاء موقف بهرف ميارة في لائحة جوابية قدمتها إلى المحكمة العليا رداً على التماسات قدمت إليها تطالب بالإعاز للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق كهذه. قالت الخبيرة في شؤون استطلاعات الرأي العام عادي جيفا إنه إذا وصلت نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 72% كما هي النسبة في المجتمع اليهودي، فإن الأصوات العربية تساوي 18 مقعدا في الكنيست. وأضافت أنه بحسب الاستطلاعات فإن انضمام النائب السابق سيغالوفيتش إلى الموحدة سيزيد من قوة هذه القائمة بمقعد واحد فقط، وذلك على حساب حزب الديمقراطيين. جاء تقولها ضمن برنامج حديث الظهيرة مع الزميل يوسف شداد. في بلدة كديمة سوران منطقة الشارون أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة من جراء سقوطه عن علو 9 أمتار داخل ورشة للبناء. في جسر الزرقاء ضبطت الشرطة داخل حظيرة أبقار مخدرات مختلفة بينها الهيروين ومبلغاً نقدياً يزيد عن 18,000 شيكل. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب إلى اعتقال مشبوه وإحالته إلى التحقيق. أسفر هجومان روسيان بمسيرات على حافلة صغيرة وسيارة في مدينة خيرسون الأوكرانية عن مقتل 5 أشخاص بحسب ما أعلنه حاكم الإقليم. لقي 21 شخصاً مصرعهم في ولاية بارانا جنوب البرازيل من جراء تصادم شاحنة وحافلة، كما جرح 4 آخرون. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود بعد غد الجمعة وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ختام نشرتنا، الملتقى يتجدد عند 3. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
10: أستاذ في بركيه؟
9: لا.
10: في ألعاب منفوخة؟
9: كمان لا.
10: لكن شو فيه؟
9: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
10: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. فن فنانينا، كل الانتاجات والاصدارات مع شادي بلان.
11: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا، سباق جديد لنسمع انجح 10 أغاني من اغاني فناني بلادنا، اصداراتنا الخاصه اللي تتنافس دائما دائما اسبوعيا للوصول للمرتبه الاولى. المرتبه العاشره بنبلش مع بستوني وليث نابلسي، ليو جديد بجمعهم خاوه، تتقدم هالاغنيه مباشره للعاشره.

المرتبة العاشرة بستوني وليث نابلسي سمعنا منهن خاوة. المرتبة التاسعة ماريا جبران أصدرت ألبوم، تعرفنا على تفاصيل هالألبوم بلقاء فن فنانين الأسبوع الماضي. 100% هالأغنية بتحمل اسم الألبوم، تتقدم هالأسبوع للمرتبة التاسعة.

0: وصل لإلياس جوليانوس بيحتلها الأسبوع المرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ اللي سمعنا الأسبوع الماضي بعرف إنه زهير فرانسيس بعده رقم واحد أسبوع تاني على التوالي. لما
1: المرتبة الأولى، المرتبة الأولى لما

0: لما لموني زهير فنسيس بيحتل قمة سباق فن فنانين هالأسبوع.
1: فن فنانين كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
0: استعنا مجال ووقت لنسمع أغاني وإصدارات فناني بلادنا الجديدة. بنبلش مع سفير الحب يا ويلي من الحب رقم 2 من كلمات وألحان داود إبراهيم.

0: الأغنية من كلمات وألحان تميم أدقش، سمعنا نيكول صباغ.
1: فن فنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
0: شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سباق فن فنانين انتهى اليوم. نختم هاللقاء مع صوت حلو، صوت جيانا. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. شكرا لخين خين دهان، ساعدنا بالهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: عناوين الساعة: رئيس الأركان يقوم بجولة تفقدية في منطقة جنوب سوريا، أنباء قطاع غزة تفيد بمقتل 3 أشخاص في غارتين جويتين إسرائيليتين، الشرطة العسكرية تحقق في حادثين قتل فيهما مدنيون غزيون خلال العامين الماضيين، والمستشارة القانونية تنتقد الحكومة.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثالثة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. قام اليوم رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال زمير بجولة تفقدية في منطقة جنوب سوريا برفقة ضباط كبار، ويفيد مراسلنا نجيب قزل أنه استمع إلى استعراض للأوضاع الأمنية والتقى مقاتلين من قوات الاحتياط العاملة في المنطقة. تفيد أنباء القطاع بمقتل شخصين في مدينة غزة إثر غارة إسرائيلية، وفي مخيم النصيرات قتل فلسطيني من جراء استهداف دراجة نارية بحسب مصادر طبية محلية. نشر جيش الدفاع بعد ظهر اليوم استنتاجات طاقم التحقيقات التابع لهيئة الأركان العامة بشأن عدة حوادث وقعت في قطاع غزة منذ عام 2023 وقتل فيها مدنيون بنيران قوات الجيش. والحوادث والاستنتاجات هي مقتل 7 من مستخدمي منظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح، لا توجد شبهات تبرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية، مقتل الطفلة هند رجب وعدد من أبناء عائلتها في مدينة غزة، تقرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية، مقتل 15 فلسطينيا بينهم أفراد طواقم طبية في تل السلطان بمنطقة رفح، تقرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية، مقتل 4 مستخدمين من منظمة أطباء بلا حدود إثر حادثين منفصلين في مدينتي غزة وخان يونس، لا توجد شبهات تبرر فتح تحقيق للشرطة العسكرية. انتقدت المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميار الحكومة لامتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وأشارت إلى أنه كان يتعين على الحكومة القيام بذلك منذ مدة، غير أنه يجب الانتظار الآن إلى ما بعد الانتخابات العامة. جاء موقف بهراف ميار في لائحة جوابية قدمتها إلى المحكمة العليا ردا على التماسات قدمت إليها تطالب بالإعازة للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق كهذه. استأنفت شركة الطيران الإسرائيلية أركيع اليوم تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش بعد توقف دام حوالي 3 سنوات بسبب الحرب، ومن المتوقع أن تقوم شركة إسرائيل قريبا بخطوة مماثلة. ضبطت شرطة لواء يهود والسامرة داخل منزل في مدينة الظاهري منطقة الخليل مسدساً وعشرات الرصاصات ومشطي ذخيرة، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأنه تم اعتقال مشبوه 5 سنين. في أريحة عثرت الشرطة وجيش الدفاع وطواقم من سلطة الطبيعة والحدائق على قرد داخل أحد المنازل، وتم إيقاف سيدة ثلاثينية من سكان الرمل على ذمة التحقيق لحيازتها القرد بخلاف القانون، وفقا لما أورده مراسلنا سالم أبو جامع. تبادلت روسيا وأوكرانيا 103 أسرى حرب عن كل جانب بوساطة إماراتية، هذا ما أعلنته كييف وموسكو وأبوظبي. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أخيرا مستمعينا، يترأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود بعد غد الجمعة، وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وإليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 33، تل أفيف واللود والرملة 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 35، وأخيرا في الجولان وبحيرة طبرية مع 39 درجة مئوية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند الرابعة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
5: مقتل المعلم السابق إبراهيم مندلاوي بإطلاق نار في كفر مندا، والمجلس المحلي يعلن إضرابا شاملا اليوم في البلدة حدادا واحتجاجا على الجريمة. بعد يوم من الهجوم الاستثنائي على مطار أبو الظهور في إدلب، رئيس الأركان زمير يقوم بجولة في سوريا ويلتقي بمقاتلي جيش الدفاع. وغزة تحت توتر متجدد، نشاط مشبوه لعناصر حماس قرب الخط الأصفر وسط مخاوف من خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، وملف نزع السلاح وإعادة الإعمار في صلب الخلافات بالتوازي مع ضغوط أمريكية لدفع خطة غزة قدما.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا
7: أجا أجا أجا هدوء هدوء هدوء.
8: هابي بيرثدي
9: يا جماعة، بس شوي
10: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
11: مرحبا مرحبا.

عمرو دياب بلشنا معه اليوم على الطريق بعد ما كنا بالساعة الأولى من زاويتنا من فقرتنا مع سباق فن فنانينا الساعة الأربعة مع الأغاني الجديدة أخبار فنية على 3:30 تميتنا عارين نصول بتنضم لإلنا. نحكي اليوم عن عزومة نجوى كرم للشامي, نحكي عن وائل كفوري وأغنية جديدة لإله, نحكي كمان عن الصلحة بين شيرين وأنغام, كل هذا على 3:30.

ساريا السواس هاي بأغنية ناجحة أصدرتها أول عالصيف شاركها الكليب الممثل السوري قصي خولي. من مع أغنينا أغاني الطريق للأربعة.

سمعنا هالهدية من نصيف زيتون المغني السوري اللي بنستنى منه كمان أغاني هالصيف. على 3:30 بعد شوي حكينا لكم أخبارنا الفنية، واليوم رح نحكي عن وائل كفوري، نجوى كرم والشامي وشيرين وأنغام. هذا رح يكون على 3:30. وائل كفوري واحدة من 4 أغاني سمعنا إياهن بهالصيف. وائل كفوري شو مشتاق لي.

0: ميكس اليوم لأغنية الشامل الحديث الأخير اللي أصدرها. قبلين معكم مشوارنا بعد شوي. أسكت يا لساني بالأول بس إعلانات.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان. جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة مساحة أوسع للأراء المختلفة تقارير من الأرشيف تحليلات وقراءة ما بين السطور الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: اسكت يا لساني
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بصول
7: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين مرحبا رين.
7: مرحبا شادي.
0: أخبارنا كتير وإحنا بعز الصيف والأغاني مستمرة
7: ملان أغاني هي جديدة حلوة ألبومات يعني مش ملحقين هاي الصفية.
0: صح بكرة رح نحكي بالبرنامج عندكم عن الألبومات الموسيقية الظاهرة اللي عادت
7: أغاني. أحلى فقرة.
0: شكرا. كل. وائل كفوري مش ألبوم أغاني
7: غير عن الكل. وائل كفوري الصراحة توقعت أنه ينزل ألبوم مثله مثل كتار بس هاي المرة هو عنده خطة عمل مغايرة كليا عن الباقي صار منزل 4 أغاني وأجدد واحدة رح تكون ب 22/8 فسمعنا الثلاثة والرابعة على الطريق وهاي المرة عنده خطة مش بس أنه أغاني ومش ألبوم عنده خطة كاملة كيف عم بيروج لهاي الأغاني فاختار أول إشي يسوقهن بطريقة ومفكر حاله مبدع بس أنه يعني اوكي عادي
0: جديد.
7: فمقرر انه يغني الاغنية الرابعة لايف بحفلته بعمان قدام الجمهور يفاجئن تعالوا اسمعوني عندي مفاجآت لإلكم وبعد الحفلة بساعة رح يطلق كليب الاغنية.
0: حلو.
7: هو مفكر انه ناس اسا كلها على اعصابها بدها تيجي على الحفلة تسمع اول مرة وتشوف الكليب ساعة بعد.
0: احنا عنا مقطع من الاغنية
7: عن جد
0: اسمعي

0: صراحة أغاني اللي سمعناها لحد لذيذة اللي سمعناها لحد إسه شو مشتاق لي سريق لي قلبي ما في غيرها
1: كلها نجحت
0: بس إنه أسميها عادية
1: مألوفة
0: يعني مش حاسة إنه تجدد
1: سبق وسمعناها كتير
0: بالضبط
1: ما يحكي إسه عن الشامي اللي عزمته نجوى كرم
0: ممكن يكون عمل فني مشترك
1: ممكن
0: حفلة مشتركة
1: أغني
0: ممكن
1: أغني بالبقوا لبعضها
0: دويا
1: ممكن
0: تكدم دك تعلم تكدم دك تك تك دم دم
1: هو شو بس بغني لها دكتور
0: بتعرف بزبط مع بعض يعملوا ماشاب هي تقول له تك تك دم تك دم هو بقول لها دكتور
1: حبيت الفكرة بركي
0: مين كان بالعشاء طبعا زوجها لنجوى كرم برافقة بكل محال
1: بعد متجوزة
0: إلا مبسوطة أصغر منها بكتير ومبين هيك وهو الطاقم مدير أعماله والطاقم كل العازفين تتتا قاعدين على العشاء عندها ببيتها
1: على إيش عزمتين
0: عملت لين تبول

0: لي كانت حتى حمص
1: من عندك؟
0: كان في صحون حمص مع لحمة صحون حمص بدون شو بعرفني شو عملت له هي شاطرة بالأكل فكرك بتطبخ له أكيد أكيد مش للشامي بتطبخ لزوجها بنفع ننهي الفقرة بدون طوشي؟
1: لا بدنا طوشي جبتي لنا طوشي صلحة
0: أنا بالنسبة لإلي إنه فيش سؤال هون قال إيش؟ قال متخانقين صار لنا فترة مين صوت مصر؟
1: أنغام ولا شيرين عبد الوهاب؟
0: فيش سؤال هون أكيد شيرين كل شيء ولا أنغام
1: شيرين
0: بالنسبة
1: صار
0: لفترة
1: غايبة
0: مش مهم يعني أنا بالنسبة
1: أنغام كل الوقت بتطلع أغاني وبتنجح
0: أنا بالنسبة لإلي مثلا ممكن أرشح فيفي عبده ولا أنغام
1: لهالدرجة؟
0: إنه مش أنغام بعرفش يمكن
1: أمال ماهر؟
0: آه بحب أمال ماهر على فكرة بس ما أخدتش ما أخدتش حظها وحقها أنغام يمكن في عندها أكتر ثبات مادي يمكن أكتر عندها دعم
1: رزين
0: عندها أكتر ظاهر بس من ناحية صوت وحضور
1: بفكر أكتر كمان,
0: كمان. بس إن أنا إسا بروح على حفلتها بنام بنام
1: بس في صديقات لإلي قالوا لي كانوا بحفلتها بتجنن بالحفلة بتقعد تغني 3 ساعات كيفوا عليها
0: أوكي يمكن إن اليوم إحنا بدنا أكشن إحنا اليوم
1: بس هاي فناني هاي مطربة
0: صح بس احنا اليوم تركنا زمن ام كلثوم
1: بدك الهشك بشك
0: وتتناغش شيرين وراحت ودراما وتجوزت وراحت واعتزلت وبمصحة نفسية
1: بدي كل هالدراما هاي وتسمعيها
0: بحب شيرين كتير
1: المهم اصطلحوا
0: قرروا ان يصلحوا يصلحوا الوضع بيناتن بعد خلاف على اللقب بفكر اكتر الخلاف ما كانش بيناتن كان بين جمهورهم
1: صح
0: كان في جمهور لهاي وجمهور لهاي وكل واحد كل جمهور كان يشد لطرف فهاي المره عزيز الشافعي
1: الملحن والكاتب الشاعر
0: صح قال بده يقرب القلوب بيناتن جمعين واصلح بيناتن انغام استضافت شيرين احتضنتها مش بس انه دعمتها كمان فتحت لها
1: الاستوديو
0: لا مش عشا مش تبولي لا لا مش شو كشري لا لا ما عزمتهاش على الكشري ولا على الملوخيه الناعمه فتحت لها الاستوديو انغام عندها استوديو بتاعها فقالت لها تعالي بما انه حسام حبيب كسر لك استوديو تبعك واخذ لك المرسيدس
1: اعمل البروفات عندي
0: تعالي فتحت لك انا عندي هون استوديو ممكن تستعمليه اعملي بروفا لحفلاتك انا مش بس قلبي صافي انا كمان دعميتك
1: بس انا
0: الان المستضيفتك عندي انت تتمرن
1: انا صوت مصر
0: انا
1: هاي خلاف جديد بلشنا انا
0: ايجو
2: مش حبيبي بس انت صاحبي وقلبي ونص اللي كنت بدور عليه
1: اغني انغام تصلحيها
0: لا لا لا لا بحرية البرندة بحرية
1: شيرين وحمائي
0: بحبها كتير الأغنية
1: شكرا عرين
0: شكرا
1: جلد بكرة
0: باي باي, باي.

0: نمشي نروح للانبساط إن شاء الله دائما نكونوا مبسوطين بأحسن حال. هذا محمود التركي المغني العراقي اللي صوته حلو أطلق انبساط أحدث أغنية. إحنا عنا بعد وقت لأغنية من زمان بعد شوي. بعد وقت لأغاني جديدة زي الأغنية ناجحة الأيامات اللي بتجينا من مصر محمود العسيلي وحودة حب الحب
1: عالطريق يا حب

0: אגני זמר, זמר.
1: أغاني زمان اليوم اخترنا أغنية حلوة من أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ألحان بليغ حمدي غناها عام 1969 بآخر أفلامه أبي فوق الشجرة.

الحلوه اليوم ذكرناها بصوت العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، غناها عام 1969، حكينا لكم باخر افلامه السينمائيه ابي فوق الشجره. انا بعد مجال لاغني واحده او تنتين قبل ما نروح، قبل ما انتم توصلوا بيوتكم، طريق السلامه للكل. تامر حسني ينضم لمجموعه اغنينا الاخيره

احنا كمان بكرة موجودين بنفس الوقت بنفس التوقيت بنفس المحل بنفس المكان راديو مكان دايما دايما دايما مع الأغاني الجديدة والأخبار الفنية.

عبد الباسط حمودة هذا مع عمر كمال على أنغامهن. إجا الوقت نودعكم, بكرة إن شاء الله بنعود نلتقي معكم الساعة 3 عالطريق. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية, ولكم اللي دائما شادي بلان أحلى التحيات, إلى اللقاء. عالطريق عالطريق.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. تصفية عدد من الإرهابيين في قطاع غزة، رئيس الأركان يقوم بجولة تفقدية في منطقة جنوب سوريا، إصابة فتى في أم الفحم بصورة حرجة إثر حادث داس، الاتفاق بين الجبهة العربية للتغيير والتجمع على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة ثلاثية، واستئناف تسيير الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. أعلن جيش الدفاع استهداف قائد فصيلة في حماس في مخيم النصيرات وسط القطاع، وجاء في بيان عسكري أنه شارك في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر، كما استهدف في حي درج التفاح بمدينة غزة قائدا حمسويا وعددا من المخربين الذين كانوا برفقته. وبحسب البيان فإنهم عكفوا على التخطيط لارتكاب اعتداءات ضد القوة في القطاع. وبدورها ذكرت مصادر فلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 4 ضباط شرطة كبار برتبتي عميد وعقيد. قام اليوم رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال زمير بجولة تفقدية في منطقة جنوب سوريا برفقة ضباط كبار، ويفيد مراسلنا نجيب قزل أنه استمع إلى استعراض للأوضاع الأمنية والتقى مقاتلين من قوات الاحتياط العاملة في المنطقة. في أم الفحم أصيب فتى عمره 17 عاما بجروح بالغة الخطورة بعد أن صدمته سيارة، كما جرحت سائقتها بصورة طفيفة. تم الاتفاق بشكل نهائي بين أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة ثلاثية، ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد أن رؤساء الأحزاب جبرين وطيبي وأبو شحادي سيدرجون في الأماكن الأولى بالقائمة. استأنفت شركة الطيران الإسرائيلية أركيع اليوم تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش بعد توقف دام حوالي 3 سنوات بسبب الحرب، ومن المتوقع أن تقوم شركة إسرائيل قريبا بخطوة مماثلة. أعلن وزير التربية والتعليم يوآف كيش أسماء المدارس الفائزة بجوائز التفوق عن العام الدراسي الحالي، ويفيد مراسلنا وسام جبر أن من بينها مدرسة السلام للتعليم الخاص في حي شرفات جنوب أورشليم القدس، ومدرسة تنائل في كفر كما. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود بعد غد الجمعة وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي بكم إخبارياً عند 5:00.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
11: مقتل المعلم السابق إبراهيم مندلاوي بإطلاق نار في كفر مندا، والمجلس المحلي يعلن إضرابا شاملا اليوم في البلدة حدادا واحتجاجا على الجريمة. بعد يوم من الهجوم الاستثنائي على مطار أبو الظهور في إدلب، رئيس الأركان زمير يقوم بجولة في سوريا ويلتقي بمقاتلي جيش الدفاع. وغزة تحت توتر متجدد، نشاط مشبوه لعناصر حماس قرب الخط الأصفر وسط مخاوف من خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، وملف نزع السلاح وإعادة الإعمار في صلب الخلافات بالتوازي مع ضغوط أمريكية لدفع خطة غزة قدما.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: غدا على قناة مكان،
13: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
14: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
10: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
10: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
15: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
10: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي مكانك 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى حتى الساعة 5 نحن معكم على الهواء مباشرة، كل ذلك من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جاسلين محميد بريك، أسكار تريدر ومحمد الشيخ خليل معكم في هذا البث. الأسبوع الأول من الدرجة الأولى الذي أجري أمس بكى للفرق العربية، والفرق العربية بكت أمام هذا الأسبوع. خسارات: مكابي أبناء الرين يتفوق 1-0 ويهزم بالنتيجة 4-1 على أرض ملعبه أمام منافس اسمه ابن يهودة تل أبيب، وفريق هابويل العفولة فاز على فريق الكمة أشدود، وفريق انتبهوا ما الذي حصل أيضا رعنانة يفوز على خان ناصر بنتيجة 2-0، وكريات جات فاز على هابويل عكا بقيادة أهم هادي وعدد كبير من اللاعبين العرب بالنتيجة 2-0، أما فريق فارشلين فاز على كفر قاسم بالنتيجة 2-0. خيبة أمل كبيرة جدا وللغاية، والأصوات بدأت تعلو وكثير الكثير من المحللين من المشجعين أدلوا بتصريحات كثيرة لن تعجب الرناويين، وربما يحاول الرناويون الدفاع عن أنفسهم بعد الخسارة الأليمة هذه. فالبعض يقول منذ الأمس وقبل الأمس بأن هذا المدرب ليوروبين لا يستطيع أن يقود فريق الريني نحو الدرجة العليا. في أبناء الريني يؤكدون ربما أنها كبوة 4-1 في البيت. تحية طبعا لمدير عام الفريق أحمد جابر الذي اعتدنا أن يجيبنا على كل الأسئلة، تحية لك، مساء الخير أحمد.
1: مساء الخير أستاذ محمد الأخوة جميع المستمعين.
0: يعني بيخسر 1-0 مع أنه ممنوع، كيف الاستعدادات كانت في البيت، أما 4-1 أمام فريق منافس، أعطينا تفسير معين إذا في إمكانية مهنية أو غير مهنية كما تشاء.
1: أول شيء طبعا يعني بدناش إحنا تبين وكأنها حجج، ولكن يعني امبارح كان منقصنا 6 لاعبين اللي منهن 4 أو 5 هن بالتشكيل الأساسية تحت الفريق بسبب الإصابة. مع كل هذا الفريق مش مفروض يخسر بالنتيجة 4-1، بهمش ضد مين إن كانوا عم يهود أو إن كان أي فريق تاني، ولكن الهدف هسه إنه نصحى من بعد الخسارة هاي، والسنة طويلة وإحنا عارفين إنه مش راح كان نفوز بال 37 مباراة كلياتهن. الهدف بعده واضح وصريح هو الصعود للدرجة العليا، وكلنا مال إنه من يوم الأحد نبلش نجمع النقاط.
0: طب خذ 1-1 لعيبة كمان بني هدى تل أبيب، كل واحد بقابله 1 على الأقل، شفنا دقة الاحتياط ضعيفة بسيطة إلى آخره، قلت مش لازم نخسر 4-1، غياب 6 لاعبين غياب 4 هاي درجة ممتازة بده يفترك فريق للعليا، 22 لازم يكون من 16 لعيب التركيب أول، غاب 6 غاب 4 بده يعوضن 6 أو 4 بما لا يكل. أنا هاي ملاحظة حكيتها وبجوز كبلت الناس شو بتقول، ولكن هل لا تزالون تصممون على أن هذا المدرب قادر على أن يأخذ الفريق للدرجة العليا؟ هذا المدرب هل بإمكانه أن يفعل ذلك؟ حصل ذلك في السنة الماضية عندما حذر، طبعا مش تحذير يعني بمعنى التهديد، بأن حلل الكثيرون بأن المدرب لن يقود الفريق وفعلا فشل وما جابش نتائج وتم إقالته إلى آخره قبل فوات الأوان. خدني على المدرب، هل هو ممتاز لهذا الفريق؟
1: أول شيء يعني إذا المدرب فاز على ابن يهودا كان بيكون هو يعني أحسن مدرب بالدرجة، وعشان
0: لا بيكون
1: مدرب غير المدرب،
0: لا حدا قال تغيير، بس بيكون مدرب لو فاز على ابن يهودا بهذا الكادر كان بيكون مدرب منيح.
1: أستاذ محمد أنت سألتني خليني أجاوب.
0: تفضل.
1: احنا دائما بننتقد الادارات العربيه بسبب تغيير المدربين الكبير، وبتقولوا فريق الاخاء هبط عشان غير 4 مدربين، وفريق سخنين بغير 6 مدربين، وفريق كفر قاسم بغير 10 مدربين، والفريق اللي بغيرش مدربين بننتقده عشان بغيرش مدربين. بالاخر احنا لازم نكون مهنيين باللحظه اللي احنا موجودين فيها، مش كل فوز لازم يصير فيه نحمل احتفال، ومش كل خساره لازم نقعد نحط الحزن بالجره ونقول خسرنا هات نغير اللعيبه ونروح المدربين. الفريق اللي بده يكون مهني اللي بده يطلع لقدام، اذا مكابي حيفا لليوم بتخسر 7 مباريات من اول السنه يمكن وبتجيبش سيره براك باخر،
0: لا لا لا مجبور الدخل راعطيك تحكي
1: بالجوله الاولى بخساره يقعد يعمل تغييرات او يقعد يفكر انه المدرب فجاه صار مش مناسب، يعني كان مناسب كل هاي الفتره وعشان خسرنا مع ميهودا صار مش مناسب.
0: لا البعض بيقول ما كانش مناسب حتى من السنه الماضيه البعض، انا ما بتدخل، انت انا بسال، بس قلت لي على باخر كيف ما حدا جايب سيره باخر، الكل بينادي من اول السنه انه شبعان أنا باخر أنا يعني باخر مدمر في مكابي حيفا. البعض بيقول
1: انا بعرفش مدرب واحد بالعالم اللي فيه اتجاه، حتى بيب جوارديولا وكلوب وفيركسون ومورينيو في ناس تحكي لك عنهم منيح وناس تحكي لك مش منيح، لهيك انه يكون في اجماع مدرب واحد ولا مره راح نلاقيها. تعرف بعد ما لما كان في مفاوضات مع شرون ميمر وخلص شرون ميمر طلعت الناس منيح انه خلص وشاف حاله على الفريق واستراحت يون ريني احسن وهاي نفس الناس بعد بشهرين صارت تقول وين اخي شرون ميمر يا ريت يرجع شرون ميمر. لهيك احنا اذا بدنا نمشي على حكي الناس وحكي المعلقين وحكي الفيسبوك والانستغرام ما نخلصش بالاخر. ليون روبين هو مدرب مكابي ابناء الريني مش عشان الفريق خسر مباراه او مكان الاداء مش كفايه مناسب راح نعمل اي تغيير بهاي بهذا المكان. زي ما هذيك السنه ولا مدرب ولا سلوفو ولا ادهم طلع من الفريق من بعد خساره واحده او من بعد نتيجه واحده منيحه او مش منيحه. لهيك الاشي يعني هذا حكي انا صراحه ما شفتوش بس اذا انت بتقول انك شفته ان كان على مواقع التواصل او ان كان بين الجماهير فأنا ما شفتوش ولكن فيش أي حكي على المدرب. لا. احنا مأمنين وكلنا ثقة انه المدرب هذا هو المدرب اللي بقدر يوصلنا للأهداف تاعتنا وهذا هو.
0: طيب احنا كمان مرة ما حدا قال انه يجب ان يقال السؤال بنقعد معه تعال تنشوف شو اللي حدث مهنيا انتو كإدارة وانت رجل يعني عندك قدرات مهنية كمان رائعة جدا. غاب أربعة غاب خمسة مين اللعيب اللي غابوا مثل المركزيين اذا يمكن يعني حتى المستمع يتأكد.
1: غاب الجناح اليمين اللي بالتشكيلة توهرت أنا غاب المدافع متان جوش اللي هو لازم يكون بالتشكيلة غاب جونيور دايماندي اللي هو لازم يكون بالتشكيلة غاب نواف بزيع اللي هو لازم يكون بالتشكيلة وغاب أهاد برازيلي اللي لازم يكون بالتشكيلة خمس لاعبين.
0: لو أنت غايبين هذول شو وضعهم
1: اليوم مع احترام لكل الفرق الموجودة إن كان في بلاد تاعتنا وإن كان بالبلاد الأخرى اي فريق بنقصه خمسه من التشكيله بقدرش يؤدي نفس الاداء. ومع كل هذا انا بقول مش الناس مخسر 4-1 مع ابن يهودا ومع كل هذا احنا كنا متقدمين 1-0 كان نغرق سجل الثاني والشوط الثاني الهدف الثاني تحديث المباراه والثالث كان باخطاء فرديه ما لهاش علاقه بالمباراه وهذا الشيء اللي ادى للخساره 4-1. ولكن كمان مره كل هاي بنظري انا بين قوسين هي اسباب ولكن احنا كمان مره مع كل هاي الاخطاء ومع كل الغيابات احنا مش لازم نخسر 4-1 فريق الريني بما انه الفريق يكون كتير قوي من دون علاقه مع مين احنا بنلعب. ولكن السنه فيها 37 لعبه اذا حسب الجوله الاولى احنا واجدود يمكن بالمراتب الاخيره بوعدك انه احنا واجدود مش راح يكون بالمراتب الاخيره راح ننافس حتى النهائي. فلهيك احنا بناخذ الموضوع بجدية ولكن زي ما بقول بنعطيه حجمه مش أكبر من حجمه.
0: طيب أمام كريات يام يجب التعويض اليوم مرتبة أولى كريات كام ضارب 6 أهداف وأنت مرتبة قبل الأخيرة طبعا هيك لها حاليا مع أنه كل أسبوع واحد لا يعني كمان غلب والتاني كيف أنت قلت بتتغير كل الشؤون.
1: ولا أسبوع واحد ولا شهر ولا شهرين صدقني بداية الدوري أبو عرة مدقان المرة الأولى اللي وصلت فيها للمرتبة الثانية هذيك السنة كانت شهر 5 قبلها ولا مرة كانت بين أول مرتبتين والعكس صحيح. مكابي هرسلية كانت مرتبة تانية طوال السنة وبالآخر مصعدتش. الدرجة الممتازة درجة جدا صعبة فيها كثير منقلبات فيها كثير تغييرات. احنا هدفنا انه نكون بالمراتب الأولى والتانية بنهاية الموسم لا شك انه بنكون مبسوطين اذا بنمسك مرتبة أولى وتانية من البداية حتى النهاية ولكن هدفنا واضح انه احنا بنهاية الموسم نصعد للدرجة العليا. ما توقعناش انه نغلب كل مباراة 5-0 عارفين انه راح يكون في ثغرات بالطريق عارفين انه راح نخسر كمان مباريات حتى نهايه السنه ولكن زي ما حكيت انت في بدايه السؤال تاعك اهم شيء الان كرياتيام نجيب الثلاث نقاط يوم الاحد نرجع للمسار الصح.
0: طيب كرياتيام عشان يطمئن الجمهور حكيت عن اللعيب الممتازين مين ممكن يرجع مين متغيب فتره طويله يحط المستمع في الصوره احمد جابر.
1: بتخيلش اذا كرياتيام ولكن يعني نواف بزيع وطوهر تانا ممكن يرجعوا بأسرع وقت اللاعبين الآخرين بشوية وقت ما بين شهر لشهر ونص.
0: طب عمليا بغض النظر عن النتيجة هذا هو الكادر اللي استقر عليه الفريق ولا في يعني هنا وهناك ممكن يكون تغيير أو استقدام لاعب كمان مرة من شان ننصف الأمر بغض النظر عن النتيجة قبل ما تصير هاي المباراة كان في تخطيط إيش من الشكل؟
1: لا أكيد حتى بالمقابلة الأخيرة اللي عملناها مع بعض أنا حكيت صحيح. إحنا بنحاول نضم كمان مهاجم لخط الهجوم لنقوي خط الهجوم زي ما حكيت أنت عشان يكون في كادر موسع مش بس لاعب واحد أو اثنين اللي هن يكونوا بهاي المراكز. فاللاعب خط هجوم أكيد راح يكون لمكابي أبناء الريني. وإذا شفنا أنه الإصابات بالخط الوسط بما أنه في عنا لاعبين مصابين تقريبا نفس المركز اللي هن جونيور وجورن ممكن أنه إذا كان في حدا مناسب بالسوق وكمان ممكن نضم ولكن مهاجم بالأكيد يعني راح نضم لاعب خط هجوم من دون علاقة للإصابات ومن دون علاقة للنتائج.
0: أحمد جابر تبقى على شغلة أخيرة نسأل عنها. الملعب هو طبعا في نوفا جليل الملعب اللي بيتي والجمهور انتظر فوز وإلى آخره. كيف شايف إقدام الجمهور مرة أنت قلت فوز 2-3 الجماهير بتحب النجاحات، قديش ممكن بخوف هذا الأمر ولا الجمهور من خلال معرفتك خلال يومين ممكن يتجاوز هذه الخسارة؟
1: لا أول شيء بتأمل أنه الجمهور يكون بأعداد أكثر بالمدرجات، لحيث إسا الأعداد اللي عم نشوفها بالمدرجات غير كافية للفريق اللي انبنى وللأهداف تعطي مكابة أبناء الريني، ولكن كل ثقة أنه هناك في قاعدة جماهيرية كافية لمكابة أبناء الريني اللي باللحظة اللي بشوف فيها أن الفريق بلش بالمسار الصح وبلش بالانتصارات راح يزداد عددهم من لعبة للعبة، وكل أمل أنه نشوف المدرجات فيها أكثر الناس بالملعب وفيها جمهور أكثر حماس. هذا الإشي أكيد بضيف لنا وبعطينا معنويات أكثر لنتقدم.
0: أخذك سؤال أخير كمحلل، بنيوتة تل أبيب فريق منافس فريق قمي، كيف شفته؟
1: أكيد يعني هن بنوا كادر ممتاز، عندهم يعني هم متفوقين على الفرق الثاني بانه حافظوا على نسبه كبيره من اللاعبين اللي كانوا معهم بالسنه الفائته.
0: عندنا استاذ نحمان اسرائيل درور لعيبه، هذول عندهم قدرات مميزه.
1: اكيد، وعندهم كمان نيرسفيليا وعندهم لاعبين ممتازين اللي هن دائما كانوا مناح بالدرجه الممتازه، هم عندهم كادر اللي هو بعد يعني بمستويات عاليه. انا بتخيل انه الكادر لا يفوق الكادر المفروض مكب ابناء الريني، يمكن الظروف هي اللي ادت للخساره امبارح، ولكن لا شك انه بني يهودا واشدود رغم الخساره وريشون ليتسون راح نشوفهم بالقمه حتى النهائي مع مكب ابناء الريني.
0: بالنجاح والتوفيق أحمد جابر مكابي ابن الريني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا،
1: شكرا شكرا.
0: إلى اللقاء. وأيضا تأتي مفاجأة أخرى أم لا، كفار شاليم يفوز على نادي رياضي كفر قاسم بالنتيجة 2-0. معي على الخط الهاتفي رئيس الإدارة أحمد صرصور، مساء الخير.
2: مساء الخير أخي محمد لك ولجميع المستمعين.
0: فسر في لا تفسير هاي الخسارة كفار شاليم، يعني اعتقد البعض أنه فريق يعني بقدرات كفر قاسم ليس أكثر يعني.
2: مضبوط حكيك وحكيك أخي محمد، بس الظروف اللي عندنا في الفريق اللي أدت للوضع اللي احنا فيه، عندنا تقريبا 8 لعيبة أساسيين مضروبين ضربات
0: من مصابين
2: الفريق في ضربات مصابين. ونتأمل إن شاء الله يعني في الأسابيع القادمة يعني عند 10 أيام إن شاء الله الفريق يجهز بالكامل إن شاء الله، ونشوف بالضبط شو احنا مستوانا. نشوف فريق مستوى منيح جدا، بس بتعرف الاصابات مرات بتزاوي عليك
0: يعني بدك تقول لي انه جينا وتحدثنا عن مباراة يوم الاحد البيتية امام هابوئيل عكا الساعة 7، سيكون نفس العدد غائبا في المباراة القادمة؟ احمد صرصور مدير فريق كفر قاسم معي. احمد، إذن سألت أحمد تحدث عن 8 من اللاعبين المصابين من الأساسيين الذين لم يشاركوا، وأنا طرحت إذا كان هذا الأمر سيستمر أيضا أمام بويل عكا يوم الأحد وأنتظر الإجابة ربما.

0: إذن عدنا إلى أحمد صرصور بعد الانقطاع. سألت أنا يوم الأحد المباراة البيتية أمام أبويل عكا الساعة 7، هل عدد اللاعبين سيكون غائبا يعني، ولا ممكن يرجع لاعبي يطمئن الجمهور القسماوي على ذلك؟
1: حتى يوم الأحد القادم راح يكون في غياب اللاعبين كمان، بس هذا مش مبرر يعني. احنا بنينا كادر كبير، والكادر إن شاء الله يعني إن شاء الله يوروا أجمل وجه يعني للفريق يعني. حتى لو في لاعبين مضروبين يعني إن شاء الله يوم الأحد يعني لازم احنا نشوف الفريق يعني اللي لازم نشوفه يعني.
0: إصابات
1: في لاعبين أساسيين مضروبين الإصابات لا مش طويلة، الإصابات يعني في أكثر إشي يعطونا 10 أيام أسبوعين، أكثر إشي شهر يعني، وبكمل الفريق وإن شاء الله بيكون على أكمل وجه.
0: فيش تفكير لاستخدام لاعبين، تعزيز لاعبين من الفريق بلاعبين؟
1: في إحنا تعزز فريق اللي جبنا بلام مدافع أدار فوكس إن شاء الله راح يكون معنا إن شاء الله يوم الأحد، وهاب غنايم إن شاء الله راح يكون برضو يوم الأحد إن شاء الله ونتأمل شو ما تعرف. عندنا لدور فوهم برضو مضروب يعني إن شاء الله يوم لحد يوم اللي عند معريشون يكون جاهز إن شاء الله بكل أسبوعين من اليوم يعني.
0: بكل مهنيا كان غيابهم واضح على أرض ملعب ومؤثر جدا كمن يشاهد من بعيد، مش كمدرب وكمن يشاهد
1: مؤثر. لما عندك أنت 8 لعيبة أساسيين في الفريق مش موجودين يعني، ما عندهم إصابات برضو بيأثر على الفريق وبيأثر على
0: رافقوا جمهور ولا
1: نتأمل كيف
0: رافقوا جمهور ولا المباراة بخارجي وساعات ليل؟
1: الجمهور صعب عليهم، بس احنا من ناشد انه الفريق يجي ويدعم الفريق عشان احنا بحاجة ماسة للجمهور، ولازم يساند الفريق في كل الخطوات، ونتأمل من انه يكون معنا في كل لعبة.
0: تعرف يعني على على على
1: كادر كبير على الجمهور ان شاء الله يعني
0: على
1: ان شاء الله على
0: الجمهور
1: اجمل وجه يعني للفريق يعني. حتى لو في لعيبه مضروبين يعني ان شاء الله يوم الاحد يعني لازم احنا نشوف الفريق يعني اللي لازم نشوفه يعني.
0: على الجماهير
1: في لعيبه اساسيين مضروبين الاصابات لا مش طويله، الاصابات يعني في اكثر شيء يعطونا 10 ايام اسبوعين، اكثر شيء شهر يعني، وبكمل الفريق وإن شاء الله بيكون على أكمل وجه إن شاء الله.
0: على الجمهور جماهير الفرق العربية أن تعرف جيدا بأنها سند كبير لفرقها، يجب أن
1: بلام مدافع أدار فوكس إن شاء الله راح يكون معنا إن شاء الله يوم الأحد، وهاب غنايم إن شاء الله راح يكون برضو يوم الأحد إن شاء الله
0: بيكون ضارب في
1: الصدق. تعرف عنا لدور فوهم برضو مضروب يعني إن شاء الله
0: كديش لدور كوهن
1: كديش معريش يكون جاهز إن شاء الله.
0: مش طويل إصابته لدور كوهن، إصابة لدور مش طويل
1: مؤثر. لما عندك انت 8 لعيبة اساسيين في الفريق مش موجودين يعني، ما عندهم اصابات برضو بيأثر على الفريق وبيأثر على
0: من
1: احنا نتأمل كيف
0: بقول من لهجتك مبين خايب امل يعني.
1: والله الجمهور صعب عليهم، بس احنا من ناشد انه الفريق يجي ويدعم الفريق عشان احنا بحاجة ماسة للجمهور، ولازم يساند الفريق في كل الخطوات.
0: باتيان بالمباراة البيتية باتيان مش هيك يوم الأحد
1: يكون معنا في كل لعب مبرر يعني. احنا بنينا كادر كبير، والكادر ان شاء الله يعني ان شاء الله

0: معنا ان شاء الله يوم الاحد، وهاب غنايم ان شاء الله راح يكون برضو يوم الاحد ان شاء الله.
1: طيب هذا يعني دا
0: ونكمل شو ما تعرف عندنا لدور فهم برضو مضروب يعني، ان شاء الله يوم الاحد يوم اللي عند معريشون يكون جاهز ان شاء الله، بده اسبوعين من اليوم يعني.
1: طيب شكرا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا احمد صرصور، شكرا جزيلا مدير الفريق.
2: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية لوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
1: إذن سيداتي وسادتي، سنتناول الآن موضوع آخر بالإضافة إلى ذلك. لمن يتساءل عن اتحاد أبناء سخنين قبيل انطلاق الدوري يوم الجمعة، سيكون يعني جزء كبير من البرنامج للسخنينيين واستعدادات الفريق السخنيني للمباراة الدورية. بالنسبة لمكان بالإخاء الناصرة، اعتذر المسؤولون في الإخاء اليوم عن الحديث، وإن شاء الله قريبا ستكون لنا مقابلة يعني مطولة مع الإخاء الناصرة عما يحدث بعد أن استمعنا إلى الريني وأيضا إلى كفر قاسم. من الدرجة الثانية أردنا التحدث إلى رشاد أبو ليل، تعذر ذلك عن الأمور الجديدة في عين ماهل. وعلى ذكر عين ماهل، ما أجمل أن يتواجد صديقان في آن واحد، فلهما التحية الكبرى. انتبهوا يعني، واحد دكتور هاي الخطيب طبيب أطفال أبو العبد من عين ماهل، ويرافقه صديق حميم زي أخو المهندس عبد الحميد خطيب أبو معروف، الدكتور هايل مشجع ريال مدريد، الدكتور عبد الحميد المهندس عبد الحميد مشجع برشلونة، ولكن يسير الاثنان جنبا الى جنب بمحبة كبيرة جدا، هكذا هي علامة التآخي. سأستضيف الاثنين قبيل، انتبهوا جيدا، قبيل الكلاسيكو راح استضيف الدكتور هايل خطيب والمهندس عبد الحميد خطيب، اثنين اصدقاء الروع بالروع، واحد ريالي وواحد برشلوني، على الهواء راح استضيفهم ويتناقشوا مع بعض إن شاء الله قريبا. فألف تحية لدكتور هايل والمهندس عبد الحميد، روح رياضية كبيرة جدا. سامع يا محاسن؟ وتحية لمدرب يركا فايد حسون العائد من المعسكر التدريبي في قبرص التركية. مساء الخير فايد.
8: مساء الخير الحمد لله جميع المستمعين.
1: يقيم كيف من قبلك كمدرب هذا المعسكر من ناحية الاجتماعية، من ناحية المهنية والأمور الأخرى، إذا كان بالإمكان التفصيل؟
8: أول شيء طبعا أنا بقول إنه المعسكر كان ناجح جدا، لدرجة إنه كمان يعني فاجأني إلي، لأنه نحن تعرف نتواجد كل الأهلين في نفس المحل على تقريبا أسبوع، فلقيت هناك في اختلاط اجتماعي ممتاز مع كل الأسماء اللي إجت، اللي يعني إحنا كان حسين إنه نحن يعني نفحص هاي الشغلات اللي بدنا إياها، فوصلنا لنتيجة إنه المعسكر التدريب كان بشكل ممتاز بالنسبة لنا، ناجح جدا اجتماعيا ومهنيا. طبعا بما إنه قمنا في تقريبا 9 تمارين في 6 أيام، فهذا إشي كمان
1: تدريب كان يعني صباحي وتدريب مسائي أحيانا،
8: تدريب صباحي ومسائي على فترة كل يوم، كل الفترة اللي كنا فيها اشتغلنا بشكل ممتاز، يعني حسيت انه نحن عملنا كل اللي بدنا اياه في المعسكر، فيش اشي ما مرقناش عليه حسب الخطة اللي رسمناها. طبعا انا والمدرب الصديق خليل

0: شمة تقريبا، يعني مش تقريبا 100% اللي كنا رسمناه بالفعل عملناه كله على الطراز الأول. يعني
1: كان مفروض يكون في مباراة تدريبية ألغيت في اللحظة الأخيرة، لما كان قديش مهم يكون في المعسكر مباراة تدريبية؟
0: طبعا كان مهم جدا أن يكون في مباراة، بما أن احنا عملنا قبل ما سافرنا عن المعسكر عملنا عدة مباريات، وفكرنا نعمل هناك كمان على الأقل لعبة واحدة. ففي الدقيقة الأخيرة زي ما قالوا الفريق الخصم أو فريق التركي قام بإلغاء المباراة، بما أنه كانوا قراب على عنده اللعبة في الأسبوع اللي كنا فيه، فعشان هيك نحن تفهمناهم يعني. أما كان في عندنا التدريب، كان عندنا مباراة يعني بناتنا زي لعبنا مباراة يعني
1: داخلية قسم
0: داخلية، لعبنا مباراة وكان هناك كمان يعني نجاح كبير. نحن فايتين الجمعة، عندنا بعد ما رجعنا كان عندنا تمرين، صرنا عاملين تمرين، بكرة عندنا تمرين، ويوم الجمعة عندنا مباراة اختبار كمان ودية زي ما بيقولوا.
1: أي ساعة اللعبة؟
0: بالعشرة الصبح.
1: بكير.
0: والجمعة الأسبوع الجاي كمان في عنا، بما أن احنا فيش عنا لعبة كاس، فعنا هناك مباراة تنتين تجريبية زي ما بيقولوا.
1: طيب خدني على ظروف الملعب، هل كل الظروف متوفرة كانت؟ أحوال الطقس كيف يمكن بتقيمها مع البلاد بالنسبة لمعسكر تدريبي فايد حسون؟
0: كان أول شيء نحن كنا في محل ممتاز، يعني كنا في فندق اللي بيمتلك ملاعب بالعشب الأخضر قريب على الأوض اللاعبين، ما كانش في سفريات لتنا نوصل للملعب، بينزل من اللاعب من الغرفة للملعب دقيقة ونص بيكون واصل. الطقس كان حامي، ولكن احنا عملنا تمارين صباحية جدا الساعة 7 الصبح والساعة 7 أو 6 ونص المغرب، فعشان هيك مسكنا الطقس اللي بدنا إياته. يعني كان عندنا تمارين مكثفة بس في ساعات اللي مرضي يعني للاعبين، اللي حسينا أنه كان يعني لقينا الساعات المناسبة لنا، عشان هيك الملعب منيح، ساعات منيحة، أكل منيح، لعيبة كمان كانوا في فندق زي ما قلت لك اللي فيه في كل الأشياء، فيش حاجة تطلع بريد الفندق. عن جد أنا كثير كنت في معسكرات تدريبية في حياتي لا يقل عن 25 أو 20 معسكر، من المحلات اللي ممكن بنصح لاعبين أو مدربين أو فرق يكونوا فيها.
1: أم هذا بسألك يا مقارنة، اعتدت أن تكون في ألمانيا كثيرا في أماكن اللي بتزورها فرق درجة عليا وفرق أوروبية، وهاي المرة تغيرت، هاي كنت أسألك يا مقارنة مع المعسكرات الألمانية اللي كنت تكون فيها فايد.
0: من ناحية طلع في ألمانيا، أنا هناك في علاقات شخصية تربطنا مع بلد معين اللي أنا رحت هناك في ألمانيا. ألمانيا أبو يمان يعني تعرف أنت، ملاعب هناك كنا ننزل في 4-5 ملاعب تنقي واحد من هون، هون فيس في عنا ملعب واحد اشتغلنا فيه، فعشان هيك يعني مقارنة لإس الوقت اللي كنا فيه نحن للتدريب تبعنا مقارنة ممتازة، يعني بقدر أقول إنه هناك أكثر كان يعني إمكانيات من ناحية دولة، من ناحية مناخ. تعرف أنت في أوروبا المناخ بيسمح لك إنك تتدرب بشكل أي ساعة بدك، لأنه تعرف الطقس حلو والطقس زي بتقول مرة شتاء مرة حامي، أما يعني أشياء اللي ممكن تعطيكم كان حم كل وقت، ولكن يعني أنا رضيان كثير يعني من المحلات المنيحة اللي أنا كنت فيها.
1: قديش رئيس الإدارة غانم غبيش وباقي أعضاء الإدارة بلبوا طلبات فايد حسون المهنية؟
0: الحقيقة لحد الثاني، أول شيء خلينا نبدأ من المعسكر التدريبي. المعسكر غدا يعني إنه بلشنا إحنا اشتغلنا مع بعض من بداية السنة، الأخ أبو أدم يعني كثير يعني أعطانا كل بدنياته من ناحية لاعبين، بعدين طلبنا معسكر تدريب كمان ساعد كثير في المعسكر التدريب، بما إنه بتعب إنه اللاعبين كان في لهم قصد معين، ولكن الفريق أعطى كمان قصد كبير، فعشان هيك يعني هذا بيرجع كل أبو آدم اللي هو أعطانا كثير، يعني الإدارة أعطتنا كثير من أول شيء من وقتها، وبعدين من يعني مهنيا وماديا كثير يعني ساعدوني أنا اللي أوصل لهذا الوضع، مشكورين طبعا. لحد إسا كل إشي طلبته من الإدارة من الأخ بوادم ما قصرش، يعني كل إشي بدياته كان يعني وصل وزيادة زي ما بقولوا، عشان هيك يظل علينا نحن نثبت حالنا.
1: قديش بيضغطك لما بقول أنا بشهر واحد لازم أعلن الارتقاء؟
0: هو بيعرف رأيي في هذا الموضوع، أنا بني آدم اللي
1: أنت بتهديه هو بدوش.
0: لا بوادم التصريحات تبعته القصد هو يعني نظيف وبريء، القصد
1: واضح
0: هو
1: واضح. نحن سألتك قد يمكن يضغط الفريق هاي التصريحات؟
0: لا أنا أفكر إنه في لعيبة مجلنا طلع، أول إشي كل فريق بده يصعد أو بده يحاول يصعد وبيعرف إنه المنافسة مش هويني في الدرجة الشمالية بألف هالسنة، يعني خاصة السنة في عدة فرق اللي مجهزة حالة ونحن بنعرف وكل بيعرف إنه المنافسة مش هويني، ولكن نحن جايين مع أنا كثير مرات قلت لك قبل إنه نحن جايين في هدف واحد الصعود، قبل أنا وياتك حكينا قبل سنة وسنتين وثلاثة ومش أكثر من مرة اللي بداية السنة قلت لك إن إحنا جايين نصعد والوضع مش هوين، إذا ما صعدناش معناته فشل، فعشان هيك فشل لفائدة بحكينا كفائد يعني، فعشان هيك أنا أقول لك بعد اللي أحضرته بعطي كل أعطانياته يعني مش راح يضغطني هذا الموضوع أو يضغط اللاعبين المجربين الموجودين، ولكن إحنا بنعرف إنه يعني مع كل الموجود في الدرجة الثانية والمنافس الشرس اللي بدها تكون لأنه في كتير فرق عد العدة عشان تصعد، فعشان هيك نحن عارفين إنه يعني الوضع مش هالقد هوين، ولكن نحن في إيدنا نعمله هوين وإيدنا نعمله صعب زي كل سنة كانت في الفترة اللي فاتت معي، فعشان هيك المنافسة صعبة ولكن الهدف هو واحد الصعود، لما في فريق عنده هدف وحط هدف قبال عينه، وأنا لما جيت على أبوالير كأشو قالوا ما غيشوش قالوا لي تعال بدنا نحاول نطلع وبدنا ونضلنا وإذا إجت لا جينا قلنا إحنا بنبني فريق عشان يعني نحاول نطلع ونقاتل على بطاقة الارتقاء، في عنا هدف بدنا ياته ونحن نصعد، أي إشي تاني بدنا شيته، وإنه أنا قلت إنه لا أنا بديش يمكن ما كنتش كون هناك، فعشان هيك أنا قبلت للهدف هذا، وكل هدف بتحطه قبال عينك مش مهم وين انت بتشتغل عشان توصله، مش شيء هين ونحن عارفين هذا الشيء، فعشان هيك مع مشيئة الله مع الدعاء مع التحضيرات مع اللعيبة الممتازين اللي جايين مع الإدارة الحكيمة ان شاء الله بنوصل للهدف تبعنا.
1: طيب ما انت عندك تجربة كبيرة في هذا المجال، فايت حسون مدرب أبواليركا شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا،
0: شكرا كثير،
1: الى اللقاء ومساء الخير للقائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم باسم الشيخ سليمان.
2: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: قديش بتعدوا العدة للانتخابات؟ هاي في منافس جديد تحدث عنه وانت بتعرف عساو فريج كمستقل وبكرة ممكن مرشح من أبوعيل ممكن ائتلافات، في اشي تصور عندك للانتخابات القادمة؟
2: والله لحد هسه الأمور بعدها غامضة حسب رأيي، خلي شو يقولوا احنا بنرحب بكل منافسة وفيش عندنا مشكلة ننافس اي شخص، واللي معاه قوة وارادة وهي اهلا وسهلا في هاي الساحة والميدان، واللي بيكون بيحصل على الاصوات المطلوبة فيكون له صحتين، فمش عندنا مشكلة مش مضغوطين ومش مرتاحين جدا يعني.
1: بتحكي وكأنه انتوا ربحانين يعني فيش مجال للمقاومة، مركز مكابي شينو وباسم وباقي الفرقة مضمون النجاح، كيف اللي بسمعك تحكي؟
2: والله يا محمد مش لانه احنا كاشخاص، لانه احنا اشتغلنا
1: لا كمان كاشخاص اللي ممكن كمان
2: احنا اشتغلنا وعملنا شغل جبار وساعدنا وحسننا كثير اشياء بالاتحاد العام لكرة القدم بالذات للوسط العربي، إذا بعد كل هذا الشغل وبعد كل هاي بدنا نكون مضغوطين معناته وضعنا مش وضعنا صعب بكون.
1: طيب على كل حال احنا بعد لقدام كتير، هاي كانت لمحة ناتي تستعد الفرق، هل في مشكلة لدى الفرق العربية في التسجيل وخاصة من الدرجة الثانية؟
2: لا لحد إسا كل الفرق سجلت، في مشكلة مع فريقين
1: لأنه منحت مهلة كمان، أعطته المهلة للفرق
2: للفرق كلها سجلت، ضل فريقين عندي مشكلة في سلطة مراقبة الميزانيات اللي هن جت وعرابة، جت اللي بعرفه اليوم أخذوا مكتوب إن هبطوا للدرجة الثانية، طلبوا تمديد للمهلة لبكرة يقدموا الأوراق المطلوبة. عرابي كمان معهن مهلة قدموا الأوراق تحت الفحص، بتأمل أنه كل الأمور تكون جاهزة وجاد وصحيحة. باقي الفرق في الدرجة الثانية والأولى والثالثة حتى كلها سجلت ووضعها سليم.
1: نعم، احنا حاولنا التحدث الى جت اليوم، اخبرونا انه اعطونا للجمعة بيكون امورنا مرتبة 100%، والفريق هيليكتر تكا رح يلعب في الدرجة الاولى، وعرابي بعد قليل في مقابلة. هل في الوقت ذاته عندما منح فريق انه هبط اعطيت يعني اشارات لفرق اخرى استعدوا للارتقاء لدرجة اولى؟
2: لا لا، ما بنغضب بلا ما تنتهي الامور القانونيه نهائيا مع الفريق اللي هبط، ما بنعطيش خبر لحدا حتى ما يكونش في هناك اي التباس او سوء تفاهم. والاتحاد العام بغلط شيء الاغلاط يعني، فمش رايحين نعطي خبر لاي حدا، بس حسب قانون الاتحاد العام لكرة القدم في هناك تسلسل للأمور تمشي كيف لازم تمشي، ومعروف إذا جت أو عراب ما لعبوش في الدرجة الأولى مين ببدلهن، فكل هاي الأمور فيش فيها جدال. أما احنا منعطيش خبر لحدا بل ما نتأكد نهائيا قانونيا إنه استنفذت كل الأمور القانونية مع الفريق الهابط، بعدين نعطي خبر للفريق اللي بدي يغيره.
1: خدني على الاتحادات في رحوفوت ورئيس البلدية هناك، فريق مرمرك يعني فريق جديد، والاتحادات هناك وتداعيات هذه الاتحاد، إذا كان في إمكانية أنه تحدثنا، خاصة أنه يعني صارت الشائعات بأنه أعطيت لفرق عربي أو فريق عربي استعدوا رح تلعبوا في الدرجة الأولى.
2: كمان مرة الموضوع بعده قيد البحث في القسم القضائي للاتحاد العام لكرة القدم، إذا قانونيا مسموح تنعمل هاي كل الأمور هاي، هل في لها مخرج قانوني ولا لا.
1: طيب،
2: وفي حال الأمور هناك مشيت زي ما لازم وحصل المستشار القضائي قرر انه ممكن والمدعي العام قرروا انه ممكن يكون هاي الاتحاد اللي انعمل بين مرمرك وشعرايم ساري المفعول، اكيد راح يترتب عليه صعود فرق من الدرجة الثالثة للثانية، لانه راح يكون هناك في محل فائض بالدرجة الثانية الجنوبية الف على حسب اعتقادي. وبهي الحالة بده يبدل الفريق الناقص فريق من الدرجة الثالثة طبعا.
1: وخلال قديش لازم يحسم الأمر؟ تعرف كل الأمور متسارعة، فرق لتجيب لعيبة
2: من هون لبكرة، من هون لبكرة. لا مش وقت طويل، بتأمل من هون لبكرة الأمور تحسم قضائيا ويعطي توصيته القضائية المستشار القضائي للاتحاد العام لكرة القدم، وعلى هذا الأساس نتقدم. طيب، أما كمان مرة منقدرش، لازم يكون حذرين بالأمور، ما نعطيش معلومات بالآخر تطلع خاطئة ومش صحيحة وفرق تفتكر أنها صعدت وبالآخر يطلع تبين أنه الإشي مش مزبوط. فعشان هيك خلينا نمشي الأمور درجة درجة وشوي شوي
1: على المضمون، بتقول على القانون والمضمون ومية في المية.
2: 100%.
1: طيب، السنة الماضية أعطيته للفرق بسبب عدم وجود ملاعب كثير، اللي بحب يلعب الخميس بالليل، اللي بحب يلعب الخميس العصر، اللي بحب يلعب الصبح، اللي بحب يلعب السبت بالليل، اللي بحب يلعب الأحد، وبعض الفرق شفناها. ألا يزال سار المفعول هذا الأمر ولا ممكن يكون في نوع من التحديد؟
2: طبعا الخميس بعد السادسة مساء كل فريق بقدر يهزم، الجمعة طبعا كمان بقدر يهزم، والسبت، وإذا الفريق اللي بده يلعب السبت هو فريق مصنف كفريق متدين بيلعب بعد يوم السبت مساء، وبموافقة الفريقين ممكن كمان ليوم الأحد.
1: بموافقة الفريقين
2: الأحد بس. باقي الأم وباقي الأشياء مش بحاجة لموافقة الفريقين، بكفي الفريق البيتي هو اللي بيقرر.
1: باسم الشيخ سليمان، قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، شكرا جزيلا لك على كل هذا التحديث. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. وفريق أبو سنان على الهادي، على الهادي فريق ثابت ومتمكن للسنة الثانية. ريدان خير يقود تدريبات هذا الفريق في الدرجة الثانية. ريدان، تحية لك، مساء الخير.
3: مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ محمد، كيف حالك؟
1: أنا مبسوط، أنت مبسوط يمكن أكثر. من وين من وين سر هذا الثبات والهدوء في أبو سنان؟
3: الحقيقة إحنا الملعب البلدي يتوفر لإلنا من هذيك السنة، فكانش عندنا ملعب، مع كنا دائما نستأجر ملاعب، فعملنا للملعب تجديد وعملنا عشب اصطناعي وإضاءة. السنة رايحين نلعب كمان على الإضاءة في الليل، فهذا إنجاز كبير بالنسبة لإلنا كمجلس محلي كقسم رياضة وكفريق فوتبول.
1: طيب شو اللي أغراك تواصل كمان سنة؟
3: الحقيقة إنه بلدي أبدأ فيه، يعني إنه
1: لا ما مش دائما، لو كل واحد بلده أبدأ فيه سبعطيك 36,500 مدرب ترك بلده وراح على أشياء تانية على فرق تاني.
3: صحيح إنه في مثلا في اللغة العربية بيقول المحل القريب إذا ما غنكاش بريحك.
1: بعرفش إذا هذا بالفوتبول بينفع، أنا بعرفه
3: المثل بالفوتبول بجنن، لأنه طيب. اليوم على الابتكات تاعت الشوارع اليوم ما بفكرش الواحد مبسوط، يعني على الزحمة تبعت السير.
1: شغلي تاني إنه فيش ضغط بالفريق، يعني ما حدا ضغطك، تعال ردان أنا بدي أطلع درجة أولى، أنا بتعرف اليوم
3: درجة أولى بدناش
1: تطلع، ما عندك منافسة شرسة في فريقين ثلاثة بس تسمع بأساميهن بالدرجة الثانية بتخاف، مع أنك تقول لي أنا بخافش من حدا.
3: مش قريب نخاف من حدا، إحنا بنتجهز
1: رياضيا
3: لا يعني من ناحية رياضية، يعني إحنا بنتجهز كيف لازم، يعني إحنا هون الفريقين الثلاثة على الرأس وعلى العين، بس مين قال إنه بدهم يغلبوا الفريق الفلاني والفريق الفلاني بسهولة؟ يعني فهاي رياضة، هاي منافسة، فمين بيقدر يلعب ومين بيقدر يغلب صحتين على قلبه.
1: طيب ماشي، أعطيني استعدادات الفريق. انبسطتوا؟
3: الفريق عم يتأهب على بشكل أحسن أفضل بكثير من هذيك السنة. هذيك السنة إحنا كنا شوي في أزمة خانقة يعني مادية، لخيتنا المصائب ديون، يعني كان شوية ديون من السنة اللي مرقت، لكن السنة إحنا سكرنا كل إشي وبلشنا زي ما بيقولوا 0-0، اللي نقدر إحنا نجيب لعيبة على مستوى درجة ثانية كيف أنت تفضلت وحكيت. إحنا السنة جبنا لعيبة اللي ما كانت عندنا هذيك السنة، في هدوء في الفريق، في أداء مش بطال، نقدرش نقول أداء ممتاز لأنه إحنا بعدنا في أول 3 أسابيع. الدوري طويل، بدك نفس طويل، بدك تدريبات، بدك انه يجوا على التدريبات كل اياتين، واحنا الفريق كله بيجي على التدريبات وكله في جو كتير منيح، ونتمنى انه تكون سنة موفقة إلنا وللكل كمان.
1: ما خليك إلك هسه الكل منيح، يعني هدفك متواضع انه اكون وسط لائحة، ما نضغطش في قضية هبوط وما صيرش في اللحظات الأخيرة أفوت بضغط. هاي شو المطلوب من ريدان خير مع أبو سنان هذا الموسم؟
3: المطلوب إنه إحنا نثبت أقدامنا في البلاي أوف العليون العلوي، ونكون فريق يلعب من لعبة للعبة وفريق حاسم إذا استطاع، أما إذا الفريق ما استطاع لازم مش فيش فريق بيقدر يوعد وفيش مدرب بيقدر يوعد إنه يربح كل لعبة، ولكن احنا رايحين نقاتل في شراسة كل من سبت لسبت من لعبة للعبة، ومش رايحين يعني نفكر انه في فريق جاي يغلبنا، واحنا من الاول متهيئين لهي الامور ورايحين نقاتل في, في, في, في كل لعبة، يعني مش راح تكون الحياة سهلة مع فريق مكابي ابو سنان.
1: عبيدة رفاع عندك؟
3: عبيدة رفاع عندي، وبلال سبع عندي، ومهنا خوالد عندي، وعدد كبير من اللعيبة كمان.
1: هذا ممكن يكون فريق منافس بلاي اوف علوي؟
3: طبعا.
1: طيب مين الفرق اللي شايفها ممكن تكون عن جد واو ماخدي 3 خطوات لقدام؟ هيك شايفها على الاقل على الورق؟
3: انا كيف شفت فريقين اللي تعددوا من ناحية لعيبة، يعني اللي هن يركا ومكابي شفاعمر. باقي الفرق يعني مستعد نقدر نقول انه احنا متساويين، يعني ما فيش فريق احسن من الثاني. السنة جدا صعبة، يعني كل الفرق قوية جدا، يعني مين بدك الفريق، فيش كل فريق بتيجي بتختاره بتسحبه في القرعة بيكون فريق شرس، ان كان بعيل جديدي، مكابي جديدي، شعب، كفر سميع، منبع الجولان، فرق مخيفة، كوكب، بعرفش إذا كوكب بنين، أنا بعدني ما تعقبت أموري كوكب وبالهيجة، عندي فريق وعندي إمكانيات كبيرة، فالواحد ما بتقدر تستهين ولا في أي فريق إن كان في الدرجة الثانية اللي احنا بنلعب فيها.
1: طيب انت هيك قلت وانت موجود واحنا بنثق في كلامك، وملاعب اهداف سيرافق الفرق ان شاء الله اللي بتلعب وقت البرنامج. شكرا جزيلا ردان خير مدرب ابو سنان.
3: شكرا
1: الى اللقاء. الى اللقاء. عرابي وما أدراك مع عرابي. إذن يصلني الآن أيضا من إدارة فريق الوحدة جات، قالوا رح نحكي يوم الجمعة، فريقنا رح يترتب ورح يتسجل كالمعتاد. وشكرا لباسم الشيخ سليمان، والذي ذكر أيضا عرابي حتى الآن لم يسجل في سلطة مراقبة الميزانيات ومساعي حثيثة. قبل أسبوعين أجران مقابلة مطولة مع الدكتور أحمد نصار رئيس البلدية، وباركة أمل كان هناك كما مرة. إحنا مش شؤون اجتماعية ولا إحنا بنجبر مدير أو رئيس بلدية أو مجلس يعمل إشي، ولكن علينا مهمتنا الصحفية نسأل السؤال الصعب. معمر كراكرا هو لاعب فذ سابق وإداري، وأخذ الفريق على الدرجة الأولى مع جماهير غفيرة جدا. تعثرت الأمور، انسحب الإداريون ليعود معمر وعبد رباح ويمكن بعض الآخرين ليحملوا هذا الفريق الغالي. تحية لك معمر كراكرا. شو دورك بالفريق اليوم؟ أنت إيش بالفريق؟
4: انا خلينا اقول بمثل اني انا يعني شو بدي اقول لك، النهال المكتسوعي، خلينا
1: المدير المهني.
4: المدير المهني، بس بالاخر بنعود نرجع للامور اني انا باخذ كل الامور على عاتقي وعلى مسؤوليتي. ان شاء الله السنه بتكون الامور كيف بدنا وزياري.
1: شفت الجمهور بقدم لك شكر كبير إليك بشكل شخصي، وعبد رباح وأبو صالح ودخان أبيض يخرج والبلدية تعاونت وإلى آخره. حطنا في الصورة الحقيقية سيما وأنت موجود في كل التفاصيل.
4: طلعت محمد، إحنا بعد الجلسة اللي صارت وكل هاي الشغلات، صار في جلسة بالبلدية زي ما تقول، قعدنا واتفقنا على اتفاقيات، وفات معنا رجل جديد على الفريق اللي هو رئيس الإدارة صالح طاح. طلع أنا حسب رأيي الأمور راح تكون على ما يرام هاي السنة من ناحية المصاري، من ناحية الميزانيات ومن كل هاي الشغلات. بس راح يكون عندنا صعب أخي محمد من ناحية لاعبين ومن ناحية بناء كادر ومن
1: أخاطه كتير الأمور.
4: طبعا لأنه إحنا مش بالدقيقة 90، إحنا ما بعد 90.
1: صحيح.
4: أنا اليوم وظيفتي إن أنا أحارب هاي النقطة، يعني زي ما تقول اخي محمد عم بعمل اللي علي وزيادة. ان شاء الله احنا مع الايام مع الوقت اللي جاي بصير علينا اهون انه احنا نضم لاعبين، ان شاء الله بكون هيك قد المسؤولية وامرق على خير.
1: طب عندك معارف شخصية كثير جدا، طبعا كيف قدرت تجيب باتريسيو سيك مدرب للفريق؟ وهل بديت التدريبات؟ هل في لعيبة محليين؟ عم بشوف لعيبتك هذا بوقع هون، واحد بوقع غاد، كله عربي. طب كيف تلعب مع مين يعني بالاخر؟
4: شوف أخي محمد، إحنا بلشنا كثير كثير متأخر، يعني بغداش أنا ولا أي لعيب.
1: أنت حكيت بعد الدقيقة 90 ومعك حق.
4: يعني بغداش أخلي ولا أي لعيب من اللي كانوا.
1: بحق. أول بحق طبعا.
4: من هون بتمنى لأن الله يوفقينه بالنجاح، وإحنا دائما منشد عيدين. باتريسيو أنا اتفق معه أول شيء، هو مدرب الغني عن التعريف. وثاني شغلة أنا وياه أصدقاء، يعني الحمد لله عندي كثير أصدقاء بالعالم كرة القدم وصاحبي، وحكيت أنا وياه قبل ووصلنا لاتفاقية مليحة. باتريسيو الكل بديش أشرح عنه كثير، هو عن جد غير انه مدرب، هو انسان رائع، وان شاء الله احنا بنكون هيك مع بعض زي ما بيقولوا نفتح طريق جديد وتكون حياة هوينة مع بعض. لاعبين اخي محمد، لا شك اني انا عم بلاقي كثير كثير صعوبة لانه فيش لاعبين. يعني انا اليوم حسب معرفتي ويعني لي كثير اصحاب في عالم كرة القدم، بس عم بواجه كثير صعوبة ان انا اضم هاي اللاعبين. بس يعني انا حتى لو الأمور صعبة بس مش مستحيلة عندي، إن شاء الله أنا مع الوقت راح أضم 4 لاعبين خلينا نقول بالوقت السريع. يعني شو الوقت السريع؟ يمكن أسبوع، يمكن أسبوعين، يمكن شهر، بس راح أجيب 4 لاعبين اللي هن إلهم باع واسم بالدرجة الأولى، لأنه فريق عرابي يعني مش راح يكون هيك لقمة سهلة لأي فريق، أو أنا أجي لا سمح الله أخيب ظنهن أو كل هاي الأمور اللي إحنا عن جد بالغنى عنها. فأنا راح أبني فريق اللي هو ليسي عرابي، راح أعمل اللي عن جد الماكسيموم اللي بقدر أعمله، وأتمنى إنه الجمهور يتفهمني لأنه يعني بلشنا كثير كثير متأخر، الأمور كثير صعبة، كل هاي الأمور. فعن جد بتمنى إنهم يتفهموني ويكونوا هيك صبورين علي شوي عشان إحنا نبني الفريق الصح.
1: طب كل قبل شوي باسم الشيخ السمان قال كل أمر عراب، رجل سمعته قال جت وعرابي جت ببعثوا لنا، وعرابي لم تسجل في سلطة مراقبة الميزانيات، قال بتأمل لحد بكرة. طمن جمهورك.
4: لا انا مش راح اقول لك بطمن جمهوري لانه القرار مش بايدي، اما انا بطمنهم من ناحيه الاوراق اللي احنا قدمناها، الاوراق كلياتها جاهزه، عبد رباح سوى الشغل اللي عليه والزياده الله يعطيه العافيه. انا حسب رايي قدمنا كل الاوراق، كل شيء جاهز، بتوقعش انه يعملوا مشكله.
1: لا انا بحكي لسلطه مراقبه الميزانيات مش للتسجيل في الاتحاد.
4: لا لا مش بس على التسجيل، برضو احنا يعني اخي محمد امبارح بلشنا، امبارح كان عندي اول تدريب، انا اليوم بتمنى انه خلال اربع ايام، خلينا نقول ليوم الاثنين ان شاء الله اكون مبلش افوت لعيبه على الميزانيات كلياتها، فان شاء الله ثلاث اربع ايام ان شاء الله كل شيء بيكون واضح.
1: صار بدك زيارة، طاقمنا يطلع على ما يدور لأهمية قد ما بعثوا لنا للجماهير. عبيد أنت بتعرف يمكن أكثر مني، بتعرف مثلا زي بحكي أنا درجة أولى، مثلا زي أم الفحم، زي عرابي، يا أخي كأنه الجمهور بتنفس فوتبول ليل ونهار 24 ساعة بعرابي، فيش شغل هن الشاغل على مواقع التواصل الفريق.
4: والله والله أخي محمد لو أنا بشوف إنه فيش عندنا هذا الشغف بعرابي لهذا الجمهور،
1: أنا من شان هيك أنا كمان أركز على الفريق بشكل كبير مع البلدية مع الإدارة ومعكم، أركز على هذا إعلاميا أيضا قد ما بشوف هذا الشغف الكبير.
4: مش طبيعي قديش عندنا هذا الحب خلينا بعرفش أنا بديش أقول لك بس للفريق، هني بحبوا الرياضة بس للفريق خاصة، لأنه إحنا أخي محمد في عرابي موجود فريق واحد، يعني المحبة يعني لازم تكون لهذا الفريق كلياتها، موجود كثير شغف كثير حب لهذا الفريق، عشان هيك احنا بنحاول نعطي قد ما بنقدر لهذا الفريق، لانه في وراه ناس وراه جمهوره ان شاء الله. احنا هذا المدرب حدي اسا لك سلام خاص اخي محمد،
1: تاكيد له شلون بيشتغلوا ان لازمان يرايونته بيوم شيشي بيوم شيشي باتريسيو
4: راديو
1: باتريسيو יש لي دكاء انا خدشوت بيوم شيشي انت مرؤيان تسلي بعزرات الشم بثلاث وخمسي
5: ما انا اقول اجي لك لو
1: انت لا يقول بمعنى
5: كتان انت شايف سكانه
1: طيب كان انت لا يقول بيوم شيشي باتريسيو زي معمر كراكرا شكرا جزيلا لكما شكرا بالنجاح الى اللقاء.

انتهى برنامجنا لهذا اليوم. غدا إن شاء الله نكون مع البرلمان الرياضي. أنا تواجدت في مكان فيه أتراك بكثرة تحدثوا عن ضياء سبع على الأسبوع الذي قدمه والأهداف والتحضيرات. ضياء سبع اليوم محمد صلاح ملك, وضياء سبع انتبهوا ملك كبير جدا, لاعب الأسبوع بلا منافس في تركيا ضياء السبع. غدا البرلمان الرياضي سيتحدث عنه كثيرا بعد أخبار الرابعة. شابو كبير إليك ضياء على ما قمت به. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
8: عناوين الساعة: تصفية عدد من الإرهابيين في قطاع غزة، غرق رجل قرب نهرية وحالته حرجة، الاتفاق بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة ثلاثية، الإعلان عن أسماء مديري ومديرات المدارس الفائزة بجوائز التفوق لهذا العام. لحظات ونكون مع التفصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
8: الخامسة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع استهداف قائد فصيلة في حماس في مخيم النصيرات وسط القطاع، كان ضالعا في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر. وجاء في بيان عسكري أنه استهدف كذلك في حي درج التفاح بمدينة غزة قائدا حمسويا وعددا من المخربين الذين كانوا برفقته، حيث عكفوا على التخطيط لارتكاب اعتداءات ضد القوات في القطاع. وبدورها ذكرت مصادر فلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 4 ضباط شرطة كبار برتبتي عميد وعقيد. وقبل ذلك أفادت مصادر في جنوب القطاع بأن قوة إسرائيلية خاصة دخلت مواصي خان يونس فجرا واعتقلت شخصين، أحدهما ضابط برتبة عقيد في الشرطة الحمسوية، وامتنع جيش الدفاع عن التعقيب على ذلك. غرق رجل سبعيني في أحد الشواطئ قرب نهرية وتوصف حالته بحرجة. تم الاتفاق بشكل نهائي بين أحزاب الجبهة والعربية للتغيير والتجمع على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة ثلاثية. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد أن رؤساء الأحزاب جبرين وطيبة وأبو شحادي سيدرجون في الأماكن الأولى بالقائمة. أعلن وزير التربية والتعليم يوف كيش أسماء مديري ومديرات المدارس الفائزة بجوائز التفوق عن العام الدراسي الحالي. ويشير مراسلنا وسام جبر إلى أنه من بينها سيرين مجلي كناني مديرة مدرسة القسطة للابتدائية في الناصرة، ونوال كنعني عليمي مديرة مدرسة ابن سينا الإعدادية في كفر قرع، وإيهاب الزيادني مدير مدرسة برانكو فايز الثانوية في عين رافة. كما حصلت المربية كفاح دبور من بستان الشمس في بيت جن على جائزة التفوق من أصل 12 مربيا حققوا هذا الإنجاز. دعت بغداد طهران إلى منح صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز معاملة خاصة، هذا ما طلبه رئيس البرلمان العراقي الحلبوسي من نظيره الإيراني قليباف خلال زيارته لبغداد، قائلا إنه يتعين مراعاة طبيعة العلاقات بين البلدين. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود بعد غد الجمعة وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة. طاب يومكم.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكري.
12: الآن وفي كل مكان.
13: 4 دقائق بعد الخامسة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها ماريا عبد ربو، أحمد عويسات وسماح حسنين بكري. وفي العناوين الرئيسية: التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل القائمة الثلاثية والإعلان الرسمي قريبا، رئيس الأركان يقوم بجولة تفقدية على الحدود الإسرائيلية السورية غدا، قصف قاعدة جوية سورية. وأنقرة تتهم أورشليم القدس بمحاولة زعزعة الاستقرار في سوريا. مقتل 7 من عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة وسط استمرار الحراك لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تصعد اللهجة دبلوماسيا وعسكريا وتتوعد باستهداف دول أوروبية في حال عودة الولايات المتحدة إلى الحرب. المستشارة القضائية تنتقد الحكومة لامتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 من أكتوبر. وفي جولة المساء أيضا، مدرسة السلام للتعليم الخاص في شرفات تحصل على جائزة التفوق من وزير التربية والتعليم. هذه أبرز العناوين، كل التفاصيل بعد الفاصل. جولة المساء، البداية في عرضنا الإخباري المسائي من الأخبار التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن تشكيل أخيرا القائمة الثلاثية والإعلان الرسمي عن ذلك، طبعا ربما خلال الساعات القادمة، ربما غدا أو بعد غد. ينضم إلينا مباشرة جعفر فرح عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. جعفر، أهلا بك، يمكن أن نقول مبروك يا جعفر.
14: نعم، على ما يبدو نقدر نقول مبروك. هناك اتفاق على غالبية المواضيع سيتم المصادقة عليها اليوم باللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير، وسيتم الإعلان بشكل رسمي بكل وسائل الإعلام عن هذا الموضوع
13: عمليا. جعفر، عندما تقول هناك اتفاق على غالبية النقاط، هذا يعني أن هناك نقاط لم يتم الاتفاق عليها بعد؟
14: لا، أنا بعني أنه كل المواضيع اللي كانت خلافية لحد اليوم تم التغلب عليها، وفي الأساس قبول عمليا بالإطار تبع توصيات أو قرارات لجنة الوفاق. تم قبول القرار تبع لجنة الوفاق، وهناك تفاصيل حول كيف يتم إدارة عمليا الكتلة البرلمانية بعد الانتخابات. هذه التفاصيل تم الاتفاق عليها مع الحركة العربية للتغيير، ونستطيع أن نقول أننا سنخرج اليوم في ساعات بهذه الساعات. نعم. سنخرج إلى الناس مع قائمة ثلاثية، على أمل أيضا أن نستطيع أن نتحاور مع الموحدة بهدف إيجاد صيغة أيضا للتنسيق على الأقل، إذا ما كان في إمكانية لمشتركة كاملة. ففي اتفاق بين الثلاث أحزاب، يجب أن نقولها بصوت قوي، مبروك لشعبنا، أن ننطلق للانتخابات على أمل أن نحصل على الأقل 10 أعضاء كنيسة.
13: جعفر، الاتفاق الذي تم التوافق عليه يعني خلال الساعات الأخيرة، بماذا يختلف عن الاقتراح الأخير الذي طرحته لجنة الوفاق؟
14: أولا، هو يتبنى توصيات لجنة الوفاق. لجنة الوفاق لم تتطرق لكل المواضيع، بالأساس المواضيع التي لها علاقة بما سيحدث بعد الانتخابات عمليا، إدارة القائمة المشتركة. يعني لم يكن الحديث هنا بس على موضوع الكراسي وترتيب الكراسي وترتيب المقاعد البرلمانية، كان حديث عميق كيف سيتم إدارة القائمة المشتركة، ما هي المواضيع اللي وتوزيع المسؤوليات بداخل القائمة المشتركة. هاي قضايا لم توصي ولم تتطرق لها لجنة الوفاق، تم مناقشتها بين الأحزاب السياسية. نعم. بشكل ثنائي وثلاثي، وتم الاتفاق على كل المبادئ عمليا، ونحن في انتظار قرار اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير.
13: ولكن جعفر طبعا كان معروف أنه هناك الحركة العربية للتغيير يعني لم تكن ترضى ربما بالثاني والتاسع وطالبت بالحصول على الثاني والسابع. الآن حسب الاتفاق الجديد العربية للتغيير تحصل على الثاني والتاسع أم هناك أمر آخر؟
14: نعم هي تحصل على الثاني والتاسع.
13: حديث أيضا عن تناوب أليس كذلك؟
14: بحال في حاجة بحال حصلت القائمة المشتركة على 10 أعضاء كنيست ما رح يكون في تناوب لأنه كل الأحزاب ستحصل على حصتها حسب الاتفاق. بحال لم تحصل يعني وهي يعني أنا باعتقادي الأجواء في الشارع هي أجواء إيجابية هناك أجواء كتير منيحة في الشارع وباعتقادي بسهولة ستحصل القائمة المشتركة على 10 مقاعد وكل حزب سيحصل على تمثيله البرلماني يعني وكان منيح أنه كان في نقاش جدي وعميق حول كيفية إدارة الكتلة البرلمانية بعد الانتخابات.
13: نعم.
14: وباعتقادي حصلنا أيضا على اتفاق جيد بما يتعلق في إدارة الكتلة البرلمانية أيضا بعد الانتخابات. الآن هاي بشرة.
13: نعم.
14: لمجتمعنا هاي بشرة لكل شعبنا لكل من أراد الوحدة وأن أراد أن يغير هاي الحكومة هاي بشرة مهمة. دعونا نتركز في هاي البشرة باعتقادي الحركة العربية للتغيير وافقت على كل القضايا اللي كان في حاجة لمناقشتها.
13: نعم.
14: اليوم مساء سيكون هناك قرار في اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير وننطلق غدا بكل الكوادر بكل القوى ننطلق لإقناع الناس بالخروج والتصويت.
13: جميل جميل جعفر كيف يمكن حث الشارع العربي الآن والناخب العربي على الخروج فعلا في يوم التصويت في يوم الاقتراع والتصويت بقوة للأحزاب العربية؟ كما تعرف كانت هناك حالة خيبة أصابت الناخب العربي خصوصا خلال الأيام الأخيرة نتيجة تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة. لابد أن تكون الآن مثلا خطة من قبلكم لإقناع الناخب العربي أو لحثه أكثر على الخروج والتصويت.
14: أولاً هناك خطط موضوعة عند كل الأحزاب لإخراج الناس للتصويت.
13: جميل.
14: ولكن صدقيني أنه خلال الأيام الأخيرة كل الناس اللي تواصلت معاي واللي كنت باتصال معاها كان أنه إحنا بدنا نطلع على التصويت. خلينا نرتب بس الأمور بيناتنا. هاي الأجواء اللي كانت وهذا كمان كان القرار. القرار كان أنه الكل يتحمل مسؤولية وتوقعات الناس. نتبنى توقعات الناس ونخرج حتى لو أنه في حدا مش موافق على كل التفاصيل.
13: على فكرة الناس يعني جعفر الناس بدها تطلع تصوت يمكن لأسباب ثانية لأسباب الظروف التي تعيشها.
14: نعم.
13: الآن في
14: نعم.
13: البلاد ولكن هناك يعني زعل عليك وبعض الشيء من الناخب العربي في البلاد.
14: أنا بفكر أنا كل اللي حكوا معي قلت لهم أعطوا الأحزاب السياسية كم من يوم شوية صبر تسليم القوائم بيكون بثمانية تسعة بعد في وقت. هاي أول مرة عمليا الأحزاب السياسية من 2015 أول مرة بتنظم الأمور بيناتها جمعتين وثلاث جمع قبل الانتخابات وقبل تسليم القوائم. الأجواء يجب أن تتحول إلى أجواء إيجابية. ممنوع ندخل الناس. طلع اللي صار اليوم بغزة القصف على محطة الشرطة بغزة الموت.
13: نعم.
14: يعني التهديد المتواصل بالحرب هاي الأجواء اللي صار بين من الفحم هذا الأسبوع.
13: نعم.
14: الهجوم على الأطباء العرب هاي الأجواء اللي كانت خلال الفترة الأخيرة أحبطت الناس والآن الناس توقعت وأرادت وحدة بين الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي. وها نحن نزف هذا القرار اليوم فتعالوا نرفع معنويات الناس ونشجع الناس مش بس إنه إحنا كعرب نطلع ونصوت نحن أيضا البديل للمجتمع اليهودي نحن نطرح بديل كمان بموضوع السلام وكمان بموضوع الحقوق الجماعية للمجتمع الفلسطيني كمان بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية لليهود.
13: نعم.
14: نحن نطرح بديل وهذا البديل بدنا نزفه للناس وسنحاول أيضا مش بس تنظيم المجتمع العربي وأقناعه على الخروج للتصويت سنتوجه أيضا للشارع اليهودي لأنه فيه فعلا بديل ممكن يكون بديل عقلاني كمان لليهود وكمان للعرب.
13: جعفر نقطة أخيرة كانت محاولات يعني خلال اليوم الأخير ربما لضم الموحدة ضمن يعني قائمة مشتركة رباعية كان هناك محاولة من هذا القبيل؟
14: الموحدة مشغولة بالتحضيرات لمؤتمرها يوم السبت عندها انتخاباتها الداخلية تتجهز لتجهيز قائمتها بعد عندها وقت لتحضير نفسها وباعتقاد احنا سمعناها من قادة الموحدة بالسابق كان هناك اكثر من تصريح انه بعد ما يكون الثلاثية المشتركة بين الاحزاب الثلاثة سنتحدث دعونا نتحدث من بعد الانتخابات بالموحدة الآن الأهم أنه في مشتركة وهي المشتركة تخرج إلى الطريق وكل أمل.
13: نعم.
14: أن نستطيع أن نصل إلى نوع من الاتفاق مع الأخوة في الموحدة إذا ما كان اتفاق على مشتركة رباعية على الأقل على فائض أصوات، وأيضا والأهم على اتفاق أن نشجع الناس للخروج إلى التصويت. ممنوع تكون حملة انتخابية فيها تكوين أو فيها نوع من التحريض أو التنمر واحد على الثاني.
13: تعالوا فاجئونا جعفر، يعني ألف مبروك بالتوصل إلى اتفاق حول المشتركة الثلاثية، ولكن بعد معك وقت ربما تعالوا فاجئونا تكون يعني مشتركة رباعية أيضا تفاجئ المجتمع العربي، وبعد ذلك يعني ربما يعني نسبة التصويت في المجتمع العربي ستفاجئكم جدا.
14: شدي الهمة واتصلي بالأخوة في الموحدة وادعيهن انه بعد الانتخابات الداخلية تبعتهن زي ما انت حكيتي معاي، صدقيني النية موجودة عنا، موجودة بكل مركبات القائمة المشتركة، النية موجودة لوحدة كاملة، وعشان هيك كان فيه كثير مفاوضات طويلة، ولكن الآن احنا طالعين بقائمة مشتركة، وباعتقادي كل من يريد رباعية يجب أن يتوجه الآن للموحدة، ونحن على أتم الاستعداد للجلوس والحديث، ولكن تعالوا ما نشغلش الناس في مشتركة الآن، وإذا الموحدة بدها تروح لحالها تعالوا نلاقي الطريقة أنه ما نحبط الناس، نطلع الناس تصوت ونكون في أفضل تمثيل. يعني بهذه الحالة حسب الاستطلاعات الرأي نحن قد نحصل على 15-16 عضو كنيسة.
13: يعطيكم نعم يعطيكم ألف عافية جعفر. يعطيكم ألف عافية جعفر فرح عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ألف مبروك وشكرا جزيلا على هذا الحديث. شكرا لك.
14: شكرا لك.
13: من هذا الموضوع موضوع المشتركة نتحول الآن إلى المشهد على الحدود الإسرائيلية السورية. غداة استهداف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في الشمال السوري، وبهدف الاطلاع على صورة الأوضاع على الحدود قام رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال زمير بجولة تفقدية في المنطقة هناك. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب، مساء الخير.
15: أهلا بك السماح، مساء الخير. نعم تتزايد المخاوف من تصعيد جديد بين إسرائيل وتركيا على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا، في وقت حضر فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال أيال زمير من محاولات تركية لتعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية. الجنرال زمير أجرى اليوم جولة في جنوب سوريا في المناطق التي تسيطر عليها قوات جيش الدفاع، والتقى مقاتلين وقادة ميدانيين، وذلك بعد الهجوم الأخير في محيط إدلب شمال غربي سوريا. وبحسب التقارير تأتي جولة زمير على خلفية التوتر المتصاعد مع تركيا، ولا سيما بعد الغارة الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري، والتي استهدفت بحسب التقارير بنى تحتية ومدرج المطار، وسط مخاوف لدى المستويين الأمني والعسكري في البلاد من إمكانية استخدام قواعد عسكرية سورية مستقبلا من قبل القوات التركية. في البلاد يسود القلق من أن يؤدي تعزيز الوجود العسكري التركي في سوريا، وخصوصا نشر قوات جوية في قواعد عسكرية، إلى تقييد حرية عمل سلاح الجو في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه التقارير إلى تفاهمات بين إسرائيل وسوريا للحفاظ على الوضع الأمني القائم، إلى أن أوساطا سياسية وأمنية ترى أن انتشار قوات تركية داخل قواعد جوية سورية قد يغير الواقع الأمني في المنطقة ويزيد من احتمالات الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا. وفي المقابل رفضت أنقرة الاتهامات الإسرائيلية، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الإدعاءات التي وصلت إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعم ما وصفه باستقرار سوريا ووحدة أراضيها. بدان اتهم إسرائيل بمحاولة زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقال إن الطريق لتجنب المزيد من التصعيد يمر عبر وقف ما وصفها بالسياسة الهجومية واحترام القانون الدولي. وأخيرا نشير لأنه من خلف الكواليس هنالك أيضا يعني تدخلات من قبل الولايات المتحدة، ولا سيما من قبل المبعوث الأمريكي في سوريا وسفير الولايات المتحدة في تركيا توماس براك، الذي يعمل على خفض هذا التصعيد الذي شهدناه يعني خلال اليومين الأخيرين. إليك سماح.
13: مراسلنا نجيب قزل، شكرا جزيلا لك نجيب. طبعا من جانبها رفضت تركيا بشدة اليوم القصف الإسرائيلي لقاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية، واتهمت إسرائيل باتباع ما وصفته بسياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار في سوريا، ومحاولة لتقويض إدارتها الجديدة داعية إلى ممارسة ضغوط دولية واتخاذ تدابير ضد إسرائيل لاحترام وحدة الأراضي السورية. وفي سياق التحرك الأمريكي لاحتواء التوتر، صرح توم براك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق بعد الضربات الإسرائيلية أمس، صرح بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. ولتحليل المشهد أكثر ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي والكاتب محمد سعد خير الله. أستاذ محمد أهلا بك، مساء الخير.
16: أهلا بك ماريا وأهلا بمستمعينك الكرام.
13: معك سماح محمد، تعال ربما نبدأ بقضية التصعيد في الشمال السوري بعد ضرب مطار أبو ظهور في سوريا. يعني هناك كما تعرف الشمال السوري فيه نفوذ تركي قوي، هل نحن ربما أمام صدام مباشر بين تركيا وإسرائيل؟ يعني هل الرسائل التحذيرية التي ترسلها حاليا إسرائيل يمكن باعتقادك أن تتحول إلى مواجهة مباشرة سورية إسرائيلية تركية؟
16: يبدو وبأن تركيا تعد العدة لمثل هذا اليوم. لماذا أقول ذلك؟ رجاء الاطلاع والتدقيق فيما يخص تصريحات الرئيس التركي أردوغان ورئيس الاستخبارات التركي كالين ووزير الخارجية هاكان فيدان في كل مناسبة وبغير مناسبة. هذا أولا. ثانيا، ارتفاع الخطاب العدائي في الداخل من قبل مؤسسات ووسائل الإعلام التركية. ثالثا، ما قيل على هامش تحالف مكة تركيا السعودية باكستان بأن إيران مرحب بها. فإذا كانت إيران مرحب بها للانضمام إلى هذا التحالف وبدلا من أن يكون ثلاثيا يصبح رباعيا، فما هي جهة التوجيه؟ هو موجه لمين؟ يعني علينا أن احنا نسأل. الناس كلها متخيلة أن التحالف ده معمول ضد إيران، فعندما يكون هناك خطابات من قادة الدول الثلاثة أن إيران مرحب بها جدا تنضم، إذن لماذا هذا التحالف هيكون موجه لمين؟ بلس أيضا مع الوضع في الاعتبار، التحالف التركي المصري في مجال التصنيع العسكري والمناورات العسكرية المشتركة والتعاون المعلن بشكل معلن جدا، أنا أرى وبوضوح جدا أن هناك يعودون العدة لمواجهة مباشرة مع إسرائيل متعددة الأطراف بعدما تم تحييد الطرف الأمريكي إلى حد ما عن طريق المصالح السعودية والقطرية وغيرها. يعني بقى في نوع من أنواع التحييد ولم تعد واشنطن داعمة لإسرائيل كما كانت في
13: السؤال محمد، يعني هل الحديث يعني يتخطى الخط الدفاعي مثلا أنه يكون هذا تحالف دفاعي إلى مثلا يمكن أن يتحول إلى هجوم ضد إسرائيل؟
16: إسرائيل لم تهاجم أي دولة إلا بتكون رد فعل للهجوم بيقع عليها. وأنا بيهيأ لي في ضوء التحليل كل ما يحدث ويتم في الميديا والإعلام والتصريحات وغيرها أن ربما هناك من يعد العدة لمباغتة إسرائيل في يوم ما، ده واضح جدا. ولا ننسى أنه نصحت سوريا من قبل دولتين عربيتين لن أسميهما ولن أتعرض لهما بأن هي تهادن إسرائيل وتعد العدة هي أيضا للمجابهة والمقابلة المنتظرة. يعني أنا ما يزعجني أن هناك أطراف إسرائيلية فاعلة، يعني الأمور دي لا تبدو واضحة بالنسبة لها، وأنا كرجل سلام يهمني جدا أن الصورة تكون واضحة دون رتوش.
13: نعم، هناك طبعا محمد تقارير تحدثت عن اهتمام تركي خاص بمطار أبو ظهور، تحديدا هناك حديث عن إمكانية تأهيله من جديد. يعني أنت تعرف هذه القاعدة خارجة عن الخدمة تقريبا من 2012، لماذا يعني هذا الموقع تحديدا؟ ما أهميته بالنسبة لتركيا باعتقادك؟
16: تركيا تريد أن تحول سوريا، يعني مش المنطقة التي تتحدث عنها وفقط، لا، هي تريد أن تحول سوريا بأكملها إلى حديقة خلفية لتركيا من أجل بقى أوهام وهزيانات وترهات استعادة العثمانية القديمة واللي بيتم الحديث عنه داخل التركيا. أنا بتكلم عن كلام مكتوب وبيقال وبيتقال إن إحنا عندنا نوايا ونعد العدة لاستعادة تلك الإمبراطورية. فانسحاب إيران من سوريا وانسحاب روسيا فتح شهية التركي إنه يملأ هذا الفراغ ويتمترس ويحول سوريا برمتها إلى حديقة خلفية يعني يجابه منها ويواجه منها ويعني يتحصل على الكثير والكثير من الخيرات السورية. نعم.
13: كيف يعني تصف سؤال أخير أستاذ محمد الدور الأمريكي في كل ما يحدث وأنت تعرف يعني الأمريكا دخلت على الخط أعتقد خلال الساعات الأخيرة ولولا التدخل الأمريكي ربما لكان التصعيد أكبر بين تركيا وإسرائيل وسوريا؟
16: أنا مصدوم جدا من موقف الأمريكي والتغييرات التي طرأت عليه مؤخرا ولم أكن أتوقع أبدا أن تصل إلى هذا الحد. يعني مشهد واضح جدا أنه أمريكا لم تعد حليفة لإسرائيل كما كانت في الماضي. المال الخليجي أفسد تلك العلاقة وبامتياز. وهناك يعني فاعلين رئيس نائب الرئيس الأمريكي ديفانس جيري كوشنر ستيف وودكوف دي ناس مفروض أن هي بتربطها علاقات وأمور اقتصادية وبخاصة ثنائي وودكوف وكوشنر مع قطر ومع غيرها ويعني أنا لا لا لا لا أتوقع منهم أي خير ولا أي يعني منحة إيجابي فيما يخص العلاقات الإسرائيلية الأمريكية على الإطلاق.
13: نعم محمد سعد خير الله الكاتب والمحلل الشرق أوسطي شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
16: شكرا سماح وعذرا أنا لأن تواصلت معي ماريا فظننت أنها هي التي ستكون معي على الإطلاق.
13: ماريا معنا معنا في الإنتاج والإعداد. شكرا شكرا محمد.
16: شكرا شكرا مع السلامة. شكرا
3: جنيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جنيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111

0: تحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، 3 دقائق قبل 5:30 ساعتنا الآن. نتحول إلى موضوع آخر، إلى نتائج التحقيق في الحوادث التي وقعت إبان الحرب في قطاع غزة. النيابة العسكرية أوعزت بفتح تحقيق للشرطة العسكرية في حادثتين من أصل 5 حوادث استثنائية وقعت خلال الحرب، كانت قد خضعت للفحص ضمن آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان ونشرت نتائجها ظهر اليوم. وفي الحوادث 3 الأخرى تقرر عدم فتح تحقيق جنائي. في الحادثة الأولى التي سيفتح بشأنها تحقيق والمتعلقة بمقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلة حمادة واثنين من المسعفين في مدينة غزة في يناير من عام 2024، خلص التحقيق إلى أن قوات الجيش أطلقت النار باتجاه سيارة عائلة حمادة التي كانت تسير بعكس اتجاه تعليمات الإخلاء التي أصدرها الجيش، ما أدى إلى مقتل 5 من ركابها. وقد نجت طفلتان من بينهما هند رجب وطلبت المساعدة. وبعد التواصل مع جهات الإنقاذ تم تنسيق وصول سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، لكن عند وصولها أطلقت قذيفة باتجاهها ما أدى إلى مقتل المسعفين الاثنين. وبعد عدة أيام تم انتشال 7 جثث من سيارة عائلة حمادة، من بينها جثتا الطفلتين، وعلى إثر ذلك أمرت النيابة بفتح تحقيق للشرطة العسكرية. كما سيفتح تحقيق للشرطة العسكرية بشأن حادثة تل السلطان في مارس آذار العام الماضي التي قتل فيها 15 شخصا، بينهم من طواقم طبية وموظف أيضا في الأمم المتحدة وستة من عناصر حماس. التحقيق بيّن أن قوة من جيش الدفاع تعرضت لكمين وأطلقت النار على مركبة تم التعرف عليها على أنها مركبة تابعة لحماس، وبعد ذلك وصلت إلى المكان 5 سيارات ونزل ركابها منها بسرعة ففتحت القوة النار عليهم ثم أطلقت النار على مركبتين إضافيتين. وتبين لاحقا أن المركبات كانت سيارة إطفاء وسيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة. وبعد إطلاق النار قامت القوة بسحق المركبات وتغطية الجثث بشبكة حديدية. وعقب الحادثة وجه تنبيه قيادي إلى قائد اللواء 14، كما أقيل نائب قائد وحدة الاستطلاع في لواء جولاني من منصبه. وهذا في الواقع مستمعين يبقينا مع تداعيات إخفاقات 7 أكتوبر، حيث انتقدت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميار الحكومة لامتناعها عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وطلبت مع ذلك من المحكمة العليا تأجيل البت في الالتماسات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى ما بعد الانتخابات. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
7: في إطار الالتماسات التي تطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية للتقصي إخفاقات 7 أكتوبر، نقلت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة موقفها إلى المحكمة العليا، الذي جاء فيه أنه يجب تأجيل البت في الالتماسات إلى أن تتخذ الحكومة المقبلة بعد الانتخابات قرارا بهذه القضية. وبحسب رأيها فأنه بما أن الحكومة الحالية تعمل الآن كحكومة انتقالية خلال فترة الانتخابات، فإن قواعد ضبط النفس والتقييد القانوني تسري عليها، ولذلك من المناسب ترك القرار بهذا الشأن للحكومة القادمة التي سيتم انتخابها. وينضم هذا الموقف إلى اقتراح سابق طرحه نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعم سولبرغ خلال جلسة عقدت في نيسان أبريل

0: الماضي، حيث اقترح الانتظار إلى ما بعد الانتخابات وترك المسألة للجمهور. وكانت الحكومة طالبت المحكمة العليا الشهر الماضي بتأجيل اتخاذ قرار الحكم، لكن بمبرر مختلف، إذ أنها ادعت بأن موضوع طريقة التحقيق في الأحداث محل خلاف سياسي بين الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، وبالتالي فمن غير المناسب أن تبت المحكمة في القضية في هذه المرحلة. وأضافت الحكومة أنه في مثل هذه الفترة الحساسة سياسيا ينبغي على المحكمة أن تتحلى بضبط النفس وأن تأخذ بعين الاعتبار التأثير المحتمل لحكمها على الرأي العام. وكانت الحكومة قد أبلغت المحكمة العليا في شهر تموز يوليو الماضي بأنها لم تكمل التشريع اللازم لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، كونها تعارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إطار القانون القائم، وطلبت من المحكمة عدم التدخل في هذه المسألة. بالمقابل شددت المستشارة على موقفها المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرة أنها الأداة القانونية الأنسب للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر والحرب، بفضل استقلاليتها الكاملة وانفصالها عن أي ارتباط سياسي. وأشارت إلى أنه من الصعب تصور ظروف استثنائية أكثر تستوجب إجراء تحقيق من هذا النوع يتيح استخلاص العبر الحقيقية وكذلك تحميل المسؤولية الشخصية عند الحاجة. ومع ذلك شددت على أنه مر ما يقارب 3 سنوات منذ اندلاع الحرب دون أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن نموذج التحقيق أو موعد بدءه، وهو وضع تصفه بأنه قد يضر بفعالية التحقيق المستقبلي ويؤدي إلى ضرر في الأدلة.
1: الآن نتحول إلى الملف الإيراني. إيران تصعد اللهجة اليوم دبلوماسيا وعسكريا وتتوعد باستهداف دول أوروبية في حال عودة الولايات المتحدة إلى الحرب، ودول الخليج قلقة من تقاعس أمريكي في الرد على الهجمات الإيرانية على سفن في مضيق هرمز. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك شمعون، مساء الخير.
2: سيمر سماح على كافة الصعد. إذن ترفع طهران سقف التحدي اليوم، مصدر إيراني مسؤول قال مساء إن لا مفاوضات تجري أصلا مع الولايات المتحدة، وذلك ردا على النبأ المنشور في شبكة CNN أن رئيس ترامب أوصى إلى فريقه بوقف المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إطار الاستراتيجية الجديدة الهجومية التي تتبعها طهران بوجه سياسة واشنطن لتشديد الخناق الاقتصادي عليها. ذكر مسؤولون عمليا مقربون من نظام الملالي لصحيفة Financial Times أن إيران تستعد لاستهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا، منها في قبرص وبلغاريا، إضافة إلى تخريب ألياف الاتصالات الموضوعة تحت مضيق هرمز. مسؤول في حلف شمال الأطلسي أكد في بدوره ردا على هذه التهديدات الإيرانية أن الناتو مستعد للدفاع عن أعدائه، ونذكر بلغاريا سماح لها عضوية في الناتو وقبرص لا. ولكن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف تحدث بوضوح اليوم عن نظام إقليمي جديد بعيدا عن أي تدخل من الخارج. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحاته.
3: العراق هم در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری‌های فیما بین همه
2: کشورها. وخلال زيارة لبغداد أعرب مرة أخرى يجب القول عن نشوة بلاده لما تعتبره الانتصار الباهر في الحرب مع أمريكا وإسرائيل، قائلا إن الولايات المتحدة تبحث الآن عن مخرج مشرف من المنطقة فيما أصبح حلم إسرائيل، هكذا كاليباف، من البحر إلى النهر، حلما منكسرا بعيدا. القلق تجاه كل هذه التطورات بطبيعة الحال من التصعيد الإيراني المحتمل، وإن كان في هذه المرحلة في مرحلة الخطاب فقط. القلق إذن لافت خصوصا لدى دول الخليج. مسؤولون خليجيون أشاروا إلى ما وصفوه بتقاعس أمريكا في الرد على الهجمات الإيرانية خلال الأسبوع الأخير، خصوصا على سفن في مضيق هرمز، علما بإطلاق صاروخين إيرانيين باتجاه أراضي الإمارات يوم أمس، وتحويل مسار ناقلة نفط إماراتية اليوم من المضيق إلى ميناء بندر عباس جنوب إيران. نذكر ختاما سماح بتقارير سابقة لا سيما في وول ستريت جورنال تناولت الاستعدادات الإيرانية المكثفة لمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة عبر إنعاش قطاع الصواريخ الباليستية والمسيرات. هذه الخطوة مدعومة من روسيا التي تنقل المساعدات من قطع غيار وذخائر وغيرها إلى إيران عبر بحر قزوين. الخلفية بطبيعة الحال سماح والمحتملة الأنباء حول النقص اللافت بالصواريخ الاعتيادية في مخزون الجيش الأمريكي، وهذا الأمر بطبيعة الحال ينفيه الرئيس دونالد ترامب جملة وتفصيلا. سماح،
1: أخيرا شمعون، طبعا قبل أن تتركنا، ماذا بشأن الأخبار التي تحدثت ربما عن سمنة زائدة مؤخرا؟ حاولوا يعني يقولون بالنسبة لترامب أنه يعاني من أمر ما، ربما هذه كلها إشاعات، هل لديك أي أخبار؟
2: ترامب سماح منشغل في هذه الأيام ليس بالسمنة وإنما بالانتخابات، بالسباقات الداخلية في الولايات المتحدة استعدادا للاستحقاق النصفي الرئاسي. ربما ونحن نعلم سماح أن ترامب محب والمولع بالأكلات الدسمة لا سيما كنتاكي فرايد تشيكن وبرجر كينج.
1: شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك شمعون. شكرا لك. الآن إلى موضوع آخر، إلى ملف غزة ومقتل 7 من عناصر الشرطة الفلسطينية اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر قيادة شرطة البلديات خلف مبنى البريد في شارع عمر المختار بمدينة غزة، واستمرار طبعا المفاوضات في القاهرة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك حسن، مساء الخير.
4: مساء النور سماح، أهلا بك. جيش دفاع سماح أعلن عن استهداف قائد فصيل في حماس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كان ضالعا في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر، وجاء في البيان العسكري أنه استهدف كذلك في حي الدرج بمدينة غزة، حي الدرج والتفاح بمدينة غزة، قائدا حمساويا وعددا من عناصر حركة حماس الذين كانوا برفقته، حيث عكفوا كما قال الناطق العسكري على التخطيط لارتكاب اعتداءات ضد القوات في قطاع غزة. بدورها ذكرت مصادر فلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص بينهم 4 ضباط شرطة كبار برتبتي عميد وعقيد. قبل ذلك سماح، أفادت مصادر فلسطينية في جنوب قطاع غزة بأن قوات إسرائيلية خاصة دخلت إلى منطقة المواسي غرب خان يونس فجرا واعتقلت 2، أحدهما ضابط برتبة عقيد في الشرطة الحمساورية، وامتنع جيش الدفاع عن التعقيب على ذلك. كل ذلك يحدث سماح، هذا التصعيد يحدث عادة عندما نقترب من التوصل إلى اتفاق أو بدء تنفيذ اتفاق، الكل يستغل ما تبقى من وقت من أجل ملاحقة المطلوبين في منطقة قطاع غزة. انتهت جولة كوشنير في القاهرة وفي المنطقة، وهنالك اتفاق على أن تبدأ المرحلة الثانية من خطة ترامب والمتمثلة ببدء نزع سلاح حركة حماس مقابل خطوات إسرائيلية كالانسحاب وفتح البروتوكول الإنساني وإعادة فتح المعابر، لكن الكل مرتبط بالكل سماح. تسليم سلاح حماس تقول هي تريد أن تبدأ بتسليم السلاح إلى لجنة التكنوقراط، لجنة التكنوقراط بدورها ستسلم السلاح إلى القوة الدولية التي تسيطر على القطاع، والقوة الدولية ستسلم السلاح إلى جهة ثالثة لتدميره. لكن في هذه المرحلة لجنة التكنوقراط لم تدخل إلى غزة، وهنالك تأخر وتأخير في دخولها. القوات الدولية وصلت لكنها لم تدخل، قوات مغربية من أوغندا ومن كوسوفو وصلت إلى القاعدة في كريات جاد، وهي ستنتقل قريبا إلى القاعدة الأمريكية الكبيرة في منطقة رعيم حيث سيرأسها ويقودها جنرال أمريكي، ومن ثم ستدحرج هذه العملية بعد دخول القوات إلى منطقة قطاع غزة. هذا الأمر لن يتم في غضون أيام أو أسابيع، هذا الأمر بطبيعة الحال سيستغرق وقتا ما إلى حين دخول هذه القوات وهذه الآلية إلى منطقة قطاع غزة بشكل تدريجي. المهم سماح، الأمريكيون مصرون على تطبيق الجزء الثاني من الخطة، وهنالك اتفاق مبدئي على أيضا انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل كل خطوة تقوم بها حركة حماس كتسليم أول كمية أو مجموعة من أسلحتها إلى لجنة التكنوقراط أو إلى أي جهة أخرى. سماح،
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك. الآن نتحول إلى موضوع آخر، إلى إعلان الشرطة عن اعتقال شقيقين في الطيبة بعد العثور على مواد متفجرة في أحد المنازل في المدينة. نترك التفاصيل لمراسل شؤون الشرطة إياد حرب.
5: ظاهرة تسرب الوسائل القتالية والمواد المتفجرة من قواعد ومخازن تعود لجيش الدفاع ووصول هذه الأسلحة إلى أيدي عناصر إجرامية تثير قلقا متزايدا لما تشكله من خطر مباشر على أمن وسلامة الجمهور. وتكشف نشاطات الشرطة المتكررة عن محاولات لسرقة أو تهريب أسلحة وذخائر عسكرية يشتبه في استخدامها لاحقا في النزاعات الإجرامية وجرائم إطلاق النار والعنف المستشري داخل المجتمع العربي. وتؤكد هذه الوقائع خطورة وصول الأسلحة العسكرية للتنظيمات الإجرامية في ظل استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجهات الضالعة فيها وضبط هذه الوسائل قبل أن تستخدم في أعمال العنف. في السياق وفي إطار المحاولات التي تقوم بها الشرطة للكشف عن هذه الأسلحة، نفذ أفراد من شرطة الطيبة بالتعاون مع قوات من الحرس الوطني حملة عملياتية ميدانية مركزة في مدينة الطيبة بهدف العثور على وسائل قتالية ومواد متفجرة يشتبه في استخدامها في النزاعات الدموية وحوادث العنف. وخلال عمليات تفتيش موسعة ومركزة في أحد التجمعات السكنية داخل المدينة، عثرت قوات الأمن خلف خزانة كهربائية على مواد يشتبه بأنها تحتوي على مواد متفجرة. وبعد أن وصل خبير المتفجرات إلى الموقع، تبين بأن الحديث يدور عن مواد متفجرة وأربع عبوات عسكرية. وتم ضبط هذه المواد ونقلت لمواصلة عمليات الفحص من قبل خبراء المتفجرات في الشرطة. الشرطة اعتقلت شقيقين وتم إحالتهما للتحقيق معهما بشبهة حيازة الوسائل القتالية خلافا للقانون.
1: الآن نتحول إلى الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي الجديد مع قرب عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. طبعا تتواصل أعمال التجهز في عدد من المدارس وتترقب العائلات جاهزية المدارس لبدء العام، عام دراسي آمن ومنظم. نترك التفاصيل لمراسلنا سالم أبو جامع.
6: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط مخاوف لدى أولياء أمور الطلاب بشأن جاهزية عدد من المدارس لاستقبال الطلبة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة مع بدء الدراسة. والحديث لعطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب:
7: المدارس على الأبواب ستفتح بعد تقريبا 10 أيام، وكثيرا من المدارس غير جاهزة لاستقبال الطلاب. في هنالك من المدارس التي تعمل على مولدات كهرباء زي مدارس وادي النعم والتي يتعلم فيها آلاف الطلاب، في مشاكل في السفريات. وأيضا هنالك مدارس كبيرة جدا يعني يتعلم في المدرسة الواحدة أكثر من 1000 طالب، وهذا طبعا أجواء غير تعليمية ويخلق احتكاك غير مرغوب فيه بين الطلاب لضيق المنطقة. وإحنا طلبنا مرات كثيرة أن يعني يفصلوا هذه المدارس وأن يقللوا من هذه المدارس، يعني المدرسة 1000 طالب يجب أن تكون مدرستين.
6: عدد من أولياء الأمور طالبوا السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم بتسريع أعمال الصيانة والتجهيز ومعالجة النواقص التي تشكل خطرا على سلامة الطلاب أو تؤثر على سير العملية التعليمية. والحديث لتيسير النمس من قرية عرارة:
8: ضايل 10 أيام رجوع الطلاب للمدارس، وإحنا كأهل بهمنا جدا أن طلابنا يرجعوا لبيئة تعليمية آمنة مستقرة، يكون عندهم هدوء نفسي وهدوء من جميع النواحي من الأمن والأمان. وإن شاء الله أنه من هنا يعني معظم المدارس مش جاهزة لرجعة الطلاب، حتى إحنا لو نطلع على القرى الغير معترف فيها بنواجه نفس المشكلة. إحنا بنتوجه للمجلس، بنتوجه لوزارة التربية والتعليم.
6: وفي قرية الفرعة تعمل بلدية أراد المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية في القرية على تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب، فيما لا تزال بعض الاحتياجات والنواقص بحاجة إلى معالجة قبل انطلاق العام الدراسي. والحديث لأشر خيم مسؤول التعليم في قرية الفرعة وفرحان قبوعة من قرية الفرعة.
9: نحن عبدين بمرت صرف بيامين האלה לסיימת כל התוכניות שלנו לקראת פתיחת שנת הלימודים. יש לנו עוד כמה דברים בהחלט לסיים, כי אנחנו תוך כדי שיפוצים וכל פעם מתרחבים השיפוצים, אנחנו מגדילים אותם, ואנחנו בעזרת השם נעמוד עד הראשון לספטמבר, נכין את בית הספר.
10: אני בתאמל, אינשע אללה, פוואחד תסעה, מדרסנה יקון נג'הזת, לאנה בישתגלו עליהן, ואינשע אללה בנשתגל, גד מה נגדר נשתגל, אלי נחלסן פוואחד תסעה, אלולד ירגעו ללמדרס, וכל מי ילמי.
6: ומע اقتراب موعد افتتاح العام الدراسي تبقى مسؤولية ضمان جاهزية المدارس مشتركة بين السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم، بما يضمن للطلاب بدء عامهم الدراسي في بيئة آمنة ومهيئة بعيدا عن أي نواقص قد تهدد سلامتهم أو تعرقل العملية التعليمية.
1: وفي شؤون التعليم أيضا، نحن الآن إلى مطالبة رؤساء سلطات محلية وزارة التربية والتعليم بتمويل كامل لمساعدات التعليم الشخصي لطلاب التربية الخاصة. تفاصيل أوفى مع مراسل شؤون التعليم وسام جبر.
11: العشرات من رؤساء السلطات المحلية يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى وزير التعليم يوف كيش، مطالبين الوزارة بتحمل كامل تكلفة المساعدات التعليمية الشخصية للأطفال المستحقين لخدمات التربية الخاصة، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي يحمل السلطات المحلية نفقات مالية تصل إلى ملايين الشواكل. ويأتي هذا التحرك قبيل افتتاح السنة الدراسية الجديدة في ظل النقص المستمر في الكوادر العلاجية شبه الطبية، الأمر الذي يدفع عائلات كثيرة إلى اختيار مرافقة أو مساعدة تعليمية شخصية لأطفالها بدلا من الحصول على العلاجات المتخصصة المتاحة ضمن سلة الخدمات. ويشير رؤساء السلطات إلى أن النقص في المعالجات شبه الطبيات مثل اختصاصيات النطق والعلاج الوظيفي أدى خلال السنوات الأخيرة إلى ارتفاع الطلب على المساعدات الشخصية. وبحسب الرسالة ارتفع عدد طلبات الحصول على مساعدة تعليمية شخصية بأكثر من 30% سنويا، ما تسبب في زيادة كبيرة في الأعباء المالية الملقاة على عاتق السلطات المحلية. ويطالب رؤساء السلطات وزير التعليم بتنفيذ خطوتين أساسيتين، الأولى بدءا من السنة الدراسية المقبلة تمويل 100% من تكلفة كل مساعدة تعليمية شخصية لطالب مندمج في التعليم العادي، أما الثانية فتتمثل في وضع آلية تمويل دائمة وواضحة تمنع تكرار الأزمة والاضطرار إلى إعادة بحث القضية مع بداية كل سنة دراسية. كما طالب رؤساء السلطات المحلية الوزارة بإصدار تعليمات ملزمة لجميع الجهات المعنية بما يضمن عدم نقل المسؤولية المالية عن تشغيل المساعدات الشخصية إلى السلطات المحلية مستقبلا. وأكد رؤساء السلطات أن استمرار الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، محذرين مجددا من أن الارتفاع المتسارع في أعداد المساعدات الشخصية يستنزف ميزانيات السلطات المحلية ويعمق الفجوات في تقديم خدمات التربية الخاصة في وقت تواجه فيه المنظومة أصلا نقصا حادا في الكوادر المهنية والعلاجية.
1: وهذا يأخذنا الآن إلى إعلان وزير التربية والتعليم يؤاف كيش عن أسماء المدارس الفائزة بجوائز التفوق عن العام الدراسي الحالي. من بين هذه المدارس مدرسة السلام للتعليم الخاص في حي شرفات جنوب أورشليم القدس. وإلى الحديث أكثر عن هذا التميز طبعا ينضم إلينا مدير مدرسة السلام أحمد ناصر. أستاذ أحمد أهلا بك، مساء الخير.
12: مساء النور، مساء الخير.
1: ألف مبروك أولا هذه الجائزة. حسب رأيك أستاذ أحمد، يعني ما الذي جعلكم تستحقون مثل هذه الجائزة فعلا؟ بماذا تمتاز مدرسة السلام في شرفات؟
12: أول شيء الله يبارك فيك، هذا الفوز أصلا مصدر فخر كبير لنا، لكنه قبل كل شيء إنجاز لأسرة مدرسة السلام كاملة، الطلاب الطاقم والأهالي والشركاء، ونعتبره أيضا مسؤولية تدفعنا للاستمرار والتطور. وشكر كبير كمان للشراكة الفعالة بين المفتش التربية الخاصة الأستاذة طبعا أيام شبلي الداعم الأول بشكل عام.
1: أعطينا أكثر معلومات أستاذ أحمد عن مدرسة السلام، كم طالب يتعلم فيها، كم عدد مثلا الطاقم التدريسي في هذه المدرسة؟
12: مدرسة السلام موجودة في حي شرفات في شرق القدس في بيت صفافة. مدرسة السلام عدد الطلاب الموجودين في المدرسة اليوم من جميع أنحاء القدس 270 طالب، 20 صف، 50 موظف طبعا متخصصين في التربية الخاصة، وكمان
1: مدرسة كبيرة، يعني مدرسة كبيرة مش صغيرة.
12: مدرسة طبعا كبرت في على مدار السنين، على مدار السنين كبرت، ومحكي عن طلاب من جيل 12 لجيل 21 اللي هو إعدادي ثانوي.
1: طلاب شرفات وبيت صفافة أم شرفات فقط عندكم في مدرسة السلام؟
12: الطلاب أغلبهم بيجوا من شرقي القدس، مش من شرفات وبيت صفافة، يعني من مخيم كلنديا، من مخيم
1: يعني من مناطق يعني مختلفة في شرقي القدس.
12: مختلفة من كل شرقي القدس طبعا.
1: ألف مبروك أستاذ أحمد على هذه الجائزة. شكرا جزيلا لك أحمد ناصر، مدير مدرسة السلام للتعليم الخاص في حي شرفات، شكرا جزيلا.
12: عفوا.
1: من هذه الجائزة نحن الآن إلى موضوع آخر، إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في إسرائيل خلال تموز الماضي إلى نحو 148 ألف وظيفة، بزيادة مقدارها 1.5% عن الشهر السابق، بالتزامن طبعا مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل. نترك التفاصيل لمراسلنا خالد دروشي.
13: يواصل سوق العمل في إسرائيل تسجيل ارتفاع في عدد الوظائف الشاغرة، إذ بلغ عددها خلال شهر تموز نحو 148 ألف وظيفة مقابل نحو 146,800 في حزيران وفق بيانات الاتجاه، وبذلك ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 1.5% خلال شهر واحد، بعد ارتفاع أكبر بلغ نحو 5.1% خلال الشهر السابق. كما ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف الاقتصاد من 4.41% إلى 4.45%. والمفارقة أن هذا الارتفاع يتزامن مع زيادة عدد العاطلين عن العمل، ما يعكس فجوة بين نوعية الوظائف المطلوبة والمهارات أو القدرات المتوفرة لدى الباحثين عن العمل، إلى جانب استمرار النقص في الأيدي العاملة في عدد من القطاعات. وتتركز أكبر أعداد الوظائف الشاغرة في قطاع المطاعم والخدمات، حيث تتجاوز 14 ألف وظيفة للنادلين والسقى والطهى، كما يحتاج قطاع البناء إلى نحو 8,700 عامل، فيما توجد نحو 7,100 وظيفة شاغرة لعمال المطابخ والتنظيف في المؤسسات. أما قطاع النقل فيشهد هو الآخر ارتفاعا في الطلب، مع وجود نحو 5,400 وظيفة شاغرة للسائقين بعد ارتفاع الطلب عليهم بنحو 10% خلال شهرين. وتربط التقديرات استمرار نقص العمال بعدة عوامل، من أبرزها استمرار خدمة الاحتياط العسكري وخروج جزء من الشباب من البلاد، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين، خصوصا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة.
1: وهذه الشارة تنقلنا أخيرا إلى الرياضة والتفاصيل مع الزميل أحمد عويسات.
14: تقدم الليلة الساعة 10 الوجبة الثانية من مباريات ذهاب ملحق التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يستقبل هابوئل بير السبع في رومانيا فريق صباح من أذربيجان، ويستضيف سيلتيك الاسكتلندي لاسك لينكس النمساوي، ويتبارى نيمخن الهولندي ضد بودو النرويجي. في المقابل يحل فريق سيليم من سلوفينيا ضيفا على سلوفان براتسلافا من سلوفاكيا. ران كوتشيك مدرب الفريق السبعاوي أشاد بالخصم مؤكدا على أهمية التحضيرات والتركيز من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.
15: רגע מרגש ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה, אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
16: על חדיף للمدرب والمحلل احمد وهب
17: من زمان دقيقه من دوري الابطال سيشن هناك ثلاث لاعبين عرب يلعبون هناك، حمودي كنعاني، محمد ابو رومي، زي احمد الورقه الرابعه هذا الموسم، وهو اللاعب اللي بديل لكانجو، وحسب رايي راح يثبت نفسه هذا الموسم، راح يكون احد افضل اللاعبين. وهناك مدرب اللي بيعطي الفريق يلعب كره قدم هجوميه مع إيلير بيرس اللي بدا يقود الفريق في وسط الملعب. تنساش ترك دان بيتون وكانجو قالوا بيرسب مش راح يكون فريق جيد، وبالعكس وافضل فريق افضل وكره قدم افضل كانت ومباراه مفتوحه جدا. وحسب رايي بيرسب راح يكون ند قوي جدا. اول شيء دوري الابطال هو الاهم، سبب اول شيء المبالغ هاي جدا اللي بضعها الفريق، يعني ممكن يغطي ميزانيه في دوري الأبطال إذا بيفوت على المجموعات. هذا أول شيء. ثاني شيء تنساش إنه هذا تحدي ذاته إنجاز كبير جدا لكرة القدم الإسرائيلية ولعبوا البير السبع. الشيء الثاني هناك الكادر مجبور يكون موسع، حتى مجبور يوسع الكادر على الأقل في لاعب أو اثنين ثلاثة من أجل يقدر يقسم التناوب، يكون يعطي اللاعبين القسط الراحة، وهذا بالعكس راح يعطيه محفز أكثر، راح يعطيه كفريق الأفضل في كرة القدم الإسرائيلية، راح يظلوا على الشاشة الإسرائيلية والأوروبية أكثر من كل فريق آخر. مع صباح الأزرقي للأمل ممكن هذا الفريق يفوز وممكن يصعد، والدوري الأبطالي الكل بيطمح، وهذا بحد ذاته لكرة القدم ممتاز بسبب أنه أنت بتلعب في دوري الأبطال في أوروبا بتظن أفضل فرق.
16: في الدوري الإسباني لكرة القدم يلعب الليلة الساعة 10 أتلتيكو مدريد وملقا.
1: والآن مستمعينا وبالرياضة نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم ماريا عبد ربو في الإعداد، أحمد عويسات في الإنتاج، هليل روت هندسة إذاعية، وكنت معكم هذا المساء في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. دمتم بخير، بأمان الله، إلى اللقاء.
18: غدا على قناة مكان.
19: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
20: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
18: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
22: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
23: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
24: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
25: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. وفاة الفتى عمر محميد الذي صدمته اليوم سيارة في أم الفحم، توقع الإعلان رسميا يوم الأحد المقبل عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة، استطلاع يظهر أن معظم المواطنين العرب يرون أن المجتمع العربي بحاجة ماسة إلى قيادة جديدة، وتقديم طلب لإصدار أمر بتصفية جمعية محلية في جديد المكر.
18: راديو مكان الأخبار.
25: السادسة ساعتنا الآن، أسعد الله أوقاتكم. توفي الفتى عمر مهدي محميد وعمره 17 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها عصر اليوم بعد أن صدمته سيارة في مدينة أم الفحم. وجاء في تقرير لمنظمة أورياروك ضوء أخضر لمكافحة حوادث السير أن هذه الحوادث أودت منذ مطلع العام الجاري بحياة 105 مواطنين عرب، مما يشكل ارتفاعا حدا نسبته 20% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أورد نبأ مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر. يعقد في الناصرة يوم الأحد المقبل مؤتمر صحفي للإعلان بشكل رسمي عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع. هذا ما قالته مصادر مطلعة للزميل يوسف شداد. يستدل من استطلاع للرأي لقناة مكان أن 74% من المواطنين العرب يعتقدون أن المجتمع العربي في حاجة ماسة إلى قيادة جديدة، وأشار 64% من المستطلعات آراؤهم إلى انخفاض ثقتهم بالشخصية العربية العامة والسياسية، وأجرى الاستطلاع معهد أفكار. قدمت مسجلة جمعيات إلى المحكمة المركزية في حيفا طلباً لإصدار أمر بتصفية جمعية المستقبل الجديد المكر المعنية بمكافحة العنف من خلال تعزيز الرياضة والتنافس بين أبناء الشبيبة والشباب في البلدة. وعلل الطلب من جملة ذلك بارتكاب مخالفات إدارية بينها شبهات باستخدام أموال الجمعية بصورة غير قانونية. شب عصر اليوم حريق كبير في أرض حرشية قرب مستوطنة أفيكا جنوب جبل الخليل، وتعكف طواقم إطفاء مستعينة بطائرات على منع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: أخيرا مستمعينا، يترأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود بعد غد الجمعة، وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 8:00. طاب مساؤكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
3: مقتل المعلم السابق إبراهيم مندلاوي بإطلاق نار في كفر مندا، والمجلس المحلي يعلن إضرابا شاملا اليوم في البلدة حدادا واحتجاجا على الجريمة. بعد يوم من الهجوم الاستثنائي على مطار أبو الظهور في إدلب، رئيس الأركان زمير يقوم بجولة في سوريا ويلتقي بمقاتلي جيش الدفاع. وغزة تحت توتر متجدد، نشاط مشبوه لعناصر حماس قرب الخط الأصفر وسط مخاوف من خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، وملف نزع السلاح وإعادة الإعمار في صلب الخلافات بالتوازي مع ضغوط أمريكية لدفع خطة غزة قدما.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7:00 على قناة مكان وكان بوكس.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111.

0: الكحول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
6: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
9: اتفاق بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير يمهد لإقامة القائمة المشتركة بتركيبة ثلاثية. إضراب في كفرمندا غداة جريمة قتل المعلم السابق إبراهيم مندلاوي بإطلاق النار. بعد يوم من الهجوم الاستثنائي على مطار في إدلب، زمير يلتقي مقاتلي جيش الدفاع في سوريا. السفير الأمريكي مايك هاكابي يصرح: نعمل على إقامة منظومة لمنع الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا. غزة تحت توتر متجدد، تصفية إرهابيين حمساويين في هجمات لجيش الدفاع، وخطة غزة على المحك. أزمة المواصلات العامة تضغط على المسافرين في مطار بن غوريون، ودعوات لتشغيلها أيام السبت. والقطار الخفيف في العاصمة أورشليم القدس يتوسع ليصل أحياء جديدة ومرافق حيوية.
10: النشرة المسائية مع نايف سيرجي.
11: أهلا بكم، والبداية من الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، على أن يتم لاحقا الإعلان رسميا عن التوصل لهذا الاتفاق. للحديث عن ذلك أكثر تنضم إلينا الزميلة غالية ناطور قدور. مساء الخير غالية، وأخيرا خرج الدخان الأبيض واتفق العرب.
12: إيه، أنا لا أتفق معك بأنه خرج الدخان الأبيض، كما يبدو سيخرج الدخان الأبيض زميلي نايف.
11: حسب كل المصادر يبدو أنه خرج.
12: لا، سيخرج، السؤال متى، وهذا سؤال مهم جدا. هنالك اتفاق كما يبدو، ونحن نتحدث منذ الأيام الأخيرة بأن هنالك اتفاق طبعا ما بين الأطراف الثلاثة في مركبات طبعا القائمة المشتركة، ولكن نايف حتى الآن لا يوجد هنالك بيان رسمي يتحدث عن ذلك، ولا يوجد هنالك نشر للاتفاق الرسمي ما بين الأحزاب الثلاثة. كان هنالك ما أثار كل هذه الضجة اليوم من جديد، ما نشره سكرتير الجبهة شبيطة من أنه مبروك للمشتركة، ولكن ما التفاصيل، ما كل الأمور، يعني هذا قيد فقط التسريبات وقيد التكهنات. كان لنا حديث في الخامسة في مكان مع رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، وهو أيضا يقول بأن الإعلان الرسمي سيكون في الأيام القريبة، سيكون هنالك مؤتمر صحفي، أي أن الأمور ستكون بشكل رسمي أكثر، وسيكون هنالك طبعا ما بعد التوافق. هنالك ما بعد الإشكاليات وتحدث عنها، وما بعد ما يعني هنالك أمور صغيرة أخرى قيد الآن هي في البحث ويجب التوقيع عليها من قبل العربية للتغيير.
11: دعنا ربما شو الأمور الصغيرة، عارفين شو هي؟
12: هو لم يفصح ولا يريد أن يفصح للصحافة. دار هذا السؤال كثيرا من خلال النقاش، حاولت استدراج سامي أبو شهادة لأعرف ما هي التفاصيل الدقيقة هذه وما هي الإشكاليات التي يتحدثون عنها. هم وجميع الأحزاب، ليس فقط سامي أبو شحادة، جميعهم يتحفظون من الحديث إلى الصحافة ومن التسريبات إلى الصحافة خوفا على هذه المشتركة الثلاثية. نايف، هم يريدون لهذه المشتركة أن تنجح، وهو سامي أبو شحادة قال بأن هذا أكبر إنجاز للمجتمع العربي، كان يتمنى طبعا هو كما يقول بأن تكون مشتركة رباعية، ولكن الحديث فقط عن مشتركة ثلاثية، يقول بأنها ستكون لها الدور الكبير من خلال الانتخابات القريبة. سألته أيضا في كل ما يتعلق عن التأخير، لماذا حتى الآن لا يتم الإعلان بشكل رسمي ما دام هنالك اتفاق؟ ربما نايف دعنا نشاهد هذا المقطع الحديث قبل قليل في الخامسة في مكان مع سامي أبو شحادة.
13: إن شاء الله نحن يعني تقريبا انتهت كل النقاشات والمفاوضات، بقيت بعض الأمور الإجرائية الأخيرة، وباعتقادي في الأيام القليلة القريبة والقريبة جدا سيتم الإعلان بشكل رسمي على إقامة القائمة المشتركة الثلاثية. طبعا تأخرنا كثيرا، كان يجب أن تكون الانطلاقة برأينا منذ عدة أسابيع، على الأقل منذ عدة أسابيع، وكنا نتمنى أيضا أنها تكون يعني مشتركة رباعية تجمع كافة أبناء شعبنا. حتى الآن لدينا هذا الإنجاز الكبير بأنها ستكون مشتركة ثلاثية. كل الأمور التي كانت على طاولة المفاوضات انتهت من ورائنا، بقى بعض الأمور الإجرائية، تحضير العقود، تحضير بعض الأمور، هذا يعني يستغرق بعض الوقت، ونحن في انتظار العربية للتغيير أيضا بأن تأخذ قراراتها النهائية وتنتخب قائمتها. هذا سيجري في الأيام القليلة القريبة، بعض الأمور التي يجب أن تكون من أجل يعني أن ننطلق بشكل رسمي.
14: نعم غالية، حديثه صريح وواضح، يقول لك إنه يعني لدينا هذا الإنجاز الآن، ستكون هنالك قائمة مشتركة ثلاثية وكنا نتمنى أن تكون رباعية. إذن الأمور حسمت، ويبدو فقط الأمور الفنية تبقت.
12: نعم. اللمسات الأخيرة، وبالطبع كل أمور إجرائية وكل الأمور، ولكن لا نستبعد طبعا بأن تكون هذه الأمور أمور هامة. كما يبدو هنالك اتفاق، وسيكون هنالك اتفاق، فقط ننتظر طبعا الإعلان الرسمي على كل هذه التفاصيل.
14: في تسريبات حول المقاعد وترتيب المقاعد،
12: طبعا المقاعد لن يكون هنالك تغيير كبير، الخلاف الذي كان ما بين العربية للتغيير بأن تكون في المكان الثاني والمكان التاسع سيبقى الأمر كذلك. السؤال الذي يطرح هنا، هل سيكون هنالك تناوب؟ كما يبدو سيكون هنالك اتفاق على تناوب في بعض المقاعد، وسيكون هنالك ايضا على كل ما على مناصب مثل رئاسة الحزب وامور كهذه، سيكون هنالك طبعا امور اخرى. هذه التفاصيل الدقيقة التي حاولنا ان نوردها لكم بشكل رسمي، ولكن كلهم يتحفظون طبعا، نبقى مع التسريبات. الاتفاق كما يبدو جاهز وحاضر بانتظار ان يتم الاعلان عنه بشكل رسمي، وعندها نايف نتحدث عن الدخان الأبيض، وطبعا هذه البشرة للمجتمع العربي، ولكن كما يبدو نحن قريبون جدا جدا جدا نايف من هذا الاتفاق.
14: نعم، ويبدو أنه يعني كمان في هنالك عنوان لهذه القائمة الثلاثية المشتركة، يعني ستخرج إلى الجمهور بهذا الشعار، لأن شعبنا يستحق، هذا ما يقولونه. طيب، على أي حال خلينا نتقدم وننتقل للاستطلاع. استطلاع رأي لقناة كان أجراه معهد كانتار برئاسة دودي حسيد يظهر تقدما بمقعد واحد لحزب يشار على الليكود، هي أول مرة، 24 مقعد مقابل 23 للليكود. وهذا الاستطلاع يجب أن نقول جاء بعد البرايمريز في الليكود. شو بنفهم من هذا الاستطلاع؟
12: طبعا وكنا يوم أمس قد واكبنا كل ما يتعلق بالانتخابات الداخلية داخل الليكود، داخل حزب الليكود، وكل النتائج التي خرج بها هذا الاستطلاع. السؤال على ماذا يدل هذا التقدم؟ أريد أن أخذك أيضا إلى ما يقوله هذا الاستطلاع. هنالك كان سؤال للمستطلع آرائهم ضمن هذا الاستطلاع، إذا كانت القائمة الجديدة للليكود أفضل من القائمة السابعة، 44 من المستطلع آرائهم قالوا بأنه لا يوجد فرق ما بين القائمتين، بينما 24 منهم لا يعرفون، 18 قالوا بأن القائمة الجديدة هي أفضل، بينما 14 قالوا بأن 14% طبعا قالوا بأنها ليست بأفضل من السابقة. ومن بين المستطلع آرائهم نايف، 41% من الذين شاركوا في هذا الاستطلاع والذين يعني ينوون التصويت إلى الليكود قالوا بأن هذه القائمة أفضل. ولكن هذا السؤال وهذه النتائج، نحن طبعا نأخذ هذا الموضوع يعني يعني هو مهم جدا أن هنالك طبعا تقدم بفارق مقعد واحد، ولكن مقعد واحد في استطلاعات الرأي ربما تكون أي فكرة يعني مؤقتة حول ما حدث في الليكود وحول كل استبعاد وزراء وزراء قدم وإدخال أشخاص برزت أكثر من اللازم، ولكن يجب النظر إلى هذا الموضوع بحجمه الصحيح في هذه المرحلة بالذات. ولكن بلا أدنى شك القائمة الجديدة في الليكود تثير الكثير من التساؤلات والكثير من المواضيع، وربما هذا هو الجواب لهذا الاستطلاع الذي تقول بأن يعني وكما جاء في هذا الاستطلاع هنالك تقدم لأيزنكوت في هذه المرحلة بمقعد واحد على الليكود. السؤال إذا ما كان سيستمر هذا التقدم في الاستطلاعات القادمة، وكيف ستبدو الصورة كلما اقتربنا من الانتخابات بالطبع نايف، وهذا الأمر نحن طبعا نتابع كل هذه التطورات وكل ما يحدث في الحلبة الحزبية في هذه الفترة الحساسة جدا نايف.
14: نعم، كما يبدو من هذا الاستطلاع يعني 57 للمعارضة مقابل 52 للائتلاف الحالي بدون الأحزاب العربية، وهذا الاستطلاع أيضا يجب أن نقول أجري قبل أن يعلن عن إقامة القائمة المشتركة الثلاثية،
12: وحتى الآن انتبه بأن القائمة المشتركة
14: كيف سيؤثر هذا الأمر على الاستطلاعات القادمة، لأنه يبدو أنه كمان دخول القائمة الثلاثية التجمع إلى جانب الجبهة والعربية للتغيير سيغير أيضا من خارطة التوزيع المقاعد بلا شك،
12: بلا أدنى شك. ومهم جدا أيضا إجراء هذه الاستطلاعات أيضا في ظل الحديث عن المشتركة الثلاثية الجديدة. وانتبه حتى الآن كل الاستطلاعات أيضا ما زالت تتحدث عن الجبهة والعربية للتغيير وتقول بأن التجمع لن يعبر نسبة الحسم، أي أنهم حتى الآن رغم أن الاتفاق موجود ما بين الجبهة والتجمع الجبهة والتجمع، ولكن هم يبقون على ما هو الحال عليه الآن في هذه الكنيست. وسؤال كبير كيف ستغير الثلاثية المشتركة كل ما يحدث نايف من ناحية صورة الوضع طبعا بالنسبة للأحزاب.
14: شكرا جزيلا لك غالية،
12: أهلا بك.
14: والآن مشاهدينا إلى واقع الحال في المجتمع العربي، إلى جريمة القتل التي وقعت الليلة الماضية في كفر مندا، وراح ضحيتها المعلم السابق إبراهيم مندلاوي بإطلاق النار. والمجلس المحلي يعلن الإضراب العام اليوم حدادا واحتجاجا على الجريمة. إليكم تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
15: جريمة قتل جديدة في المجتمع العربي راح ضحيتها إبراهيم مندلاوي البالغ من العمر 34 عاما بعد تعرضه لإطلاق نار داخل مركبة في بلدة كفر مندا شمال البلاد. مندلاوي الذي عمل في السابق معلما في إحدى المدارس كان داخل المركبة برفقة صديقه فيما كان ابنه البالغ من العمر عامين يجلس في المقعد الخلفي. وبحسب المعلومات المتوفرة اعترض منفذو الجريمة طريق المركبة قرابة الساعة 10 مساء وأطلقوا 7 رصاصات باتجاه مندلاوي ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، فيما أصيب صديقه بجروح متوسطة. وخلال إطلاق النار بدأ طفل مندلاوي بالصراخ من داخل المركبة قبل أن يفر منفذو الجريمة من المكان. طواقم نجمة داود الحمراء التي وصلت إلى المكان باشرت عمليات إنعاش مندلاوي، إلى أنها اضطرت بعد وقت قصير إلى إقرار وفاته متأثرا بجراحه. الشرطة باشرت عمليات التمشيط والبحث عن المشتبه بهم وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية فيما لم يعلن حتى الآن عن اعتقال أي مشتبه به. وبمقتل مندلاوي ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 162 ضحية وفق معطيات جمعية مبادرات إبراهيم، مقارنة ب 160 ضحية في الفترة الموازية من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 1.25%. ورغم الحصيلة المرتفعة منذ مطلع العام تظهر المعطيات تراجعا ملحوظا في وتيرة جرائم القتل خلال الشهرين الأخيرين، إذ سجلت 6 جرائم فقط خلال هذه الفترة في انخفاض واضح مقارنة بوتيرة الجرائم التي شهدها المجتمع العربي خلال الأشهر السابقة.
14: رئيس الأركان الجنرال إيال زمير قام اليوم بجولة تفقدية لقوات جيش الدفاع في الجنوب السوري. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. نجيب مساء الخير، وهذه الزيارة تأتي عشية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا في منطقة إدلب. ماذا في تفاصيلها وفي الرسائل التي تخرج منها؟
15: نعم نايف أهلا بك وبجميع المشاهدين. نعم هذا صحيح، هذه الزيارة أو الجولة التفقدية التي أجراها رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير إلى المنطقة العازلة في جنوبي سوريا تأتي عشية أو على خلفية الغارات الجوية التي شهدناها فجر يوم أمس في شمال سوريا تحديدا في مطار أبو ظهور العسكري. الجنرال إيال زمير خلال هذه الجولة أجرى هناك تقييمات للأوضاع الأمنية وصرح وقال إن إسرائيل ما زالت تتواجد في حرب متعددة الجبهات، ونحن نلاحظ أنه في الآونة الأخيرة هنالك تطورات في جبهات السورية. كل ذلك يعني يأتي بطبيعة
14: مرة أخرى. بس نجيب ارجع بس على الجملة الأخيرة لأنه كان في هنالك انقطاع في الصوت.
15: نعم لا بأس بذلك نايف. إذن يعني كما قلنا أن هذه الزيارة التي قام بها أو هذه الجولة التي قام بها رئيس أركان جيش الدفاع إيال زمير أجرى فيها التقى مع قائد المنطقة الشمالية أيضا يعني مع قادات ميدانيين آخرين. خلال هذه الجولة كان له تصريحات عديدة، هو صرح وقال إن إسرائيل ما زالت تتواجد في حرب متعددة الجبهات وإن هنالك الجبهات يعني توجد فيها في الأونة الأخيرة تغيرات ملحوظة بما فيها الجبهة السورية. هو يعني يلمح بهذه التصريحات إلى المحاولات التركية الأخيرة من خلال البعثات التركية التي نشهدها في الأونة الأخيرة على الأراضي السورية بما فيها البعثة التي كانت قبل الغارة الجوية بتقريبا بيومين في منطقة أبو ظهور. جيش الدفاع وأيضا المستوى الأمني والعسكري يعني يشهدون في الأونة الأخيرة تحركات تركية لبناء أو تموضع في المناطق السورية تحديدا في القواعد العسكرية السورية بما فيها أيضا المطارات العسكرية. وهو قال بشكل واضح أن إسرائيل لن تسمح بهذه الأمور وهي تتابع كل هذه الأمور ولديها الحق بالرد على كل محاولات للتموضع من قبل قوات معادية، كما ذكرنا هو يرمز بذلك إلى تركيا، وإن جيش الدفاع هو على أهبة الاستعداد في هذه المنطقة. يعني حتى هذه اللحظة الحدود السورية الإسرائيلية هي هادئة يعني دعنا نقول نايف، ولكن يعني هنالك استعداد. وهو قال بشكل واضح إن جيش الدفاع هو في حالة تأهب في هذه المنطقة لأي تطورات قد تكون مفاجئة. إذا ما عدنا إلى هذه الغارة الجوية التي كانت فجر يوم أمس في منطقة أبو ظهور، نحن نذكر أن جيش الدفاع قام بغارات نفذتها 8 مقاتلات تابعة لسلاح الجو، عفوا 4 مقاتلات، 8 غارات جوية نفذت في هذه المنطقة. كان هنالك تدمير لمدرج وأيضا لبنى تحتية، لم تقع أي إصابات، إنما يعني اقتصرت كل هذه الغارات الجوية على أضرار في المكان. جيش الدفاع يعني وخلال الصور التي وصلت من الأقمار الصناعية هو لاحظ أن هذا المطار العسكري الذي يقع في شمال سوريا هناك يعني تغيرات فيه بمعنى أنه يتم إعادة تأهيله. نحن نذكر أن في الآونة الأخيرة المستوى العسكري والمستوى الأمني في البلاد يلاحظون أن هنالك تدخلات تركية وأيضا أن هنالك محاولات من قبل أيضا النظام السوري الجديد بإعادة تطوير وبناء وتأهيل كل المجال الجوي العسكري لديهم، وهذا الأمر إسرائيل يعني ترفضه جملة وتفصيلة، خاصة خلال التفاهمات الأخيرة في واشنطن كان هنالك تفاهمات التي اقتضت أن إسرائيل لن تسمح في هذه اللحظة يعني في بإعادة بناء أو هيكلة كل ما يتعلق بالمجال الجوي السوري إن كان ذلك مقاتلات أو طائرات أو غيرها من المستلزمات الأمنية العسكرية. كل هذه الأمور إسرائيل ترفضه. على المستوى السياسي يعني كان هنالك أيضا العديد من الانتقادات. بطبيعة الحال يعني تركيا رفضت كل ما جاء من قبل من تصريحات من مكتب رئيس الوزراء الذي قال إن تركيا تسعى إلى بناء وتموضع قواعد عسكرية في منطقة سوريا. هم رفضوا ذلك وقالوا إن تركيا هي تساهم باستقرار سوريا وليس ببناء قوات عسكرية في هذه المنطقة. ذكرت في بداية النشرة نايف أن مايك هاكبي سفير الولايات المتحدة في إسرائيل أنه يعني خلال التصريح الأخير الليلة الماضية قال إن هنالك محاولات يعني لرد أو تخفض هذا التصعيد بين سوريا
14: لتجنب التصعيد بين إسرائيل وتركيا. نعم هذا سنتحدث عنه لاحقا. ومن بين ما ذكر نجيب بالأمس أنه كانت هنالك قوات تركية داخل هذا المطار العسكري الذي استهدفته قوات جيش الدفاع سلاح الجو مطار أبو الظهور في إدلب. هل تأكد هذا الموضوع أنه أثناء وقوع هذه الغارة كانت هنالك قوات تركية على الأرض هناك؟
15: ما يتم تنقله ويتم تأكيده أن هذا المطار العسكري لحظة وقوع هذه الغارة الجوية كان خاليا من الطائرات وأيضا من الأشخاص. يعني نذكر أن البعثة التركية كانت قبل يومين من هذه الغارة أجرت هنالك جولة تفقدية كما ذكرنا الخشية من إعادة تأهيل هذا المطار العسكري وبناء قدرات عسكرية جديدة. هذا الأمر ما تم تأكيده أن كان هنالك بعثة، ولكن لحظة وقوع هذه الغارة كان هذا المطار وهذه المنطقة العسكرية خالية تماما من الجنود وأيضا من الطائرات والمقاتلات العسكرية. نايف،
14: يعني هذه الغارة كانت عمليا فقط يعني كتوجيه رسالة بالنار للجانب التركي والجانب السوري. نعم. أنه نحن نرفض، إسرائيل ترفض التموضع العسكري التركي في الأراضي السورية.
15: نعم بكل تأكيد، وهذا أيضا ما ذكرناه بالأمس يعني خلال النشر المسائية أن هذه الغارة هي تحمل رسالة مفادها أن إسرائيل لن تسمح بتموضع قوات تركية على الأراضي السورية من جهة، وأيضا هي لن تسمح ببناء وتطوير القدرات الجوية للنظام السوري الجديد. هذه كانت يعني رسالتان واضحتان لأنقرة وأيضا لدمشق. نايف، حول كل هذه الغارة التي يعني كانت التي وقعت يعني فجر يوم أمس، وكما ذكرنا يعني في هذه الأثناء هنالك محاولات لخفض هذا التصعيد بمساعي أمريكية، إن كان ذلك عن طريق مايك هاكابي وأيضا عن طريق المبعوث السوري في لواشنطن في سوريا وأيضا السفير في تركيا.
14: إليك. شكرا جزيلا لك نجيب.
15: شكرا لك.
14: نبقى في سياق متصل بالتوتر بين إسرائيل وتركيا، حيث صرح السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي في مقابلة مع قناة العربية بالإنجليزية بأن الولايات المتحدة تعمل على إقامة آلية لمنع الاحتكاك بين البلدين. مراسلنا وليد يوسف يطلعنا أكثر على هذا الموضوع. أهلا بك وليد، ماذا إذن في تفاصيل الجهود المبذولة لتجنب التصعيد بين إسرائيل وتركيا؟
16: صحيح، كما ذكرت نايف، السفير هاكابي يقترح بناء آلية لمنع الاصطدامات بين إسرائيل من جهة وسوريا أو تركيا من جهة أخرى، ويعني هذا يصب في نهاية المطاف في مصلحة الولايات المتحدة. يجب أن نتذكر أن تركيا هي عضو في حلف شمال الأطلسي ناتو، وهي لا تريد يعني في حال وقع أي احتكاك مستقبلي بين إسرائيل وتركيا تكون الولايات المتحدة في وضع يعني لا يحسد عليه، لأنه حسب البند 5 من حلف شمال الأطلسي ناتو يعني أي هجوم على دولة في الحلف يعتبر هجوم على جميع الدول الأعضاء هذا من جهة. ونحن نعلم نايف أن يعني تركيا والسعودية كذلك لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وكل منهما يعني يريد أن يضع سوريا الجديدة تحت مظلة المحور السني في المنطقة، وبالتالي يعني على هذا الأساس تقوم الحكومة التركية يعني بمساعدة سوريا وإعادة بناء قدراتها العسكرية والدبلوماسية كذلك، ولها كذلك يعني مصالح في المنطقة. يعني إذا ما بدأنا مثلا في حلف تركيا يعني معنية بأن تكون الحدود بين سوريا، الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا يعني خالية من قوات معادية للنظام التركي، ولا سيما الحديث يدور طبعا عن حزب العمال الكردستاني الذي لطالما يعني كان مناهضا لتركيا، وكان هناك يعني تضارب في يعني ضربات متبادلة بين الجانبين. وعلى هذا الأساس تركيا تريد كذلك من الحكومة السورية أن تكون قوية مع جيش قوي يمكن أن يضبط المنطقة الحدودية بين البلدين.
14: طيب وليد خليك معنا، سنعود إليك لاحقا. والآن إلى قطاع غزة وتجدد التوتر في أعقاب هجمات جيش الدفاع ونشاط عناصر حماس قرب الخط الأصفر. وشن سلاح الجو اليوم هجمات ضد مسلحين حمساويين ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. مساء الخير مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. ودعنا نبدأ حسن من التوتر الميداني في القطاع والتصعيد الذي حدث اليوم.
17: نعم مساء الخير نايف. عادة عندما يقترب الأطراف نايف إلى بدء تطبيق اتفاق أو قرب وصول القوات الدولية التي ستطبق الاتفاق ما بين حماس وإسرائيل، نشاهد في الأيام الأخيرة تصعيد غير مسبوق من قبل سلاح الجو وأيضا من قبل حركة حماس. وفقا لمصادر عسكرية، طائرات سلاح الجو رصدت مجموعة من المسلحين الفلسطينيين من بينهم قائد فصيل في نخبة حركة حماس وشارك في أحداث 7 أكتوبر. الطائرة أطلقت عدة صواريخ مما أدى إلى مقتل هذا القائد ومقتل 7 من كبار ضباط الشرطة المدنية الفلسطينية برتبتي عميد ورائد. من بين القتلى أيضا 3 مدنيين، عدد القتلى ارتفع إلى 10. هذا الحادث وقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الاستهداف الثاني نايف وقع في حيي التفاح والدرج، حيث استهدف الطائرة مجموعة من المسلحين. الناطق العسكري قال إن هذه المجموعة خططت لتنفيذ اعتداءات ضد جنود من جيش الدفاع يعملون على امتداد الخط الأصفر في منطقة قطاع غزة الذي يفصل منطقة القطاع. والحادث الثالث هو قوة خاصة من جيش الدفاع اقتحمت صباح اليوم منزلا في مخيم المواسي في محافظة خان يونس في وسط قطاع غزة. ووفقا لمصادر فلسطينية اختطفت ضابطين فلسطينيين من بينهم العقيد صبري عبد العال وتم اعتقالهما وفقا لمصادر فلسطينية. جيش الدفاع لم يعقب حتى الآن على هذه الحادثة الأخيرة. النشاط العسكري مستمر. وأيضا في الجانب الآخر حركة حماس تحاول في الأيام الأخيرة ربما استهداف مواقع تابعة للجيش في خطوة تريد من ورائها ربما ممارسة الضغوط بشكل أو بآخر على الوسطاء للتقدم في المرحلة الثانية من خطة ترامب.
14: نعم. وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت اليوم، حماس لديها رواية مختلفة تماما عما قاله جيش الدفاع، ويتحدثون هناك أن القتلى هم من المدنيين.
17: نعم بطبيعة الحال في بيان أصدرته حركة حماس وصفت العملية اليوم بأنها عبارة عن مجزرة نفذتها القوات الإسرائيلية، وقالت إن معظم القتلى هم من المدنيين من بينهم أيضا أطفال ونساء، والآخرون القتلى هم ضباط في الشرطة المدنية الفلسطينية الذين يعملون في شرطة البلدات في منطقة دير البلح. الناطق العسكري حتى الآن لم يصدر بيان من هو القائد المستهدف، من هو الشخص الذي قتل. وأيضا الجانب الآخر الفلسطيني فقط كتب أو عدد أسماء المدنيين 10 الذين قتلوا في هذا الاستهداف. ربما لاحقا نايف ستتضح

0: دعا الوسطاء، دعا الولايات المتحدة والوسطاء الأتراك القطريين والمصريين، دعاهم إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل ووقف الاستهدافات، وقف ما وصف بالاغتيالات، واقتبسوا دعوة الرئيس الأمريكي ترامب قبل عدة أيام الذي دعا إسرائيل إلى وقف نشاطاتها في منطقة قطاع غزة، لا سيما وأن هنالك اتفاق ربما نحن أقرب من أي وقت آخر لبدء تنفيذ الاتفاق، اتفاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، لا سيما وأن حركة حماس أعلنت أنها على استعداد لبدء نزع سلاحها، ولكن لمن ستسلم السلاح نايف؟ حتى الآن وفقا لخطة المندوب الأمريكي كوشنير، حماس ستسلم أسلحتها على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تسلم الأسلحة إلى لجنة التكنوقراط، لجنة التكنوقراط بدورها ستسلمها إلى القوات الدولية، والقوات الدولية إلى جهة ثالثة لتدميرها. ولكن نايف، حتى الآن لم تصل لجنة التكنوقراط، لم تصل القوات الدولية فعلا إلى داخل القطاع، هي وصلت إلى منطقة ريعيم، وقد يستغرق وقتا طويلا من أجل أن تدخل هذه القوات إلى قطاع غزة. أعتقد أن الدخول أو بدء تطبيق المرحلة الثانية سيستغرق وقتا طويلا، ربما نايف إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وإلى حين سنشهد ربما اشتباكات هنا وهناك وتصعيد من قبل الجانبين.
1: نعم، هذا الأمر متوقع. طيب دعنا حسن نتحدث أيضا عن تحقيقات جيش الدفاع بما فيها التحقيق في مقتل طفلة هند رجب في حينه.
0: نعم، اليوم نشرت هيئة الأركان التابعة لجيش الدفاع نتائج أو استنتاجات التحقيقات التي أجراها الجيش في عدة حوادث في منطقة القطاع، من بينها مقتل الطفلة هند رجب وعدد من أبناء عائلتها. في نهاية التحقيق تقرر نايف فتح تحقيق للشرطة العسكرية في هذا الملف. كان هنالك حادث آخر، مقتل 7 من مستخدمي منظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح، لا توجد شبهات تبرر فتح تحقيق. وحادثة أخرى، مقتل 15 فلسطينيا من بينهم أفراد طواقم طبية في تل السلطان، تقرر في هذا الملف أيضا فتح تحقيق للشرطة العسكرية. وهنالك حادثة رابعة، مقتل 4 مستخدمين من منظمة أطباء بلا حدود في حادثين منفصلين، لا توجد شبهات لفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية. لكن من التحقيقات هذه أو نتائج هذه التحقيقات نايف هو تسجيل ملاحظات لقائد وحدة عملت في حينه في شهر آذار عام 2025، وأيضا إبعاد أو لطاحة بعدد من القادة الميدانيين وإبعادهم عن الخدمة في جيش الدفاع بسبب هاتين الحادثتين، حادثة هند رجب والحادثة الأخرى التي قتل فيها عدد من مستخدمي المطبخ الدولي قبل نحو عام.
1: نعم، ونحن سنواصل متابعة هذه التحقيقات أيضا. شكرا جزيلا لك حسن.
0: العفو.
1: وإلى الأوضاع المتوترة في الخليج والأزمة بين واشنطن وطهران التي تتراوح بين مفاوضات متعثرة وتهديدات متبادلة. نعود في هذا السياق لمراسلنا وليد يوسف. إذن وليد، بإمكان القول الأزمة تراوح مكانها.
2: صحيح، الأزمة تراوح مكانها، هناك جمود في الاتصالات. ترامب كان له قبل يعني بضع ساعات اليوم في حفل لتدشين مهبط للمروحيات في البيت الأبيض، تطرق إلى أزمة مضيق هرمز وقال المضيق مفتوح والسفن تمر فيه بشكل عادي، ولكن هذا يعني على ما يبدو بعيد عن الواقع، إذ أن يعني عدد قليل من السفن يمر في المضيق، ولا تزال السفن وناقلات النفط التي تمر في المضيق تحت نيران الحرس الثوري الإيراني. وترامب قال كذلك اليوم بأن السفن لا تزال تتعرض لإطلاق النار، والإيرانيين يحاولون يعني بتعطيل حركة الملاحة في المضيق. ولكن ترامب يعني في هذه المرحلة لا يزال يعول على الضغط الاقتصادي المفروض على إيران، هو يفرض حصار على

0: الموانئ الإيرانية، ويقول أنا لست بعجلة من أمري، ويعول على عامل الوقت. ولكن من جهة أخرى قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان في إيران يقول أن الضغط على إيران لن يجدي نفعا ولن يأتي بأي نتيجة لصالح الولايات المتحدة. وبالنسبة للنظام الإيراني نايف، يعني حاليا هو استغل ويقولها بالفعل، نحن يعني استغلينا فترة وقف إطلاق النار لإعادة قدراتنا العسكرية الدفاعية، ونحن واعين للضغط الاقتصادي، ولكن يعني هناك وحدة في صفوف الشعب الإيراني مقابل هذا الضغط الأمريكي. وفي حال يعني تم استئناف الحرب سوف تتلقى الولايات المتحدة والدول المنطقة التي تقوم بمساعدتها ضربات قوية جدا، وتعود وتؤكد مرة أخرى بأنه يعني هي أغلقت مضيق هرمز والمضيق مغلق ولن يتم فتحه يعني إلا إذا التزمت الولايات المتحدة بالشروط ولبت الشروط الإيرانية، وفي مقدمتها بطبيعة الحال رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأصول المجمدة وما إلى ذلك. نايف،
1: نعم، ونحن نواصل متابعة كل ذلك. شكرا جزيلا لك وليد. والآن إلى الموضوع التالي. ضابط أمني سابق من عهد بشار الأسد يفر من النمسا بعد أن أدانته محكمة نمساوية بتهم تتعلق بإساءة معاملة معتقلين، ويعود إلى سوريا قبل أن تنجح قوات الأمن السورية في اعتقاله. التفاصيل في تقرير مراسلنا خالد دروشي.
2: أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن قوات الأمن اعتقلت في مدينة نوى بريف درعا ضابط أمن سابقا من عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد فراره من النمسا وعودته إلى سوريا. والمعتقل هو المقدم السابق مصعب أحمد أبو ركبي الذي شغل منصبا في فرعي الأمن الجنائي والسياسي في الرقة، وأدنته محكمة في فيينا الشهر الماضي بالسجن 8 سنوات بتهم تتعلق بإساءة معاملة معارضين كانوا محتجزين خلال فترة خدمته، من بينها الإيذاء الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء الجنسي. ونفى أبو ركبي التهم الموجهة إليه.
3: نحن نعتبر هذا الحكم هو خطوة أولى حقيقية ومهمة في مسار العدالة الانتقالية في سوريا الحديثة. نسعى إلى ترسيخ مبدأ عدم إفلاتنا العقاب من خلال الهدف الذي نسعى إليه، وهو محاسبة كل من انتهك وارتكب أي جريمة بحق السوريين.
2: وبحسب وكالة رويترز غادر أبو ركب النمسا أثناء طعنه في الحكم الصادر بحقه، ووصل إلى مدينة نوى مطلع أغسطس حيث أقامت عائلته احتفالا بعودته. وقالت سانا إنه دخل الأراضي السورية بصورة غير قانونية قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من رصده واعتقاله بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، وأحيل أبو ركب إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لعرضه على القضاء السوري، في ما لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السلطات النمساوية قد طلبت توقيفه أو تسليمه، أو ما هي التهم التي سيواجهها في سوريا.
4: منتظرين هاي اللحظة من 14 عام، البداية عاطف نجيب، ولكن النهاية رح ننتهي بأصغر شبيح نكل وظلم بهذا الشعب السوري. اليوم هاي الاحتفالات ما هي الأولى ولا هي الأخيرة، من يومنا عنا يقين وعنا إيمان في قضاءنا العادل.
2: وتأتي هذه القضية في ظل استمرار الإجراءات القضائية بحق مسؤولين سابقين في النظام السوري، إذ كانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
1: وإلى الشؤون المحلية الآن والاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث نواصل تغطيتنا في قناة مكان حول جاهزية المدارس. واليوم وصلنا قرية الفرعة في النقب، حيث قام مراسلنا سالم أبو جامع بجولة هناك وعاد بالتقرير التالي.
5: أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد وسط مخاوف لدى أولياء أمور الطلاب بشأن جاهزية عدد من المدارس لاستقبال الطلبة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة مع بدء الدراسة.
6: احنا مدارسنا بشكل عام مش مجهزة لاستقبال الطلاب السنة هذه، واحنا كباعد أوليم كلجان أولياء أمور اجتهدنا في كل وقتنا ان احنا نتواصل مع المجلس، نتواصل مع مستراد خنوخ حساس انهم يهيئوا مدارسنا لاستقبال طلاب. احنا كلجان اولياء امور اجتهدنا وعساس ان نفتتح مدارسنا السنة هذه بفرحة عارمة وبهجة وورود ونفرح مع اولادنا على السنة الدراسية الجديدة.
5: عدد من اولياء الامور طالبوا السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم بتسريع اعمال الصيانة والتجهيز ومعالجة النواقص التي قد تشكل خطرا على سلامة الطلاب او تؤثر على سير العملية التعليمية.
7: ضايل 10 ايام رجوع الطلاب للمدارس، واحنا كأهل بهمنا جدا انه طلابنا يرجعوا لبيئه تعليميه امنه مستقره، يكون عندهم هدوء نفسي. احنا بنتوجه للمجلس، بنتوجه لوزاره التربيه والتعليم انهم يقوموا في هذا العمل بتجهيز المدارس لطلابنا ببيئه تعليميه امنه ومستقره.
5: وفي قرية الفرعة تعمل بلدية أراد المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية في القرية على تجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب، فيما لا تزال بعض الاحتياجات والنواقص بحاجة إلى معالجة قبل انطلاق العام الدراسي.
8: مدارسنا ودهن شغل ودنا نشتغل عليهن وبنشتغل عليهن حتى يكون إن شاء الله جاهزات وفتحات فواحد تسعة اللي يبدأ عام الدراسي في الوقت. بنطالب من المجالس ومن وزارة التربية والتعليم لأولادنا فواحد تسعة يرجعوا إن شاء الله بأمن وأمان.
9: تعنوا במהלך החודש האחרון שיפוצים נרחבים. אנחנו יצאנו מהפכה בגנים, קרוב ל-800 אלף שקל שיפוץ בכל הגנים. חידשנו את הגנים מהיסוד, כל המעטפת הפנימית, בחצרות. אני אומר להורים, אל תדאגו, אנחנו פה במרץ רב, נעשה הכל. אנחנו נעמוד בהתחייבות שלנו, בראשון לספטמבר כולם יגיעו ויכנסו לכיתה עם הציוד הנדרש. ועם כל המתקנים שזקוקים לכל ילד שילמד כמו שצריך בבית הספר.
5: וחילל ג'ולה מידניה פי עדדין מן אלמדרס פי מנטקת אלג'נוב רסדנע מעל סיאנה ותרמים ותג'יז תג'ריבי ותירה מתוסריעה פי מוחאולה להסתקמל על הסתעדדת פי לוקט אלמונסיב קבל עודת הטולאב אלה מקעדי הדירסה.
10: בעד العطلة الدراسية استغناها ان الترميم كامل تقريبا للمدرسة. احنا رممنا البيئة الخارجية، طبعا فتحنا صفوف حوسبة وصفوف صفوف مثل البيولوجيا والكيمياء بفضل الميزانيات استقطبناها من المجلس ومن مفعلها بايس. المدرسة جاهزة تقريبا 100% مع التحسينات ملحوظة. نتمنى عام دراسي ناجح وتمنى الأمن والأمان لبلدتنا، ونقول لكم بأن المدرسة الثانوية بأجمل حلتها تنتظر أبنائكم.
5: ومع اقتراب موعد افتتاح العام الدراسي تبقى مسؤولية ضمان جاهزية المدارس مشتركة بين السلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم بما يضمن للطلاب بدء عامهم الدراسي في بيئة آمنة ومهيئة بعيدا عن أي نواقص قد تهدد سلامتهم أو تعرقل العملية التعليمية.
1: نواصل مع الشؤون المحلية. مقطع جديد من شبكة القطار الخفيف في أورشليم القدس سيربط مزيدا من الأحياء والمراكز الحيوية، خطوة إضافية نحو تخفيف الازدحامات وتحسين حركة التنقل داخل المدينة. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بن حاس.
11: שלום לכולם, שלום שלום.
12: אז תראי, אין יום חג יותר שמח מהיום הזה.
11: בדיוק, וניצחון של הפריימריז וגם משאר, ואנחנו חוגגים כאן
13: بيرشلايم.
14: ثورة النقل والمواصلات في العاصمة أورشليم القدس تتجه نحو مرحلة جديدة مع توسيع شبكة القطار الخفيف وجعل المواصلات العامة أولوية في محاولة لتخفيف الازدحامات المرورية والاعتماد على السيارات الخاصة.
12: نحن יכולים בהחלט להכריז היום על הכניסה של הרכבת הקלה בירושלים לרשת הרכבות. פעם ראשונה שיש לנו רשת רכבות ולא רכבת אחת על קו אחד ארוך, אנחנו נוכל להתנייד באמצעות הרכבות הקלות, באמצעות רשת הרכבת הקלה, ממקום למקום בכל רחבי היום.
15: קודם כל משמח מאוד, סוף סוף, תודה לאל, חיכינו הרבה זמן. זה באמת מפריע, שיש פה משחקים, מי שגר פה באזור, חוזר הביתה מאוחר, לא יכול להחנות, לא יכול לזוז, לא יכול לנשום. בשורה משמחת, חברים, שיש רכבות, סוף סוף. סעו ברכבת, לא אוטובוס, לא אוטו.
14: بعد 15 عاما على تشغيل القطار الخفيف تستعد المدينة لافتتاح الخط الجديد L3 الذي يمتد لنحو 7 كيلومترات ويضم 13 محطة ليربط أحياء ومراكز حيوية في العاصمة.
16: קודם כל אני חושב שזה דבר טוב, דבר מבורך שעשה ראש העיר שהוא ארגן לנו רשת רכבות כך, אבל בלי שום קשר יש פה בעיות חניות נוראיות שאני לא יודע אם הרכבות יפתרו את הבעיה הזאת.
17: לא תסמלה כולה בתطور يعني انا شايف وخاصه في القطار الخفيف خطوه حلوه بتساعد السكان وبتساعد الواحد يعرف يتحرك خاصه عشان السيارات زادت بشكل مرعب فصارت كل مكان في بكاكيم وازمه وشغلات زي هيك. هلا القطار هذا راح يخفف تقدر تروح تتنقل من محل لمحل من دون ما تستعمل السياره اصلا.
14: وزيره المواصلات ميري ريجيف ورئيس بلدية أورشليم القدس موشي ليون أجريا جولة في الخط الجديد قبيل افتتاحه أمام الجمهور خلال الأيام المقبلة وسط أمال بأن يسهل الوصول إلى استاد تيدي خصوصا خلال المباريات الكبرى.
13: افتحنا لكم أوادي بتار شهم تتجيو بكلي كلوت لتيدي אז תיהנו מהמשחקים וגם תנצחו כמובן.
18: יאללה בטר.
19: אני חושבת ומברכת על הקו הזה שגם לטובת כל האזור של טדי, להופעות שאנחנו באים בערב ותמיד יש בעיות של חנייה והקניון, כל האזור שהוא מאוד מאוד פעיל למי שגר פה באזור, ואני חושבת שהרכבת ייתן מענה מאוד מאוד טוב.
14: ويمر الخط بالقرب من مواقع رئيسية بينها مباني الأمة، مقر الحكومة، الجامعة العبرية في جفعات رام، مجمع الهايتك، الحديقة النباتية ومجمع مالحة التجاري.
12: כפי שהבטחתי, ירושלים תהיה העיר הראשונה שתצא מהפקקים. ככה אנחנו נגדל ברשת הרכבות בשנים הקרובות. אנחנו בשיא הפעילות, בשיא הביצוע של קווי הרכבת. בסופו של יום לא נצטרך לרכב בעיר.
14: ומע תשגיליה סתוסבחו אורשלים القدس אולה מדינת في البلاد تنتقل من خط واحد للقطار الخفيف إلى شبكة متكاملة في رهان على تقليل الازدحام والتلوث وربط الأحياء بمراكز العمل والتعليم والخدمات.
1: في ذروة موسم السفر يعمل مطار بن غوريون بحركة كثيفة فيما يواجه المسافرون في عطلة السبت معضلة للوصول من وإلى المطار، وذلك في ظل توقف خدمة القطارات، ليعود الجدل من جديد حول تشغيل المواصلات العامة أيام السبت. عن ذلك في التقرير التالي.
20: موسم العطلات الصيفية في ذروته، ومطار بن غوريون يعمل بوتيرة شهر أغسطس، مئات الرحلات الجوية وعشرات آلاف المسافرين يومياً في طريقهم إلى العطلة أو عائدين منها.
21: خزرنا من كفريسين
22: ولمش يام
23: عينو بأزربيجان
24: كفريسين ينافا
25: مزق غير توف
26: دايا كيف خاين.
20: وللعائدين من العطلة نقول أهلا بكم من جديد، الحقائب في طريقها إليكم وكل ما تبقى هو الوصول إلى المنزل، لكن إذا هبطتم في مطار بن غوريون يوم السبت فقد تكون الطريق من هنا إلى المنزل أكثر تعقيدا وقبل كل شيء أكثر كلفة.
27: نمال التوفى بن غوريون هو يحيد بأولام شمنوتك من تخبورة سيبوريت بمشخ يتر من يوم بشبوع.
20: نحو 46 ألف مسافر يمرون من هنا أيام السبت، فيما يسجل المطار في المتوسط نحو 600 رحلة جوية يوميا، المطار يعمل على مدار الساعة، لكن آخر قطار يغادر يوم الجمعة عند 4:30 عصرا، بينما يصل أول قطار يوم السبت قرابة 10 مساء. أي أن هناك نحو 30 ساعة تكون فيها أجواء المطار مفتوحة، بينما تبقى السكة الحديدية مغلقة.
0: באנו ברכבת פשוט ממודיעין, ואין רכבת בחזרה. אם הייתה רכבת היום, היינו נוסעים בחזרה ברכבת בשמחה. וזה לא המצב.
3: אנחנו חמישה, אז לקחת מונית, זה מונית גדולה, וזה כבר מסובך, וזה יקר, אז בגלל זה באנו עם הרכב.
4: חמישה נפשות, אז אנחנו צריכים לקחת מיניבוס, אז זה 400 שקל כיוון, אז זה לא שווה.
18: כן, אנחנו עם מזוודות, ואנחנו יכולים לקחת רכבת, רק שאין, שבת.
20: סיירת الأجرة مكلفة ومواقف السيارات أيضا، وعادة ما تكون ممتلئة بالكامل خلال شهر أغسطس. أما وسائل النقل العام وكما ذكرنا فلا توفر حلا في هذه الساعات، وتحاول السلطات المحلية سد هذا النقل. فعلى سبيل المثال هناك مشروع نعيم بسوفاش التابع لبلدية تل أبيب، والذي يشغل نحو 18 خطا وينقل قرابة 2 مليون مسافر سنويا.
23: نحن خائم بيدان شبو تسال לחול בעקבות טיסות הסחר והצ'רטרים עולה פחות ממונית לנמל התעופה. תיאטרון האבסורד הזה חייב להיפסק.
27: אסור להמשיך לסמוך על העובדה שיש רשויות שהחליטו לשים את היד בכיס שלהן כדי לספק שירות שהמדינה חייבת לעמוד מאחוריו.
23: זה לא הגיוני שאנחנו מנהלים את זה כמחתרת ללא יותר הפעלה מהמדינה, נאלצים להוציא את הכסף מקופת הערים.
20: في نهاية المطاف ليست السلطات وحدها مطالبة بتحمل التكلفة، بل المواطنون أيضا ممن يختارون السفر أو العودة يوم السبت.
27: ההחלטה לסגור את התחבורה הציבורית למקום כל כך מרכזי בישראל במהלך סוף השבוע ובמהלך החגים היא איוולת שפוגעת גם באזרחים הישראלים וגם בתיירים וגם בתדמיתה של ישראל כלפי כל מי שמגיע לפה בסוף השבוע.
24: I'm coming from Poland and wanted to find someone to take a taxi with me to Jerusalem, but I guess on Shabbat, so I gave up after 3 hours and now I'm taking the taxi by myself.
20: ومن يحاول تجنب دفع مبلغ كبير قد يضطر احيانا الى دفع ثمن ذلك من وقته.
25: انا عبدت بو بمارونو ويش لي اربع نسيم شهم يشبون بو ومخكين للركبت وان ركبات اذا بنشارين اد اذا 10 بالليل اد لموصه ويشبون بو ايتناو وبشوط مبالين كل يوم بندباغ.
20: احد منظمي خدمات سيارات الاجره قال ان المسافرين الذين يسكنون بعيدا عن مطار بن غوريون ينصحهم احيانا بقضاء ليله في تل ابيب والعوده الى منازلهم عندما تستأنف وسائل النقل العامه عملها، ويقول إن هذا الخيار يكون في كثير من الحالات أرخص بكثير من دفع تكلفة سيارة الأجرة أو موقف السيارات.
27: בסופו של דבר מי שיודע תמיד להסתדר זה מי שהפרוטה מצויה בכיסו. בראש ובראשונה מי שנפגע זה האזרחים שאין להם שום אפשרות אחרת לנסוע. 70% מהיהודים ו-100% מהערבים נוסעים בשבת. זה רוב מוחץ מאזרחי ישראל. זה לא תופעה קטנה וזאת לא נישה. חייב להיות חלק מהנושאים הראשונים שהממשלה הבאה תטפל בהם.
20: ووفقا لاستطلاع اجرته همداد واسرائيل حره فان نحو 32% من الجمهور اليهودي غير الحريدي في إسرائيل يؤيدون تشغيل وسائل النقل العام بشكل كامل يوم السبت، بينما يؤيد نحو 36% تشغيلها بصورة محدودة، أي نحو 68% يؤيدون بالمجمل شكلا من أشكال تشغيل وسائل النقل العام يوم السبت، وهو ما يعكس حجم المطالبة בהذا التغيير.
26: واو، انا لو بدي ايش؟ יש משרת תחבורה، יש שם יש
28: סא، סוקים שם קצת، סוקים.
26: ما يوسا،
28: يسوكا يسوكا.
26: אולי פה.
23: אני קוראת לכל המפלגות שחרטו על דגלם תחבורה בשבת، זאת לא סיסמה، זאת צריכה להיות התחייבות. ואתם צריכים להזיז את זה, ואם אתם שואלים איך לעשות את זה, בואו אלינו, אנחנו נראה לכם איך לעשות את זה ביעילות ובאמינות.
20: وحتى ذلك الحين سيبقى هذا التناقض قائما، الطائرات ستواصل الهبوط والإقلاع يوم السبت، لكن بالنسبة إلى عشرات آلاف المسافرين الذين يمرون من هنا ستظل الرحلة القصيرة من المطار إلى المنزل أحيانا الجزء الأكثر كلفة وتعقيدا من الرحلة.
1: وإلى الزاوية الرياضية، انطلاق مباريات دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم وخسارات للفرق العربية الثلاث، كفر قاسم والريني وأخاء الناصري. مساء الخير مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي، اهلا فيك يا خالد. بدايه غير مشجعه كيف نقول بالرجل الشمال.
2: نعم، بداية بالقدم اليسرى، يعني هذا قد يكون هو العنوان الأبرز للأندية العربية، خصوصا أننا يعني نطوق وبإمكاننا يعني ندخل لهذا الموسم في الدرجة الممتازة، ونحن كلنا فضول نحو الفرق العربية. إذا ما نظرنا إلى فريق مكابي أبناء الرين الذي هبط إلى الدرجة الممتازة وأيضا يسعى ولديه هدف واضح وصريح أن يعود إلى الدرجة العليا، إضافة إلى نادي رياضي كفر قاسم الذي يبدأ موسمه الثامن في الدرجة الممتازة، وأخاء الناصرة بعد 3 سنوات في الدرجة العليا هو الآن نايف يعود إلى حيث ينتمي ويعود إلى الدرجة الممتازة. لكن هذه البداية بالقدم اليسرى يعني لا تعطي الكثير من الأمور، لكنها أيضا تقول أن الأندية العربية نعم أخفقت في البداية الأولى، وهذه هي البداية أو دعنا نقول الخطوة الأولى نايف، هي دائما ما تحدد المسار أو تعطي الدفع المعنوية لعدة مباريات، وهي ما بإمكانها أن ترسم الموسم كله. لكن في يعني من خلال حديثي مع رؤساء الأندية وأيضا أشخاص من الأندية الثلاثة قالوا بأبرد ما لديهم أن هذا الأمر وهذه الخسارات ما هي إلا قد تكون زوبعة في فنجان في بداية الموسم، وهي يعني لا تغني ولا تسمن من جوع في هذا الأمر. كل ما في الأمر أن هي عبارة عن خسارة في موسم لديه ما يقارب 30 مباراة، الخسارة الربح التعادل هم أيضا يعني جزء من هذه المباراة. حاليا ما زال العديد والعديد من الأمور من أجل تصليحها، من أجل أيضا التعاقد مع لاعبين، هذا من جهة. من جهة أخرى يبدو أن الأهداف هنا تطورت نسبيا وتوضحت نسبيا. مكابي أبناء الريني كما ذكرت هو يريد العودة إلى الدرجة العليا، نادي رياضي كفر قاسم هو النادي الهادئ، النادي يعني الذي لا يسمع له صوت، بإمكانه بين طارة وأخرى أن يحدد الهدف، طارة تراه يريد أن يكون في البلاي أوف العلوي وطارة أخرى في البلاي أوف السفلي. يعني بإمكاننا أن نرى أن هذا الفريق قد يكون بين ليلة وضحاها، نعم ينوي الوصول إلى الدرجة العليا، لكن من حيث كادر اللاعبين ومن حيث الإرادة لدى الإدارة حاليا تقول نحن نلعب كل مباراة بمباراتها. وإذا ما نظرنا إلى الاسم الأبرز، الاسم الذي أيضا لعب لمدة موسمين في الدرجة العليا نادي أخاء النصر الصاعد حديثا، هناك إذا ما نظرنا إلى الأسماء فهي أسماء مقبولة نسبيا بإمكان مكابي أخاء النصر أن يجاري الكبار فيها. أما من ناحية النوايا فهذا أمر مبكر، الجميع بمثل هذه الحالات يرى ترتيبه في اللائحة ومن ثم يعلن بشكل صريح ما هي نواياه حتى نهاية الموسم. من نايف،
1: نعم حكينا عن القدم اليسرى، يعني في لاعبين جابوا أحسن كؤوس في العالم بالقدم اليسرى. على أي حال خلينا ننتقل للانطلاقة الموفقة لضياء السبع في الدوري التركي، ولكن يعني طريقة احتفاله بالأهداف ما زالت تثير الجدل.
2: نذكر فقط نايف أن ضياء سبع هو كان أحد أبرز الأسباب
1: بيلعب بالقدم اليسرى فريق. كمان
2: بيلعب بالقدم اليسرى، نعم يلعب بالقدم اليسرى وسجل هدفين بالمناسبة. نايف هو يعني يرتدي حاليا الرقم 33، هنا سنعود فقط، هو كان سجل هدفين من نتيجة 3-0 لفريقه أماد سبورت في الدوري التركي بالدرجة، حيث يلعب محمد صلاح وأيضا الكبار في الدرجة التركية الأولى أو البريمير ليج التركي بعدما كان في الدرجة الثانية، وهو كان سبب في صعودهم. لكن خلال الاحتفال بأحد الهدفين هو يعني قال وأشار بيديه بالرقم 10، حاليا هو يرتدي الرقم 33، وكأنه وجه الرسالة إلى الإدارة بأنه يريد أن يرتدي الرقم 10 وهو الرقم الذي يمتلك رمزية في كرة القدم، لكن الإدارة رفضت طلب ضياء السبع بحسب المصادر التركية، وقالت أنهم يسعون للتعاقد مع لاعب، ومن ضمن بنود الاتفاق مع هذا اللاعب الذي سيأتي إلى فريق أماد سبورت بإحدى هذه البنود أن يعطوه أيضا الرقم 10، وهو ما قد أساء وأيضا ما قد أشعل نوع من الردود الأفعال في نادي أماد سبورت التركي. نايف،
1: طيب كمان رقم 33 مش عاطل، والليلة خالد بئر السبع يستضيف في رومانيا فريق صباح من أذربيجان في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا، شو التوقعات؟
2: نعم الآن جماهير بعول بئر السبع تتوافد نحو الملعب في بوخارست في رومانيا من أجل الصعود إلى بين الكبار كبار ذات الأذنين دوري أبطال أوروبا. يعني نايف هنا يسأل السؤال والجميع ينتظر الإجابة بعد ساعتين في تمام الساعة 10، هل فعلا يعني سيكسر هذه القاعدة بعول بئر السبع بعدما يعني وصل في مرتين متتاليتين إلى البئر وانقطع الحبل فيه، لكن هذه المرة لا يريد أن ينقطع الحبل ويريد أيضا الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في المرة الثالثة تحت مبدأ الثالثة ثابتة. نايف الآن إحدى أبرز الأمور وإحدى أبرز الأمور الفنية التي بإمكاننا أن نراها هي تواجد زاهي أحمد من ضمن التشكيلة المتوقع أن تكون زاهي أحمد يعول عليه كثيرا، أيضا نادي صباح الأذربيجاني يخشى هذا اللاعب كثيرا بفعل ما فعله في مباراة الذهاب أمام النجم الأحمر بيليغراد. ومن هناك نايف هذه المباراة ستلعب، هي المباراة ليست الوحيدة، فقط نذكر للمشاهدين هي ليست المباراة الوحيدة، المباراة الثانية ستلعب يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 من أجل يعني المنتصر في هذه المباراة ومن عدة مباريات تصفيات لعبت أمس وستلعب أيضا اليوم سيكون ضمن القرعة في يوم الخميس القادم 27 من شهر أغسطس حيث يتواجد الكبار كبار الكرة الأوروبية والعالمية.
1: شكرا شكرا جزيلا لك خالد.
2: شكرا لك نايف.
1: قبل الأحوال الجوية ننوه لمشاهدينا أن منصات أخبار مكان توسعت حيث أطلقنا قناة واتساب جديدة للأخبار حيث يمكنكم عبرها متابعة آخر المستجدات السياسية والأمنية وأهم الأخبار العاجلة محليا وعالميا.
5: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
6: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
7: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
9: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. رئيس هيئة الأركان يؤكد من الجنوب السوري أن جيش الدفاع لن يسمح لقوات معادية بالتموضع قرب حدود إسرائيل. ترامب يقول إنه قد يعود للتفاوض مع إيران. استطلاع يظهر أن معظم المواطنين العرب يرون أن المجتمع العربي بحاجة ماسة إلى قيادة جديدة وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
5: راديو مكان الأخبار.
9: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن جيش الدفاع يراقب ما يجري على الجبهة السورية قائلا إنه لن يتم السماح لقوات معادية بالتموضع قرب حدود إسرائيل. وخلال جولة تفقدية في الجنوب السوري أكد الجنرال زمير أننا نعلم كيفية استخدام قوتنا بشكل دقيق في المكان والزمان الملائمين، وأضاف أن الجيش أنشأ منطقة دفاع أمامية وحزاما فاصلا لحماية التجمعات السكانية، كما أنه يعكف على منع تطور التهديدات الإرهابية ونشوء تهديد عسكري خطير قرب الحدود. وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن إسرائيل لا تزال تخوض حربا متعددة الجبهات وعليها الاستعداد بشكل دائم لأي تصعيد. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه قد يعود في مرحلة معينة إلى التفاوض مع إيران، وأضاف في حديث لصحفيين أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. شجبت باريس أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون بحق فلسطينيين في يهودا والسامرة وتصريحات الوزير بن غفير بشأن غزة. وفي سياق مقابلة مع صحيفة لامونتاني المحلية قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن ما يحدث في الضفة الغربية أمر مخزن ويجب أن يثير اشمئزاز الجميع. يستدل من استطلاع للرأي لقناة مكان أن 74% من المواطنين العرب يعتقدون أن المجتمع العربي في حاجة ماسة إلى قيادة جديدة، وأشار 64% من المستطلعات آرائهم إلى انخفاض ثقتهم بالشخصيات العربية العامة والسياسية، وأجرى الاستطلاع معهد أفكار. في كريات بيالك أصيب شاب عشريني بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة من جراء تعرضه بآلة حادة للطعن على خلفية جنائية مرجحة. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة اكتشاف بعوض مصاب بحمى النيل الغربي في مناطق بتح تيكفا وكفر قاسم وكفر برا ومطار بن غوريون والعرفة، وأوعزت إلى السلطات المحلية بتكثيف التدابير الرامية إلى تقليص مخاطر انتشار البعوض المصاب. سيطر الطواقم الإطفائي على الحريق الحرشي الكبير الذي شب قرب مستوطنة أفيكا جنوب جبل الخليل ولم تسجل خسائر بشرية. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
5: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في غالبية أنحاء البلاد. وإليكم درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 18، تل أفيف وحيفا 24، الناصر 22، بئر السبع 23، ونختتم مع إيلات مع 28 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم عند 9 مع نشرة أخيرة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
13: دقيقة حبيبي بس شوي.
14: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
13: كمل حبيبي شو كنت تقول.
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا هدوء.
4: هابي بيرثدي
5: يا جماعة، بس شوي.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
5: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: عناوين الساعة: رئيس الوزراء يشدد على أن إسرائيل لن تتسامح مع تموضع عسكري تركي في سوريا. رئيس هيئة الأركان يؤكد من الجنوب السوري أنه لن يتم السماح لقوات معادية بالتموضع قرب حدود إسرائيل. نبأ يفيد بإجراء مكالمة بين رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري والاستمرار في تصفية المزيد من إرهابي حماس. الحرارة نحو الارتفاع.
2: راديو مكان الأخبار.
7: التاسعة ساعتنا الآن في مكان، هذه النشرة الأخيرة لهذا اليوم. أسعد الله مساءكم. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع تموضع عسكري تركي في سوريا من شأنه أن يشكل تهديدا على إسرائيل. وقال في شريط مصور أصدره الليكود إن إسرائيل أوضحت هذه الرسالة بشكل لا يقبل التأويل ومفادها لا تفعل. وشدد نتنياهو على أن تركيا لم تسمعها جيدا، وبالتالي حرصت إسرائيل على أن تستوعبها جيدا. صرح رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير بأن جيش الدفاع يراقب ما يجري على الجبهة السورية، قائلا إنه لن يتم السماح لقوات معادية بالتموضع قرب حدود إسرائيل. وخلال جولة تفقدية في الجنوب السوري أكد الجنرال زمير أننا نعلم كيفية استخدام قوتنا بشكل دقيق في المكان والزمان الملائمين. وأضاف أن الجيش أنشأ منطقة دفاع أمامية وحزاما فاصلا لحماية التجمعات السكانية، كما أنه يعكف على منع تطور التهديدات الإرهابية ونشوء تهديد عسكري خطير قرب الحدود. وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن إسرائيل لا تزال تخوض حربا متعددة الجبهات وعليها الاستعداد بشكل دائم لأي تصعيد. ذكرت وكالة رويترز أن رئيس الموساد غوفمان أجرى محادثة مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وقالت مصادر مطلعة إن المكالمة جرت الأسبوع الماضي وتناولت الوجود العسكري التركي في سوريا. أوضح جيش الدفاع أن المخربين الذين استهدفهم اليوم في مدينة غزة اجتمعوا داخل مخفر شرطة للتخطيط لارتكاب اعتداءات إرهابية ضد قوات الجيش. وجاء في بيان عسكري أن 4 عناصر على الأقل من الجناح المسلح لحماس تواجدوا في المكان، وآخر من لجان المقاومة الشعبية. هذا وأكد جيش الدفاع أن سلاح الجو قام أمس قرب ميناء غزة بتصفية قائد سرية نخبة و3 قادة فصائل في الجناح المسلح لحماس. وقال الناطق العسكري إنهم عكفوا على تدبير اعتداءات ضد القوات، مشيرا إلى أن أحدهم كان ضالعا في اقتحام جنوب البلاد في 7 أكتوبر. أفادت قناة كان أن جيش الدفاع ألغى جولات مقررة لمركز رابين في تل أبيب بداعي أنه لا يمكن زيارة المكان خلال الفترة الانتخابية للحساسية السياسية. ويشير المراسل إيتاي بلومنتال إلى أن هذه الجولات تندرج ضمن ورشات لتعزيز القيم التربوية والتراثية، وأكد الجيش صحة النبأ. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة لتسود بعد غد الجمعة وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وننقل إليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 33، تل أفيف واللد والرملة 32، حيفا 31، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل 35، وفي الجولان وبحر الطبرية 39 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم كالمعتاد عند السادسة صباحا.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6:00 صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6:00 صحافة نت، في 7:00 جولة الصباح، وفي 8:00 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. مكان بعد قليل. هدوء نسبي عمزاج شادي بلان. مكان الآن على مكان. هدوء نسبي عمزاج شادي بلان.

0: وحياتك وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبي، هيقول لي حكايه حبي.

0: مشغول وحياتي وحياتك مشغول.
1: طب وبعد بكرة؟

0: طول مشغول وحياتي وحياتك مشغول
1: مشغول مشغول مشغول. أمال حشوفك أنت؟

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر مننا.